يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار السابعة صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة الغربية في لوائي يهودا ومنشي بدءا من ساعات الظهر وحتى المساء، وأوضح أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع دوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. في الحلبة السياسية يتواصل فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وقد تجاوزت نسبة الأصوات التي جرى فرزها 70%، فيما لم تحسم النتائج النهائية بعد. وبحسب النتائج الحالية تتنافس جيلة جمليل وإيتي عطية على المقعد الثالث المخصص للنساء بعد ميري راجف وتالي جوتليب. وإلى قطاع غزة، قال جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص إنه من الممكن تحقيق تقدم في غزة خلال شهر مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر. كما أعلنت أوغندا وبوروندي عزمها إرسال مئات الجنود ضمن القوة الدولية في غزة. سياسيا، حذرت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها في القاهرة من محاولات إسرائيل تعطيل خارطة الطريق بشأن غزة، وحملتها مسؤولية التعطيل بسبب رفضها الخطة وتنكرها لتفاهمات المرحلة الأولى واستمرار خروقاتها. وأكدت الفصائل ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وصياغة استراتيجية وطنية جامعة. وجاء الاجتماع بدعوة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، الذي التقى في القاهرة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية لبحث التطورات السياسية والميدانية والاتصالات الأخيرة مع مصر والوسطاء. كما التقى وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان لبحث التطورات الفلسطينية. في سياق المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فكرة إعلان مضيق هرمز أراضي أمريكية

0: هي فكرة ممتازة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق من خلال الحصار المفروض عليه. وأضاف ترامب أن المضيق مفتوح حاليا وأن أسعار النفط تتراجع، معتبرا أن إيران في ورطة كبيرة وأن جيشها هزم بالكامل، كما زعم أن التضخم في البلاد يبلغ 300%. في المقابل قال جاريد كوشنر المبعوث الخاص لترامب أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أفضل من أي وقت مضى.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم أدنى قليلا من المعدل المعتاد لهذا الموسم، ويكون الطقس اليوم غائما جزئيا خلال ساعات الصباح مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 29 درجة، في طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساءكم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح اليوم الثلاثاء 18 أغسطس من العام 2026 7:06 السلام في استوديوهاتنا هنا في إذاعة الشمس. عناوين هذا الصباح في مسارات عديدة: الانتخابات في حزب الليكود والنتائج التي ترشح في الساعة الأخيرة، حتى الآن لم يتم الإعلان عن النتائج الرسمية، عملية الفرز مستمرة خاصة وأن التصويت يتم يعني بأوراق ليس بشكل إلكتروني، وهذا يعيق، ولكن أيضا الصورة التي تتضح حتى الآن أن عدد من الوزراء والنواب في الحزب الحاكم لن يكون في الكنيسة القادمة، هنالك من ينتظر النتائج النهائية ويأمل أن يدخل إلى القائمة، والأماكن محدودة جدا وفق الاستطلاعات كما نعلم، الليكود ما بين 22 إلى 24، وإذا اختزلنا نتنياهو وتسعة آخرين ممن سيحصلون على التحصينات في قائمة الحزب بالإضافة إلى بعض الأماكن المعدة للألوية، يبقى الصراع أو التنافس شديد، ولكن كما نفهم مثلا من

الوزراء الذين يتم إدراج أسمائهم بأنهم خارج القائمة وزيرة البيئة عديد سلمان ومي جولان، كما يبدو وزيرة التكافل الاجتماعي وأفي دختر وزير الزراعة، نير بركات وزير الاقتصاد، كما نفهم هؤلاء قد يكون خارج القائمة بشكل كامل. ولكن المثير ونحن نتابع، يعني قد يبدو المشهد غريب بالنسبة لنا كمجتمع عربي، ما لنا ولليكود وإن كان هنالك عدد كبير من المصوتين من مجتمعنا العربي بمختلف طوائفه، لا نستطيع أن نتجاهل هذا. ولكن كما نعلم التمثيل العربي في المقعد 41، وهذا في حزب حاكم وحزب يطمح بالعودة إلى رئاسة الوزراء أو لرئاسة البلاد بشكل أو بآخر وإدارتها. وفكروا مثلا لو كان هذا في بلد آخر وحزب حاكم يتجاهل بشكل كبير 20% مثلا من المجتمع، كيف يتم التعامل مع الأمر؟ ولكن هذا مشهد طبيعي جدا، وحتى بالنسبة للبعض هذا مشجع ويعطي كذلك شعور بنشوة ما، وكذلك بزيادة الدعم والشعبية في لدى شرائح عديدة في المجتمع، هكذا تتم الأمور. ولكن إذا ذهبت إلى قضية أخرى، كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، وبعد جولة ما بين القاهرة وتل أبيب ولقاء مع نتنياهو ومع قيادات في حركة حماس والرئيس المصري، يخرج بنتيجتين: الأولى تشكيل لجنة لنزع السلاح، ولجنة أخرى لتحسين الأوضاع في قطاع غزة، تحديدا في القضايا المرتبطة بصحة الجمهور، يعني بعض الأمور المتعلقة ببنى تحتية لتوفير الماء والكهرباء مثلا، وأن لا تكون أمراض في قطاع غزة. ونعرف جيدا عندما يريدون تأخير مشروع ما تشكل له لجنة، هذا أمر معروف في كثير من الأماكن في العالم وتحديدا هنا ومع شخص نتنياهو. إلى هنا وصلنا أن تشكل لجان، ولا أذهب الآن إلى موضوع السلاح وتعقيداته، ولكن حتى يحصل الفلسطيني الآن على ماء وكهرباء وبعض الأدوية تشكل له لجنة، وهذا في غزة. وفي الضفة الغربية لم يطرح أحد هذا الموضوع، هناك الأمور على حالها. ونحن هنا بماذا نطمح؟ أن يتم الفرح بهدوء ودون تدخل الشرطة، إذا كان العريس في زفة وإذا كان العريس في حفلة حنة، وأن يأمل أن لا تدخل الشرطة لأن لديها معلومات استخباراتية حول وجود أمور مثلا مشبوهة. إلى هنا وصلنا إلى هذا الحد، أن نحتفل بأفراحنا بهدوء ونحصل على المواد الأساسية. هذا هو واقع الفلسطيني للأسف الشديد. أول خبر إذاعة الشمس، صباح الخير.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
3: لا لا لا لا لا
4: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
5: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علام راخب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علام راخب العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علام راخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني سنين.
9: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات لمن ينضم إلينا لا نحن في إذاعة الشمس وفي عناوين هذا الصباح ونبدأ بالأخبار. أولا الراصد الجوي مرة أخرى يتحدث اليوم عن انخفاض طفيف على درجات الحرارة والطقس غائم جزئي في معظم المناطق وخاصة في المناطق الجبلية، شعور بانخفاض ملحوظ على درجات الحرارة نسبيا وكذلك نسبة الرطوبة. في القدس 29 درجة، تل أبيب ويافا 31، حيفا والساحل الشمالي 30، الجليل الأعلى 29، الناصرة 33، في طبرية 34، النقبير 33، وفي إلى 38 درجة. الفرز الأصوات في

وأسماء، هذا بحاجة إلى تحديث بعد أن يتم إدراج أسماء الذين يحصلون على التحصين، وهذا قد يبعد أيضا العديد من الوزراء والنواب في الليكود عن القائمة. ولكن من الذين كما يبدو سيكونون خارج الكنيست عديد سيلمان وأفي ديختر وماي جولان، هؤلاء وزراء الآن في حكومة إسرائيل، ونير بركات وزير الاقتصاد كما يبدو أيضا سيكون في الخارج على الأقل وفق المعطيات الراهنة. حتى الآن أيضا عدم وضوح بالنسبة للتمثيل غير اليهودي كما يقال في الليكود. سنحاول أن نفهم الصورة، وإن كان مرشح الأقليات في المكان 41 وفق المعطيات في الليكود.

0: إذن هذه أبرز الأخبار في الحلبة السياسية، وإلى الأخبار هنا في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. الجيش يعلن عن تدريب عسكري اليوم في شمال الضفة الغربية، وسيكون تحرك بارز للجيش ودوريات، علما أن الجيش يتواجد بكثافة في مناطق مختلفة في شمال الضفة الغربية في الفترة الأخيرة. ونتابع أيضا الأحداث في منطقة نابلس وقصرى وغيرها من المناطق واعتداءات المستوطنين. ويوم أمس يعلن وزير الأمن القومي بن غفير أنه يوافق على نقل الصلاحيات لتطبيق القانون من الجيش، وهو حاكم عسكري باعتبار أن المناطق الفلسطينية أراضي محتلة، وتحويلها إلى إدارة الشرطة كقوة مدنية. سنتعامل أيضا مع هذا الملف وتداعياته. في قطاع غزة، أشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع. وفي المقابل، جيرارد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي يقول إنه من الممكن تحقيق تقدم في غزة خلال شهر، مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر. وكان كوشنر قد تبنى موقف رئيس الحكومة أن أي تقدم في غزة لابد أن يرتبط بنزع السلاح بشكل كامل، ويتحدثون عن تشكيل لجان لمتابعة ملف السلاح وكذلك تحسين بعض القضايا الصحية في القطاع. كما أعلنت كل من أوغندا وبوروندي عزمهما إرسال مئات الجنود ضمن القوى الدولية في غزة. في نهاية المطاف، قوات من أوغندا وبوروندي لتتواجد في غزة، إلى أي مدى تستطيع ضبط الأمور هناك؟ طبعا على هذا علامة استفهام كبيرة. إذن هذه بعض العناوين في غرفة الأخبار، ونحن إلى الشمس في دقيقة.
1: ترامب يقول إن الولايات المتحدة تتفاوض بشكل مباشر مع الحرس الثورية، ومصدر إيراني يقول إنهم سيتحولون للهجوم في حال فشل الحوار خلال فترة محدودة. إعلام سعودي يقول إن هناك أنباء عن تمديد هدنة 60 يوما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ترامب يقول إن على إسرائيل وقف قصف القطاع، وإسرائيل تصر على نزع السلاح بالكامل قبل الانسحاب. وزير الأمن إسرائيل كاتس يقول إن الجيش سيقدم خلال 2 أسبوع خطة لنقل نشاط تطبيق القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة، وبن غفير يبارك ويقول إنها خطوة نحو السيادة. استمرار اعتداءات ومضايقات المستوطنين ضد أصحاب البيوت المحاصرة في قصرى منذ 10 أيام، الجيش حاصر منزلا في جلود منذ 2 يوم. مشاركة منخفضة نسبيا في انتخابات حزب الليكود التمهيدية، وأنباء عن توترات كبيرة في عمليات التصويت واتهامات بالتزييف.

إذا استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله، ومن الملفات التي ذكرها أيضا نسبة التصويت المنخفضة نسبيا في الليكود، كذلك الاتصالات الجارية مع إيران، الأوضاع في الضفة الغربية واستمرار الحصار في قصرى، والآن بلاغ من الهلال الأحمر يقول بأن طواقم طبية تابعة للهلال في رام الله تتعامل مع إصابة رجل في 54 من عمره برصاص حي في البطن على حاجز قلنديا، وجاري النقل إلى المستشفى. حتى الآن التفاصيل غير واضحة، ولكن في التصعيد في الضفة الغربية مستمر والاعتداءات مستمرة كما نعلم. وفي هذا السياق كنا قد واكبنا قضية تصريح لكاتس وزير الأمن، وبعد ذلك

0: هم أبداً، يعني كانت صعبة جداً يعني.
1: إذن الاعتداءات ومشهد آخر من مشاهد الاعتداء، هذا في الضفة الغربية، طبيب مع نجله لم يرتكبوا أي ذنب فقط لكونهم عرب فلسطيني يتم الاعتداء عليهم. من هذا الموضوع إلى قضية أخرى أثارت أيضا يعني بعض التساؤلات في مدينة يافا، الشرطة أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت شخص بشبهة الاعتداء على كنيسة مار أرطون في المدينة، في مدينة يافا. الاعتقاد في البداية كان أن شاب يهودي قام بهذا العمل، يتضح بعد ذلك أنه شاب عربي، وفي يافا عملوا على احتواء الموقف وبشكل سريع، بما في ذلك بيان إدانة واستنكار من الهيئة الإسلامية. وتحدثنا أيضا الأستاذ عبد أبو شحادي ووضح الموقف في هذا الموضوع.
2: كما يبدو امبارح ساعات الصبح يعني فات شخص لسه ما نعرفش من هو بالضبط، بس كما يبدو حدا من يافا تم الاعتداء على كنيسة ترسنت الموجودة في شارع يافا قريب على حي العجم في يافا، وتم الاعتداء، ومنها كمان تم الاعتداء على رموز دينية. ولكن يعني عزيزي يعني أنا مجبور أقول إنه ردود الفعل، أنا بصراحة أنا مسافر، ولكن من امبارح وصلني تليفونات تحديدا من أهل يافا، مسلمين أكثر من مسيحية، على أهمية إنه يكون في بيان وموقف للهيئة الإسلامية، عشان إحنا كأهل يافا فاهمين ومدركين الظروف والوضع وأهمية الرد على أي اعتداء على أي مكان مقدس في مدينة يافا.
3: سؤال عبد، يافا غريبة عن هذه الأجواء وعن الذي حصل.
2: صحيح 100%، مش بس يعني أحكي لك إياها في صراحة، أنا بعد 48 مع تسكير كل المدارس اليافية الحكومية، المدارس الوحيدة اللي ظلت مدارس يافا هي مدارس الكنائسية، ومنها الترسنت الموجودة بالزبط حد الكنيسة، وهاي المدارس ربط الجيل الأول ما بعد النكبة، يعني أهالينا كلها تعلمت بهاي المدارس تحديدا الرهبات والترسنت، وإلها مكان عزيز جدا عنا، وكمان عدورها التاريخي في هاي المدينة. عشان هيك احنا ما طلعنا بيان جدا واضح اللي مفعش تفسره أكتب غير عن هاي الطريقة، يعني إحنا نرفض أي اعتداء على أي مكان مقدس في مدينة يافا، بين إذا كان مكان مقدس للمسلمين للمسيحية أو حتى لليهود، هذا لا
3: أي. السؤال عبد، قبل أيام كان هناك حادث اعتداء آخر عمليا على رموز دينية، هل هناك علاقة بين الحادثتين؟
2: يعني هذا السؤال مليون دولار، عشان كمان بالبيان اللي طلعناه إحنا حكينا وكتبنا إنه كان في اعتداء على ملحمة إسكندر في شارع مرقوز الموجود في مدينة يافا، وشخصياً يعني إسكندر هذا صديق لي، وإحنا قلنا بالضبط كيف تم الاعتداء، كيف تم القبض على الشخص اللي اعتدى على الكنيسة، إحنا بنتوقع كمان يتم القبض على الشخص اللي كما يبدو مستوطن، وهذا الحكي اللي بحكي لك إياه مصورة اللي ماس في صليب اللي كان موجود على الدرجة النارية للشاب، وبعدين بلش شتم عنصري ضد صاحب الملحمة. فإحنا بنقول إحنا بنتوقع من الشرطة تقوم في قبض على نفس الشخص اللي اعتدى على الملحمة، عشان من ناحيتنا أي اعتداء من هاي الخلفية لازم يكون مرفوض، الشرطة لازم تقوم في دورها تجاه الكل،

إذن يافا، ونتمنى دائما الخير والأمان ليافا. واستمعنا إلى الأستاذ عبد أبو شحادي رئيس الهيئة الإسلامية، وبيان واضح ويستنكر اعتداء على كنيسة رسنطة في المدينة من قبل شاب عربي، ولكن كما يعني ندرك ونفهم تم احتواء الموقف، وكانت يعني صورة واضحة في هذا الموضوع. وأكد أيضا في خلال من خلال حديثه مع إذاعة الشمس مع زميل أدم حبيب الله أنه كان اعتداء آخر قبل يومين من قبل شخص على رموز مسيحية، شخص يهودي، وهنا يتوقعون أيضا ضرورة تدخل

0: الشرطة واعتقال من يقوم بهكذا أعمال مرفوضة وبشكل قاطع. قبل أن نخرج إلى فاصل، يأتي بلاغ من الشمال من منطقة المطلي، وكما يبدو انفجار لغم أو مواد متفجرة كانت موجودة في مساحة زراعية، وهذا أدى إلى إصابة 5 أشخاص، وكما نفهم الحديث عن عمال أجانب في منطقة زراعية. إذن انفجار في منطقة المطلي بعد إصابة عدد من الأشخاص، والحديث كما يبدو عن عمال أجانب، وهذا نتيجة مخلفات الحرب في منطقة المطلي في الشمال. إلى فاصل إعلاني ونتابع بعد ذلك في محاور البرنامج.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: لا لا لا لا لا
6: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت، الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20. يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
1: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:43 ساعة الآن في استوديوهاتنا. وفقط نعود على العنوان من الدقائق الأخيرة حول انفجار في المطلي، وكما يبدو الحديث عن لغمة معوبة وناسفة أو مواد متفجرة من مخلفات الحرب، الإصابات لعمال أجانب. وفق المعلومات الأولية المتوفرة لدينا، لا أعلم إذا في هذه المرحلة هنالك ضحايا أم فقط إصابات. هذا البلاغ الذي ورد إلينا قبل قليل. هنالك أيضا معلومات كما يبدو عن استهداف في سوريا. مراسل تلفزيون سوريا، 4 غارات جوية مجهولة الهوية تستهدف مدرج مطار أبو ظهور بريف إدلب الشرقي. هذا ما ورد إلينا في هذه اللحظات. حتى الآن لا معلومات عن هوية من نفذ هذا الهجوم وفق الأخبار.

0: واردة من سوريا. إذن هل عادت إسرائيل لتهاجم أهداف ومواقع في سوريا؟ هذه أخبار ترد أيضا في الدقائق الأخيرة. نعود إلى الانتخابات التمهيدية في الليكود، وبدأت ترشح بعض الأصوات والمعلومات. دكتور سليم بليك، يعطيك العافية، صباح الخير.
1: أهلا جاك، صباح الخير.
0: هل يمكن أن نستشف أي نتيجة بناء على ما يتوفر حتى الآن من معلومات؟
1: نعم، يعني حتى الآن نسبة تصويت 54%، نسبة منخفضة، كمان هذا إنديكاتور معين، ولكن حتى الآن مع 80% من الأصوات اللي تم فرزها، نحن بنشوف بعض التوجهات في الليكود. مثلا أبي دختر خارج الليكود، هذا الوزير اللي عمليا كان في السياسة من بداية سنوات 2000، كان وزير الأمن الداخلي، وأبي دختر في الفترة الأخيرة يعني لم يؤيد المحاولة منع الانقلاب القضائي، هو أيد الانقلاب القضائي ولم يدعم الشرطة في محاولة بن غفير السيطرة عليها وكل ما يحدث هناك، بالرغم من أنه كان وزير أمن داخلي. يعني كان هناك نقد كبير ومن عدة جهات لأبي دختر وهو خارج،
0: ولكن يعني هذا ليس عقاب له من قبل مصوتي الليكود، يعني أعتقد من كان أكثر تطرفا كان يحظى بأكثر شعبية في الليكود.
1: نعم، ولكن هذا يدل على أنه نتنياهو لا يريده أكثر من الآن في القائمة. ولكن طبعا نير بركات في مكان منخفض جدا، نتنياهو لم يستطيع القضاء عليه، نحن لا نعرف حتى الآن ماذا يحدث مع دافيد بيتان، هذا كمان سؤال. ولكن عديد سلمان مثلا التي خانت نفتالي بنت وانقلبت عليه لصالح الليكود، الآن هي خارج القائمة، على ما يبدو أيضا أنه ماي جولان خارج القائمة. ولكن من في داخل القائمة؟ أولا تمثيل جيد لعثمة يهوديت موجود في قلب الليكود، الموك كوهن الذي استقبله نتنياهو بحرارة، وطبعا ممثل امترتسو الذي عمليا حارب سلطة القضاء وحارب الديمقراطية، وها هو إلى جانب يريف ليفين في مكان مرتفع في قائمة.
0: نعم، ودكتور سليم، يعني أنا وأنت لدينا ما يكفي من الـ من الـ من السنوات والمتابعة، دائما في كل انتخابات تمهيدية كانت محاولات من قبل البعض أن يتوجوا خليفة نتنياهو، ودائما يعود نتنياهو ويكون على رأس القائمة ورئاسة الحزب، ونعلم أنه في نهاية المطاف عجلة الزمن لها دور، مرة قالوا كاتس، مرة قالوا ليفين، الآن إيلي كوهن برماديته، أمير أوحانا لا أعلم، ودائما اهتم نتنياهو أن لا يبرز أو لا يسلط الضوء على شخص ما، وبالتالي كما يبدو من يريد أن يرث نتنياهو يجب أن يبقى خارج هذه القائمة ويؤتى به من الخارج. حكوا عن يعني بعض الأسماء غير الموجودة الآن في الليكود، هل هذه الانتخابات تتوج أي شخص ليكون خليفة لنتنياهو؟
1: لا، هذه الانتخابات يعني أولا نحن لم نتحدث كمان عن طريقة إدارة هذه الانتخابات التي لم تكن ديمقراطية، يعني نحن نتحدث عن مركز قوي للحريديم، مركز قوي لحايم كاتس، ويعني كل هاي الديلم عمليا ونسبة تصويت منخفضة ساعدت الديلم ضد التصويت الحر، ولكن من يرث نتنياهو هو ليس في القائمة، هذه قائمة يعني حزب الرجل الواحد، نتنياهو هو الملك المسيطر، من أرادهم مثلا كمان جوتليف لمن يقلق هي موجودة كمان في مكان منخفض جدا في القائمة، بالرغم من أنها كانت من أكثر شعبية في الليكود. هذا يدل أنه نتنياهو يسيطر تماما على تركيبة القائمة. بالنسبة لسؤال حضرتك من سيرث نتنياهو، أولا نتنياهو يعتقد بأنه سيبقى للأبد كرئيس حكومة ورئيس الحزب، ولكن ربما يحضر لابنه يائير مستقبلا، هناك حديث حقيقي يعني وفي عدة أنشطة بأن يائير سيكون له مكان مركزي في الليكود في المستقبل، ولكن هل هناك شخصية خارجية أو شخصية يعني العائلة تقبل بها كوريث لنتنياهو؟ نحن لا نرى حتى الآن. إسرائيل كاتس الذي هو وزير الدفاع حاليا كان في الماضي قوي في الحزب وكانت له شعبيته لما كان مثلا وزير المواصلات، الآن هو ما زال يعني قوي بشكل أو بآخر، ولكن هو فاشل كوزير دفاع، وهذا بعتقد ينقلب عليه سلبيا في الحزب.
0: بما معناه انه هذه الانتخابات مره تلو الاخرى لا يمكن ان تتوج او تسلط الضوء، لانه كل مره يهتموا بان يكون شخص اخر في المقدمه. كاتس

0: لم يخوض الانتخابات بادعاء انه لا يريد الانشغال بالسياسه وتم تحصينه، وحايم كاتس داعم لنتنياهو بكل شيء، وبالتالي نحن امام. ولكن هل نسبه التصويت المنخفضه هي اشاره ايضا على ازمه في الحزب وفق الاستطلاعات، وانه محاوله نتنياهو السيطره بشكل كامل من خلال التحصينات هذا لا يعطي حتى الان دفعه قويه؟
1: نعم، يعني نسبه التصويت المنخفضه نبعت من امرين. الامر الاول بانه هناك في قوائم شطب، مثلا دافيد بيتان وطبعا آخرين الذين حاولوا الخروج ضد نتنياهو. ومن الناحية الثانية طبعا الديلم أو المراكز القوية، طبعا الصفقات القوية، يعني مثلا الحريديم استطاعوا أن يؤثروا جدا في الحزب، كمان الصهيونية الدينية كان لها تأثير قوي هناك. هناك من يتحدث عن الليكود كحزب الذي يعني يتحول. هذه الانتخابات عمليا هي انتخابات دي ان اي بشكل واضح، يعني وكانه الان نريد ان نشخص ما هو الليكود الحالي، لانه يعني يختلف تماما عن الليكود الماضي. هو ليكود اكثر تطرفا، هو ليكود اقرب الى الكهنيزم الذي يتفشى في داخله. ومن الناحيه الثانيه نتنياهو استطاع ان يقوم ببعض عمليات التجميل الطفيفه، ولكن هذا لن نرى تاثير حقيقي لكل هذا في الانتخابات.
0: ويمكن نقول انه الليكود على عكس حمله ابو يائير قبل سنوات تنازل عن المجتمع العربي او ما يسمى بالاقليات،
1: وانت تنازل نهائيا عن الاقليات. يعني 8 مرشحين من الطائفه الدرزيه على المكان 41، طبعا هذا استخفاف بالأقليات بشكل عام. نتنياهو لا يرى الأقليات، هو يرى أكثر شخصيات.
0: ولم ينجح أحد منهم على القائمة القطرية؟
1: لا طبعا لا. طبعا لا، لا يوجد أي تمثيل. هو في نهاية المطاف حزب يهودي نقي كما ممكن أن نقول.
0: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك دكتور سليم. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. صباح الخير. إذن هذا في حزب الليكود وقراءة تحليلية مع دكتور سليم بريك أستاذ العلوم السياسية. وكما ذكرنا يعني بمعزل عن النتيجة الفورية الآن، إلى أي مدى هذه الانتخابات تمهد مثلا لشخص أو لمرشح أن يكون الوريث لنتنياهو؟ في كل مرة كانت بورصة الأسماء يعني إما بتصاعد وإما بتراجع بالنسبة للبعض، ولكن واضح أنه حتى الآن من يسيطر على زمام الأمور تماما هو شخص واحد اسمه بنيامين نتنياهو. ولكن نسبة التصويت كما ذكرنا 54% أقل من الانتخابات السابقة، وصلت إلى 58%، وهذا مؤشر أن القاعدة الشعبية في الليكود أيضا بتراجع بحول رغم الحديث عن التحصينات. وحتى الآن نستوضح لم نعلم من يفوز بالمقعد غير اليهودي في الليكود، وإن كان الموقع هو 41 وفق القائمة. إذا عولوا على شيء فهو ما يسمى بالقانون النرويجي، بمعنى إذا حصل الليكود أو نجح في تشكيل الوزارة وهنالك عدد كبير من الوزراء والنواب، يمكن أن يقدموا الاستقالة من الكنيسة، وهذا يؤدي إلى دخول النواب في أماكن متأخرة جدا في القائمة. ولكن هذا يعني فقط إذا شكلت الحكومة وكانت الحسابات السياسية دقيقة جدا بالنسبة لنتنياهو. حتى الآن ليست هذه الصورة التي تتضح أمامنا وفق المعطيات. وفقط أعود على العنوان من الدقائق الأخيرة، إصابة 5 أشخاص، كما يبدو هنالك أيضا إصابات خطيرة في انفجار لغم من مخلفات الحرب، هذا في منطقة زراعية في المطلة في شمال البلاد في أقصى الشمال. الشرطة أغلقت المكان، يتم نقل المصابين إلى المستشفيات لمتابعة حالاتهم، هذا ما ورد إلينا. وكما ذكرت الحديث وفق المعلومات الأولية عن عمال الأجانب، سنأتيكم بتفاصيل أوفى أيضا في سياق البرنامج. وكذلك خبر آخر يأتينا من سوريا، انفجارات نتيجة قصف جوي كما يبدو في منطقة إدلب، هذه المعلومات المتوفرة حتى الآن. إذن والحديث عن قصف جوي، لا نعلم بالضبط إذا كان استهداف من قبل إسرائيل أو من جهة أخرى، ولكن أيضا استهدافات كانت الليلة في جنوب لبنان وفق المعطيات والمعلومات المتوفرة. نصل إلى نهاية الساعة، نخرج الآن إلى إلى فاصل، نستمع إلى نشرة الأخبار في تمام.

الثامنة مع الزميلة زهرة سعيد، نعود ونلتقي بعد الأخبار مباشرة. الزميل عدي ياسين يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، ياسمين عابد في إعداد البرنامج. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، نلتقي بعد نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح. المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
3: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש את המצרים, אבל המציאות היא שונה.
7: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. איזעת השמס, מעקום.
9: هنا איזעת השמס.
10: 101.98.1 FM Stereo.
9: איזעת השמס, من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
11: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الثامنة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من سوريا. أفادت وسائل أعلام عربية بشن 4 غارات جوية على مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غرب سوريا. ونقلت قنوات سورية غير رسمية أن الغارات نفذت وفق ما أوردته من قبل إسرائيل، في حين لم تعلق إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي على صحة الأنباء. أصيب 5 عمال تايلانديين جراء انفجار ذخيرة قديمة من مخلفات الحرب لم تكن قد اكتشفت أو أزيلت من المكان في أرض زراعية في المطلة. ووصل خبراء المتفجرات إلى المكان، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة الغربية في لواء يهودا ومنشي بدءا من ساعات الظهر وحتى المساء. وأوضح الجيش أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع ذوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. في الحلبة السياسية، يتواصل فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وقد تجاوزت نسبة الأصوات التي جرى فرزها 85%، فيما لم تحسم النتائج النهائية بعد. وبحسب النتائج الحالية، يواصل الوزير إيلي كوهن تصدر نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب، فيما قفز رئيس الائتلاف أوفير كاتس إلى المركز الخامس. وإلى قطاع غزة، أشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. وبقاء في غزة، قال جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من الممكن تحقيق تقدم في غزة خلال شهر، مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر. كما أعلنت كل من أوغندا وبوروندي عزمها إرسال 100 الجنود ضمن القوات الدولية في غزة. سياسيا، حذرت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها في القاهرة من محاولات إسرائيل تعطيل خارطة الطريق بشأن غزة، وحملتها مسؤولية التعطيل بسبب رفضها الخطة وتنكرها لتفاهمات المرحلة الأولى واستمرار خروقاتها. وأكدت الفصائل ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وصياغة استراتيجية وطنية جامعة. وجاء الاجتماع بدعوة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي، الذي التقى في القاهرة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية لبحث التطورات السياسية والميدانية والاتصالات الأخيرة مع مصر والوسطاء. كما التقى وفدا من التيار الوطني الديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان لبحث التطورات الفلسطينية.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة اليوم أدنى من المعدل المعتاد لهذا الموسم، ويكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى لهذا النهار 29 درجة، في طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا وتلأبيب 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في ساعة ثانية من برنامج أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى توقفنا عند العناوين: الانتخابات التمهيدية في الليكود بنتائجها، من يبقى خارج القائمة ومن داخل القائمة، وكل تداعيات هذا المشهد. وكما ذكرنا من الوزراء الذين سيبقون خارج الكنيست، ما جولان الوزيرة التي اتخذت قرارات ترتبط أيضا بميزانية المجتمع العربي، وزير الزراعة أفي ديختر، وكذلك كما يبدو وزير الاقتصاد نير باركات وآخرين. والقائمة التي سيتم الإعلان عنها لاحقا هي لا تشمل حتى الآن من سيتم تحصينهم بالإضافة إلى التمثيل من قبل نتنياهو، وهذا يؤدي إلى تراجع عدد كبير من النواب والوزراء. على كل هذا في الحزب الحاكم، وفق المعطيات بالنسبة للتمثيل غير اليهودي كما يقال في الليكود، وهو في المقعد 41 ملة هذا الاسم الذي يتم تداوله الآن في مركز فرز الأصوات في تل أبيب، ملة. على كل، نحن الآن إلى قضية أخرى تأخذنا إلى ملفات العنف والجريمة. يوم أمس في مثل هذه الساعة أعلنت الشرطة أنها حلت لغز الجريمة التي كانت في طمرة وأدت إلى ردود فعل غاضبة جدا في حين إطلاق نار في صالون حلاقة أدى إلى مقتل الشاب المرحوم ياسر أبو الهيجة، وهو يعني صاحب المصلحة وأب لأطفال. وكما أكدت الشرطة في بيانها، هو لم يكن الهدف، كان شخص آخر في الصالون. تم اعتقال 3 أشخاص من بينهم قاصر بشبهة ضلوعهم في هذه الجريمة، وبعد ذلك تم تقديم لوائح اتهام بحقهم. شخص دفع حياته ثمن بدون أي ذنب وكان في مصلحته ويقتل، من كان الهدف كما يبدو أصيب في هذا الحادث. السؤال: ماذا تقول العائلة؟ ماذا يقول الأب؟ تحدثت قبل يعني البرنامج مع سيد محمد أبو الهيجة والد المرحوم، الآن نقول عائلة ثكلت ابنها وقتل ابنها بدون ذنب، ونستمع إلى هذا الوالد.
1: كان في معانا معلومات وتطورات بالنسبة للتحقيق. احنا كنا نعرف انه راح يصدر لائحة اتهام ضد الاشخاص الموجودين، والحمد لله هاي المرة الشرطة قامت في واجبها كما يجب واعتقلت المجرمين اللي هن قاموا بهاي الحالات.
0: يعني منذ الجريمة، احنا نحكي على 7 الشهر الماضي لحد اليوم، كان في تواصل معك دائم من قبل الشرطة وبلغوك بالتطورات، ولا انت يعني عرفت فقط في الايام الاخيرة؟
1: لا انا كنت اعرف التطورات سابقا، كان عندي معلومات، وكنا ناخذ احنا دائما اول باول باتصال مع الشرطة وتواصل دائم.

0: النار.
1: نعم. وال يعني التفاصيل التي نشرتها الآن الشرطة مؤلمة، إنه ابنك أصلاً ما كان مقصود، كان الهدف شخص آخر موجود في الصالون، ويعني اعتراف واضح إنه ابنك قتل بدون أي ذنب وبدون أي يعني تبرير ولا تفسير.
0: ابني قتل بدم بارد بتصفية حسابات عائلية، يعني كان بإمكانه أنه يلاقيه ويصفح حساباته في محل تاني. إحنا كعائلة يعني إحنا اليوم مصابين وإحنا منعاني بسبب خلافات لاش علاقة فيها، وإحنا نعاني. أبو راح ودشر أولاد ودشر مرة ودشر أم اللي هي مش عم بتنام بالليالي بسبب إجرام موجود والعنف الموجود في وسط العرب.
1: نعم. وأنت كان عندك ثقة في البداية، لأنه حكيت لي أنه هاي المرة الشرطة نجحت، كان في خوف أنه هاي الجريمة يعني تبقى كما يقال ضد مجهول ولا يصل إلى الحقيقة؟
0: طبعا بكون في تخوف من هذا النوع، لأنه فك الرموز أو حل الرموز تبعون القضية تبعت ياسر كان يخوف الإشي أنه تتقيد ضد مجهول، بس كان في وعد من البداية أنه راح يقوموا في واجبهم كما يجب، والحمد لله قاموا بواجبهم كما يجب. ونتأمل أنه مش بس لياسر، نتأمل أنه تنحل باقي رموز باقي الجرائم والمجرمين يتعاقبوا فيهم.
1: واحنا بنحكي انه الثلاثة المتهمين بهاي الحالة هم من سكان طمرة، كيف برأيك هذا راح يأثر على كل المشهد في البلد والوضع، وانت عم تحكي لي عن تصفية حسابات بين عائلات؟
0: تصفية حسابات بين العائلة نفسها، اما تصفية حسابات من قبل عائلتنا ما فيش تصفية حسابات. احنا القانون في الشرع العربي وفي العقاب القانوني. أما أن يكون انتخابات من قبلنا مش راح يكون. نعم. من وكل عبده لربنا ما ما ما ما راحين نسلك. إحنا مش مجرمين عشان إحنا نقابل الإشي الدم بالدم. نعم. إحنا مش مجرمين، ما مجرمين.
1: نعم. وطبعا الحق العام موجود والآن في لاحة اتهام، ولكن هل في مساعي لأي مسار عشائر يعني بعد اللي صار والآن الصورة أوضح؟ هل في أي جهة دخلت على الخط؟ ما عم بقول على صلح، ولكن من أجل منع أي أعمال أو أي تكرار لهكذا أمور.
0: طبعا أهل الخير واللجنة العشائر وأهل الخير الموجودين طبعا تدخلوا في إصلاح بيت البين والتدخل في عدم سفك الدماء. وكمان مرة بقول أنا زي ما حكيت أول مرة أنه إحنا مش مجرمين عشان نقتل الغير. إحنا ما ما ما ما في عنا هاي الوسيلة الإجرام. إحنا ربينا الأولاد في أحسن تربية، قمنا وبالآخر وصل بيتي. يعني إيش بدي أحكي أنا أكثر من هيك؟ يعني أنا بالآخر الإيش وصل بيتي، وصل بيتي. لا أنا ما كنتش في يوم من الأيام إني أتأمل إنه يصل بيتي.
1: نعم. ولكن في هات المطاف يعني ابنك دفع ثمن، الآن قلت لي أب عنده زوجة ثاكل عنده أو أطفال يعني وأنت واضح كأب الآن جد راح تتحمل المسؤولية، شو راح يصير؟
0: طبعا ما ما ما راح أتخلي عن أحفادي ولا عن المسؤولية باتجاه زوجته من هيك. هذولا محسوبين علينا ومن دم يعني.
1: نعم.
0: وراح أتمم رسالة أبوه إن شاء الله إنه الله بيعطينا القوة والصحة والصبر على ما فعلوا بنا كيف.
1: نعم. راح أتابع المحكمة أخي محمد ولا بالنسبة لك خلص يعني بس بدك تشوف ممكن العقوبة اللي تفرض في مرحلة لاحقة، لأنه هاي المحكمة راح تأخذ وقت الآن.
0: احنا راح نتابع المحكمة وراح نهتم انه المجرم يأخذ عقاب بسجن مؤبد. هو واللي ما نتقدم كمان معاه بلائحة اتهام الثاني اللي نتقدم معه. احنا راح نتابع كل المشوار هذا وراح نهتم انه كل

0: للمجرم بيروح الجزائر.
1: على كل تعزينا مرة أخرى، واضح أنه هيك أخبار بتفتح الجرح، بعرفش قديش ممكن الجرح يلتئم بعد شهر، واضح أنه الدم بالنسبة لك ينزف وهيك حادث، ولكن دا أسألك بصراحة، بيعزيك بأي مرحلة المراحل أنه عرفت على الأقل شو اللي صار ومين اللي قتل ابنك؟
0: آه طبعا طبعا طبعا، أخل على إشي أنه ما تخيل الإشي بد مجهول، لأنه الشرطة قامت بواجبها كما يجب وحلت اللغز تبع القتل.
1: نعم.
0: وهذا إشي يمكن راح في يمكن يغير الصورة في الوسط العربي أو تتغير الصورة في الوسط العربي، وما يستمر هذا الإجرام الموجود.
1: أنا نعم. على كل يعني أنت عم بتتابع شو عم بصير بمجتمعنا، وبعد ياسر صار فيه للأسف عدد كبير من الضحايا، وأغلب الملفات هاي ما حدا عرف مين اللي قتل وشو اللي صار، يعني أنت عارف الصورة، وأنت عم بتقولي ما كنت مصدق إنه يصل لعندي ووصل لعندك، لما بتطلع على الموضوع اليوم شو عم بصير بمجتمعنا، شو ممكن تقول بالآخر؟
0: أقول مجتمعنا لازم يسترد وعيه. مجتمعنا عم بينزف، عم بتروح أبرياء، ملهاش أيات ذنب بأيات مشكلة كانت. هذا الإنسان اللي هو بدي يمسك مسدس يفكر إيش المصير، اللي بدي طخ على بيت يفكر إنه في حدا ورا الشباك، يفكر إنه في حدا ورا الباب، يفكر إنه ممكن إنه يقتل طفل أو بريء أو مرأة أو يتم. يعني هذا المجرم اللي كان بهذا العمل اتجاه ابني، يعني ما انت ما شفتوش وهو طالع من الدار، ما شفتوش وهو راكب السيارة، انت ما شفتوش وهو نازل عن درج داره، استنيت تفوت على محلقة اللي هي موجود فيها عدد لا يقل عن 5 أشخاص أو 6 أشخاص اللي موجودين، كان ممكن انه يعمل مجزرة، كان ممكن انه يعمل مجزرة. بالآخر بسموه قاصر، شو القاصر؟ جيله بخلف أولاد.

0: الحب فرح الناس.
1: إذن كان هذا الحديث مع سيد محمد أبو الهجة في طمرة الذي فقد ابنه ياسر قبل شهر أو أكثر بقليل في السابع من الشهر الماضي، صاحب صالون حلاقة. وكنا قد تابعنا في حينه البلاغ عندما وصل إلينا إطلاق نار في الصالون على الشارع أو شارع رئيسي في المدينة. الشرطة، لماذا عدنا إليه؟ لأن الشرطة أعلنت اليوم أمس أنها حلت لغز هذه الجريمة، اعتقلت 3 أشخاص من بينهم قاصر. وأكدت الشرطة أن المرحوم لم يكن الهدف، هنالك خلافات مع آخرين، لكن من استهدف كان داخل الصالون وتم إطلاق النار ليقتل هذا الشاب. واستمعنا إلى كلمات الوالد. هذه الصورة في مجتمعنا. فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
3: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.

0: مشاكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: الشمس دائما.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
4: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

سأحاول أن أكون في قباطية بعد قليل ونستمع إلى الأصوات، وأيضا نعود إلى قصرى لنستمع كذلك إلى الرواية ما الذي يحدث هناك لحين يتسنى لنا ذلك بعد لحظات.

0: نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: انتهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: يلا حملة

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح تنور فيكم. رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. رغيف هاتسوميت، مجلك روم، المفرق الشرقي، نجمي 2692. رغيف هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب. معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517.
4: خذ حبه فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، وكنا في قضايا كما ذكرنا داخلية، حاولنا أن نكون في الضفة الغربية وتحديدا في قصرة وأيضا في قباطية، سنعود إلى هذا

0: في مرحلة لاحقة. ولكن إلى الملف المرتبط في غزة، هل نجح كوشنر في إنقاذ ما يسمى بخارطة الطريق أم هو عمليا تماهى تماما مع موقف نتنياهو؟ يتحدثون الآن عن تشكيل لجنة لبحث قضية السلاح وكذلك لبعض التحسينات المرتبطة بالأوضاع الصحية في قطاع غزة. كيف يقرؤون في القاهرة هذا الملف وفي متابعته؟ تحدثنا إلى الصحفي والكاتب في صحيفة الأهرام والمحلل الشؤون السياسية والاستراتيجية أشرف أبو الهول، نستمع إلى ما قال.
1: يعني تقديرا أعتقد أنه زيارة كوشنر لمصر وإسرائيل واللقاءات اللي أجراها يعني تعمل من أجل يعني إنقاذ عملية التفاوض بين حماس وإسرائيل عبر الوسيط الأمريكي أو ما يسمى باتفاق شرم الشيخ، عملية إنقاذ، لأنه الأمور كانت تتجه إلى يعني اختناق كبير جدا. هذا الاختناق ناتج عن الجمود اللي بيقترب من عام. حماس وإسرائيل وقع اتفاق شرم الشيخ في 10 أكتوبر 2025. احنا دلوقتي في يعني في يعني في الشهر 11 تقريبا، احنا بالقرب من أكتوبر 2026، لم يحدث أي شيء سوى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بالكامل، لكن الأمور كانت تزداد سوء داخل غزة بسيطرة إسرائيل على أكثر من 60% من القطاع وعمليات عسكرية يعني شبه متواصلة وعمليات اغتيال منظم، رغم تشكيل ما يسمى بمجلس السلام والقرار الدولي 2803 وغيره. مؤخرا موافقة حماس على تسليم سلاحها للجنة الوطنية المستقلة لإدارة غزة لم تحرك الأمور. إسرائيل لأنها تعيش في أجواء صعبة وأجواء الاستقطاب الداخلي، أجواء تحول الدولة بالكامل إلى اليمين. النقطة الأخطر هي دخول في مرحلة انتخابات الكنيسة التي ستجرى في 27 أكتوبر المقبل. كل ده جعل الأمور على وشك الانهيار، ولكن جاءت زيارة كوشنر لتحريك المياه الراكدة للحصول على تعهد مباشر من حماس انها ما زالت يعني موافقه على تسليم سلاحها. وطبعا يعني تسليم السلاح لن يكون بدون مقابل، ان نحن نعلم انه هناك ربما اتفاقات غير معلنه عن دفع اموال تحت اسم دفع ديون حماس، او ربما تعويض بعض عناصرها اللي يسلموا سلاحهم.
0: إذن أشرف أبو الهول يقول هنالك محاولة لمنع انهيار خارطة الطريق والدفع باتجاه حلحلة هذا الملف، وهذا ما يرتبط في غزة. ولكن بعد لقاء كوشنر نتنياهو يمكن نقول لا جديد تحت الشمس بالنسبة لغزة. كذلك تطورات في الضفة الغربية تأخذ منحى خطير في ظل التصريحات وما تابعناه أيضا في الأيام الأخيرة. السؤال، هل هذا الموضوع قد يحظى باهتمام أي جهة في حتى داخل إسرائيل؟ كما نتابع ما يحدث في الضفة الغربية، عمليا ليس على أجندة أحد. الغالبية الساحقة في المجتمع الإسرائيلي لا تتعامل إطلاقا مع هذا الموضوع. ألوف مشنابي ميلوين دورون ميرت ميراشي مستقيم لكيبوش بعينيم شرم لخا بوكر توف.
2: بوكر توف.
0: كما كيبوش هدين معنيين ميشو بإسرائيل؟
2: يوتر ويوتر. بزمان האחרון חזר לכותרות בזכותם המועילה, ואני מודה להם, של המתנחלים המופרעים שעושים מה שעושים בשטחים.
0: אבל מסתכלים על זה ככיבוש או מסתכלים על זה כפרעות ופגיעה בכוחות הביטחון הישראלים בלי שום אינדיקציה שזה מעניין מישהו ברמה הלאומית / זכויות פלסטינים?
2: אתה יודע, אי אפשר לדבר על הישראלים כעל מקשה אחת. לא הישראלים מקשה אחת ולא הפלסטינים מקשה אחת. ולא כולם אותו דבר. יש הרבה ישראלים

0: يعني صحيح ان نسبة البطالة ظلت منخفضة تاريخيا وما تغيرت تقريبا، بس استنتاج انه سوق العمل ما تأثر بالحرب هو استنتاج غلط.
1: سؤال المجد، هل رفع الأسعار ايضا، يعني انت قد تحصل على راتب اعلى نسبيا ولكن بفعل الغلاء انت لا تشعر انه هذا يعطيك اي تقدم مثلا في امورك اليومية؟
0: يعني كمان هذا بدخل الى الحيز، بس الموضوع هو أكبر من إنه أنت مش شايف هاي الارتفاع في معاشك بشكل، يعني مش شايفه بتاتا في راتبك الشهري، ولكن الأرقام أو المعطيات العامة في البلاد عم بتورجي نتائج إيجابية، والإشي إنه الشريحة اللي صاروا يطلعوا عليها للحساب هي قلت بربع مليون شخص. يعني الأرقام من تقرير وزارة العمل بتقول إنه نسبة البطالة السنة الماضية كانت 3.5% منخفضة تاريخيا، بس نسبة التشغيل 60% أكتر شوي، يعني أقل من فترة ما قبل الحرب اللي كانت 61%. والتفاصيل الأصعب، تشغيل الرجال ببلدات الشمال انهار من 79% قبل الحرب ل 64%. خبر إيجابي واحد فيه، تشغيل النساء العربيات تحسن ووصل ل 48.5%، وتشغيل الحريدين متجمد وبعده ثابت من وقت لليوم 53%. الظاهرة هاي بلشت قبل الحرب، قبل 7 أكتوبر. يعني بحث كبير بوزارة المالية بوضح أنه انفصال الشباب عن سوق العمل بلش ما قبل 7 أكتوبر. يعني بالسنوات الأخيرة نسبة مشاركة الشباب لحد جيل 34 عم تنزل بشكل كبير، وبالذات بجيل 18 ل 24، بالتوازي مع نزول بالتعليم الأكاديمي، مش ارتفاع وإنما العكس تماما، أقل أشخاص عم بتروح تتعلم أكاديميا. وبين 2014 و2022 أحد نزول كان عند الرجال العرب، عم نحكي على انخفاض 8%، وبعدهم بيجي الحريدين 6%. كل الهبوط هذا عند الرجال، بينما عند النساء العربيات والحريديات في ارتفاع بالمشاركة. طيب بنرجع للسؤال، ليش الأجر المرتفع ما رفع الأسعار؟ يعني نظريا عامل بيقبض أكتر بصرف أكتر الأسعار بتطلع، هذا ما صار. يعني التفسير هو ارتفاع إنتاجية العمل، شركات حافظت على نفس عدد العمال أو أقل والربح طلع. ومن الأسباب طبعا دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والاستغناء عن توظيف الموظفين المبتدئين اللي رواتبهن أقل، استبدالهن AI. والخطر اللي جاي قريبا على ما يبدو، وقلق بنك إسرائيل كبير منه، التضخم، مش بس من وتيرة ارتفاع الأجور بل من الجمهور اللي برا السوق بتاتا. يعني الاستهلاك بقطاع الخدمات، فنادق، مطاعم، تعليم بعده ما رجع لمستوى ما قبل الحرب. البيانات من بطاقات الائتمان بتأكد الطلب بعده منخفض جدا.
1: يعني بتحكي لي يا مجد انه نتائج الحرب اقتصاديا بعدها قدامنا والامور مش انه
0: طبيعي. يعني وهذا يعني في السنوات الأخيرة طبعا كان في دعم من الحكومات، كان في اعطاء اموال بشكل بعض الشيء عشوائي ممكن نقول، ولكن ما بفكر انه اي شخص حس بالنقص لحد اليوم. من اليوم الامور رح تبدا تتغير، بطابع انه مرق 3 سنوات، احنا ما زلنا في نفس بنفس الجو، بنفس المشاحنات، بنفس الاجواء، ولكن اشي واحد عم بقل اللي هو مصرياتك بالبنك. والتحذير لما الاقتصاد بيرجع لوضعه الطبيعي، يعني الناس بيرجعوا بيشتروا خدمات، بقطاع الخدمات صعب كتير تستبدل عامل بالتكنولوجيا. يعني وسعتها مع كل العمال المتاحين الضغط على الاجور رح يشتد، ومعه طبعا التضخم.
1: يعني وهذا واضح انه الحكومة الجاي عندها ملف اقتصادي كبير على كتافها، مش مهمين الحكومة.
0: صحيح ملف مش هوين، وفي كتير فجوات لازم انه تغلق، وكتير اسئلة بدها اجوبة ما زالت مفتوحة،
1: اسئلة كثيرة. وفاتورة الحرب كما ذكرت يوم امس. زميل مجد كرام، اشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك.
0: صباح الخير.
1: الى اللقاء، سلامات.

إذن بين الأجر المتوسط وارتفاعه، ولكن هذا لا يترجم بالشعور العام لدى المواطنين هنالك شيء يتحسن، بل على العكس، والميزانيات التي صرفت وما ينتظرنا بعد يعني انتهاء الحرب رسميا والحكومة القادمة والانتخابات وكل هذه الملفات التي نتابعها أيضا مع الزميل مجد كرام في زاويته الاقتصادية. بهذا أعزائي نصل إلى ختام

تم البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية عاد ياسين، في غرفة الأخبار زهرة سعيد. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير الأخبار في التاسعة، ومن ثم في بعد ذلك الزميل مصطفى شلاطة في برنامج يوم جديد. تحياتي لكم، نهاركم سعيد، وإلى اللقاء.

0: فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة. هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف راميكا سابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الشمس دائما.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
5: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
7: عند وهج الكلمة نلتقي، برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا، نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس.

0: موقع الحدث رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قال الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أطلقت صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه في الجليل الغربي إثر تشخيص خاطئ. بقى أن في الشمال أصيب 6 عمال تايلانديين جراء انفجار ذخيرة قديمة من مخلفات الحرب لم تكن قد اكتشفت أو أزيلت من المكان في أرض زراعية في المطلي. ووفقا لبيان نجمة داود الحمراء أصيب 2 منهم بجراح خطيرة ونقل إلى مستشفى رامبم في حيفا، فيما أصيب عامل آخر بجراح متوسطة ونقل إلى مستشفى زيف في صفد، بينما كانت إصابات الآخرين طفيفة. ووصل خبراء المتفجرات إلى المكان، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث. وإلى سوريا، أفادت وسائل إعلام عربية بشن 4 غارات جوية على مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غرب سوريا. ونقلت قنوات سورية غير رسمية أن الغارات نفذت وفق ما أوردته من قبل إسرائيل، في حين لم تعلق الأخيرة أو الجيش الإسرائيلي على صحة الأنباء. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة الغربية في لوائي يهودا ومنشي بدءا من ساعات الظهر وحتى المساء، وأوضح أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع دوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. في الحلبة السياسية، يتواصل فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وقد تجاوزت نسبة الأصوات التي جرى فرزها 85%، فيما لم تحسم النتائج بعد. وبحسب النتائج الحالية، يواصل الوزير إلي كوهين تصدر نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب، فيما قفز رئيس الائتلاف أوفير كاتس إلى المركز الخامس. وإلى قطاع غزة، أشارت تقارير إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات نسف جنوب شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة. بقى أن في غزة، قال جاريد كوشنر المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن من الممكن تحقيق تقدم في غزة خلال أشهر، مع إمكانية إزالة الأسلحة وإغلاق الأنفاق خلال 3 أشهر. كما أعلنت كل من أوغندا وبوروندي عزمها إرسال 100 الجنود ضمن القوة الدولية في غزة. سياسيا، حذرت الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع لها في القاهرة من محاولات إسرائيل تعطيل خارطة الطريق بشأن غزة، وحملتها مسؤولية التعطيل بسبب رفضها الخطة وتنكرها لتفاهمات المرحلة الأولى واستمرار الخروقات. وأكدت الفصائل ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وصياغة استراتيجية وطنية جامعة. وجاء الاجتماع بدعوة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحي، الذي التقى في القاهرة قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية لبحث التطورات السياسية والميدانية والاتصالات الأخيرة مع مصر والوسطاء. كما التقى وفدا من التيار الوطني للديمقراطي في حركة فتح برئاسة محمد دحلان لبحث التطورات الفلسطينية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون اليوم درجات الحرارة أدنى بقليل من المعدل السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح.

صباح مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا إذاعة الشمس، يوم جديد. حزب آخر يرتب قائمته الانتخابية وسط كثير من الصخب، وفي نهاية الأمر يتضح بأن الليكود فعلا هو حزب الرجل الواحد. نتنياهو ينجح في تحقيق معظم مآربه في كل ما يتعلق بقائمة الليكود، وللتو سنسهب في هذا الشأن، وسنكون بطبيعة الحال مع المحاور الإقليمية المحلية المجتمعية والرياضية على مدى ساعتين من يوم جديد. إذاعة الشمس 101.98.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إتاع إذاعة الشمس دائما لخدمتكم متى وإنما شئتم. ياسمين عابد، عدي ياسين، مصطفى شلاط. من الانتخابات التمهيدية لليكود نبدأ لنحادث المحلل السياسي أستاذ محمد دراوشي. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ مصطفى، لك ولجميع مستمعي راديو الشمس.
0: يمكن بالدمغة نقول الليكود حزب الرجل الواحد.
1: بدون أدنى شك، يعني عندما نرى أن كل من أعطى ولاء مطلق لبنيامين نتنياهو هو من نراه يتبوأ المناصب العليا في قائمة الليكود، أمثال إيلي كوهن وأمير أوحانا وميري ريجيف
0: وفير كاتس يريف ليفين،
1: يعني هؤلاء كلهم أسماء، كل ما قاموا به هو ولاء مطلق لبنيامين نتنياهو، وليس لأنهم فعلا كانوا أشخاص ذو طابع شخصي بالنسبة لهم. هم ما يسمى أشخاص رماديين في مصطلحات السياسة، أي أنهم لم يبرزوا أي مرة بمواقف خاصة، وإنما الموقف الوحيد كان هو موقف ولاء مطلق. فبنيامين نتنياهو يطبق في هذه البرايمريز، يطبق فعلا على القائمة، ولكن الأمر لم ينتهي بعد، ما زال لديه 6 مواقع يستطيع أن يملأها، مواقع مخصصة أيضا لبنيامين نتنياهو شخصي، أي أنه ليس بحاجة حتى للبرايمريز في هذا المجال.
0: وربما نجاح نتنياهو طمخ أو أيضا اتضح من خلال نسبة التصويت 54%، هذه النسبة متدنية.
1: بالضبط، يعني عادة في الانتخابات هناك عمليتان، إما تشجيع التصويت أو إحباط التصويت. نتنياهو نجح بإحباط التصويت في داخل الليكود، وإحباط التصويت عمليا يقول لمن كان يبحث عن فرصة لنفسه أنه لا يوجد فعلا فرص حقيقية ولا يوجد مكان حقيقي لمنافسة عادلة في داخل الليكود. يعني واضح أن هناك كانت قائمة الرئيس الحزب التي كان يتداولها أعضاء الحزب، ومن هنا يأتي الموقف عادة، لماذا أصوت إذا كنت أعرف ماذا ستكون النتائج. فهنا كان عملية إحباط التصويت في داخل الليكود. أعتقد أن هذا كان أمر مهندس من بنيامين نتنياهو وزمرته في داخل حزب الليكود. بالنسبة لنتنياهو، يعني هذا نجاح بالنسبة لنتنياهو، هذا يظهر أولا ليس فقط سيطرته على حزب الليكود، وإنما قائمة قادر على المنافسة على الأصوات التي يبحث عنها بنيامين نتنياهو. ما هي هذه الأصوات؟ هذه الأصوات إما أعضاء أو مصوتين للليكود الذين هجروا مؤخرا

0: إما للتصويت لأيزنكوت أو من هاجروا مع جلعاد إردان وإدلشتاين، أو من يريدون التصويت يعتقدون أو يتأرجحون بين الليكود وبين ليبرمان، وهم عمليا في اليمين، ولكن اليمين الأقل تعصبا والأقل عنصرية. فهذه القائمة تعطي بنيامين نتنياهو تلك الصورة التي تقول أن لديه شخصيات وازنة، لديه شخصيات غالبيتهم وزراء سابقون لا غير معروفون في مواقف متعصبة، إنما في مواقف في نهاية المطاف تتماشى مع موقف بنيامين نتنياهو. وعمليا نحن نستطيع أن نقول أن في القائمة هي نتنياهو ألف، نتنياهو باء، نتنياهو جيم، نتنياهو دال. هذه القائمة التي حصل عليها بنيامين نتنياهو وهو راضي جدا منها.
1: أعتقد بأن رؤساء السلطات المحلية العرب سيكونون فرحين عندما مثلا سيعرفوا بأنه ماي جولان أوت.
0: طبعا ماي جولان كانت وزيرة التمييز الاجتماعي وليس وزيرة المساواة الاجتماعية. هذه وزيرة قامت بسرقة مخصصات المجتمع العربي وتحويلها لمصالحها إما الشخصية أو مصالح قواعدها اليمينية الإيديولوجية. هي أعتقد أنه يعني في نهاية المطاف إذا تم فرض القانون النرويجي في الكنيسة في الحكومة المستقبلية، وإذا شكل الليكود الحكومة المستقبلية وهذا يعتبر بعيد بعض الشيء، يعني هناك القانون النرويجي الوزراء يستقلون ويأتي بعدهم من في القائمة فيما بعد. ولكن ماي جولان أعتقد تدفع ثمن ربما استقلالها أو استقلاليتها أكثر من لزوم، صراخها العالي أكثر من لزوم، يعني كل من كان يصرخ أكثر رأيناه أنه يتدحرج في أسفل القائمة في الليكود.
1: يعني حتى تالي غوتليب بالكاد استطاعت أن تضمن لها مكانا مضمونا.
0: بالضبط، برغم أن استطلاعات الرأي كانت تعطيها ربما مكان الثالث، وفجأة نراها تتدحرج إلى الخلف. يعني هذا واضح جدا
1: لأن نتنياهو أراد أن يتخلص منها.
0: بالضبط، نتنياهو أراد أن يتخلص منها، ولكن كل استراتيجيتها المبنية على الشعبوية لم تنفعها ولم تشفع لها. الشعبوية ربما تنجح في أطراف الأحزاب، أو إذا كان حزب صغير جدا يستقطب الشعبويين، ولكن في الليكود هناك الكثيرون الموجودون هناك بسبب مصالح كبرى. يعني جزء كبير من المنتسبين للليكود هم من الصناعات العسكرية أو من الهستادروت أو من شركات كبيرة التي تبحث، لوبيات كبيرة جدا تبحث عن مصالح كبيرة ولا تبحث عن شخصيات هامشية شعبوية مثل تالي غوتليب وماي جولان.
1: الوحيد الذي لم يستطع نتنياهو أن يتخلص منه هو دافيد بيتان، ويمكن أن نقول من المناوئين القلائل لنتنياهو في الليكود.
0: أعتقد أنه فعلا من الوحيدون الذين بقوا في داخل الليكود وحاربوا حتى النهاية. يعني إدلشتاين وجلعاد كريف هربوا بشكل سريع جدا، لأنهم كانوا يعرفون أنهم في قائمة التصفية في الليكود. يعني أعتقد أن بيتان لديه قواعد قوية جدا في داخل الليكود، يعني واضح أنه مناطحته لبنيامين نتنياهو في هذه الحالة أفادته، لأن ربما قواعده تختلف بعض الشيء عن قواعد بنيامين نتنياهو، لكنه ليس في مكان مرتفع وليس في مكان مضمون. يعني أعتقد أن هذا ربما نوع من التحدي لبنيامين نتنياهو الذي يفرض نفسه. ربما يعطي بنيامين نتنياهو فرصة ليقول أن لديه بعض الديمقراطية ما زالت موجودة في داخل حزب الليكود.
1: في السياسة ما في علاقات، يعني في مصالح. زيف إلكين الذي كان من المفروض أن يتم تحصينه مع جدعون ساعر قد يجد نفسه خارج القائمة، ما حدا تبناه.
0: يعني زيف إلكين هو الحمل الوديع اللي كان في السابق الحمل الوديع ولبنيامين نتنياهو، وخرج مع
1: جدعون ساعر.
0: مع جدعون ساعر، عودته مع جدعون ساعر على ما يبدو أنه لم تنفعه، ولكن أعتقد أنه قد يحصل على منصب معين حتى ما قبل الانتخابات. يعني ممكن نحصل على منصب قنصل أو منصب سفير. بنيامين نتنياهو سيعرف كيف يعوض، وأعتقد أن هناك صفقة مخفية لبعض الشخصيات بتعويض بمناصب أخرى يستطيع رئيس الحكومة أن يعوضه.

0: ولكن أيضا يعني في نهاية المطاف يعني هو لم يستطع أن يبرز خلال الفترة الأخيرة بأي موقف. جدعان سعد كان في منصب وزير الخارجية، منصب الذي أعطاه الكثير من الحضور الإعلامي والحضور المجتمعي، وآخرون عمليا اختفوا. جدعان سعر أراد تحصين جدعان سعر وحصل على ما يريد، ولا أعتقد أنه قام فعلا بالمحاربة لكل من عاد معه إلى حزب الليكود.
1: هكذا نتنياهو يريد أن يظهر قائمته الآن وكأنها قائمة هادئة نوعا ما.
0: بدون شك يعني عادة أخ مصطفى بعد البرايمريز هناك نشوة معينة للأحزاب، البرايمريز تظهر نوع من الحصانة الحزبية والقوة الحزبية، وأعتقد أن استطلاعات الرأي ستفيد نتنياهو في اليومين القريبين وتكافئه على هذه القائمة، لأنه فعلا أظهر قدرته على السيطرة على مؤسسات الحزب وصبغ الحزب بلون بنيامين نتنياهو. سيستفيد على الأقل في المرحلة الأولى بمقعد أو مقعدين في استطلاعات الرأي. قد يحدث ذلك أيضا بعد أن يكشف أسماء الخمس أو ستة أسماء أخرى المحصنة في داخل لبنيامين نتنياهو. هو يعول على ذلك ليعيد نشوة الحزب الذي يتساقط يوما بعد يوم في استطلاعات الرأي أمام جادي أيزنكوت. ولكن مشكلة نتنياهو الأساسية اليوم هي ليست فقط مشكلة نسبة المقاعد التي سيحصل عليها، وإنما أنه يخسر ما يسمى نسبة الملائمة لأن يكون رئيس الحكومة. جادي أيزنكوت ينجح في خلق فارق بين أيزنكوت وبنيامين نتنياهو في نسبة الملائمة لرئيس الحكومة، وهذا يؤثر كثيرا على الأصوات المتأرجحة في يوم الانتخابات. هو ما زال ينجح أمام أنه أكثر ملائمة من بنت ومن ليبرمان، ولكن لا أعتقد أنهم المرشحون الحقيقيون لرئاسة الحكومة المستقبلية.
1: وأنا سأتابع بطبيعة الحال. أستاذ محمد دراوشي شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك في قراءة تحليلية لنتائج الانتخابات التمهيدية في الليكود التي لم ينتهي فرز الأصوات حتى الآن، ولكن يمكن أن نقول نتائج شبه نهائية. القائمة أو من يترأس القائمة بات واضحا. الوزراء القريبون من نتنياهو: إيلي كوهين، يريف ليفين رئيس الكنيسة، أمير أوحانا، أوفير كاتس رئيس الائتلاف، وميري ريجيف هي الوزيرة الأولى. يبدو جيلي جامليئيل التي توقعوا لها نجاحا باهرا تتذيل القائمة في هذه المرحلة.

0: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلا، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
0: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: لما بنتعب نرجع البيت.

0: شكرا انك تتحدث ويانا بعد ليله طويله.
1: يعني الامور دائما منيحه انه برهن ونعطي الفكره اللي كانت الليله في الانتخابات التمهيديه في الليكود، حق الشعب يعرف كل شيء، ونحن دائما كممثلين عن الشعب واجبنا انه نعطي الفكره الصحيحه والموقف الصحيح اللي صار في ال 24 ساعه الاخيره.
0: اولا نبدا من ما حققته، انت توقعت اكثر من حيث عدد المصوتين.
1: ما في شك انا نفست على القائمه القطريه بموقف صعب جدا اللي ما ليس له مثيل في كل القائمه، واللي بقول انه اذا انا طلعت بمحي كل المرشحين من المنطقة العربية، فطبيعة الحال هذا موقف صعب لأنه كل المرشحين اتفقوا علي، يعني من ناحية المبدأ أنه ما يعطوني صوت، واللي بيعطيني صوت كمان بيمشوش معه، فكان رزمة أصوات حوالي 6,000-7,000 صوت اللي في الوسط العربي بتقول لا لأيوب ولا أي واحد ثاني إيه، فهي بداية صعبة جدا.
0: يعني عمليا كل من أراد أن يتنافس على المكان في اللواء يعني لم يعطيك صوته.
1: طبعا يعني مبدئيا هدفهم أني ما أطلع، هذا الهدف الأول، لأنه الهدف الأول أنه هن في الصورة إذا أيوب طلعش، فطبيعة الحال يعني شو السبب؟ السبب هو أنه بدونش اثنين يطلعوا، فلما فيش اثنين يطلعوا فبيحكي في الحزب، لما اثنين بدونش يطلعوا أصبح السيستم تبع الانتخاب يعني مستحيل. ليش؟ لأنه هذا الشيء ما عند إسرائيل كاتس ولا عند حايم كاتس ولا عند كرعي ولا عند ميري ريجيب، هن بينتخبوهم ما حدا بيشد فيهم لورا ولا حدا بيسأل عنهم، اللي بياخذوه هناك بيكونوا، أما ما عندهم يعني جهاز إبادة اللي هو المنطقة العربية اللي بتقول لك إنه مناش نعطي أيوب، لأنه إذا أعطينا أيوب بيمحينا وإذا محانا يعني ما صعب، يعني ما في إمكانية، مش أول مرة بيكون هذا الشيء.
0: ولكن في عامل أهم دعم نتنياهو، وأنا تحدثت وإياك قبل فترة وأنت قلت بأنك تعود إلى الحلبة السياسية بناء على طلب من رئيس الحزب، رئيس الحزب الذي دعم مثلا الموك كوهين ولاحظنا بأنه جاء في مكان متقدم، لما لم يدعم أيوب القرة كما دعم الموك كوهين؟
1: لأنه الموك كوهين ما عنده 7,000 صوت ضده اللي شغلتهم واحدة انه يرجعوا لورا ويخلصوا عليه، فكل واحد يعني تعامل معه 7,000 صوت هذول قالوا له انك اذا انت بدك تصوت لأيوب نحن مش معك ولا منصوت لك، فهي اسمه يعني موقف ما اخذته في الحساب، حتى لو نتنياهو دعمني وحطني على المنطقة العربية، حطني على المنطقة العربية أي زي واحد بياخذ قرار إنه يبقي إنه يعني ما يكون له دور.
0: لأنه ولكن ما دعمك بشكل فعال، يعني ما لاحظنا ظهور مشترك كما كان لنتنياهو مع آخرين.
1: ما عندي بحاجة، لما حطني على المركز اللي هو تابع للأقليات هذا كان كفاية، هذا طلبي منه كان، ولكن ما عرفت شو وراء هذا القرار، يعني أنا ما عملش حساب إنه وجودي هناك بيوحد صف ودي اللي أنا بكنش باخذه في الاعتبار للأسف الشديد، وطبيعة الحالة انتخابات أنت بتجرب والباقي على الله، ما بتعرف، ما بخوف غير الصندوق.
0: بعد أن نتنياهو في أماكن تحصين، هل تطلب منه أن يعطيك أحد الأماكن التي بإمكانه أن يستخدمها كأماكن محصنة؟
1: لا لا لا، أنا مش بحاجة، أنا رجعت من البداية ما كنت بدي أرجع، وأعطاني شو كل الكونديشن أني كون على المنطقة العربية بكفيني كان هذا الإشي، وأنا رجعت أن يكون قسم من الجهاز الحكومي على حسب طلبه، ولما أنا مش موجود وما أخدش الثقة أنا يعني باخذ طريقي، استمر في العطاء وفي الموقف اللي كنت فيه قبل إني أخدم

0: أمتي من منطلق حريتي لا بطلب إذن من الحكومة ولا من أي شخص. إلي موقف واضح أني يعني أعمل المستحيلات لقدم الوسط العربي في أول شيء، ثاني شيء أني قدم المنطقة حوالينا أنه يصير فيها استقرار. وأنا علاقاتي وموقفي واسمي اليوم في العالم بيعطيني ثقة أني أكمل هذا المشوار، والعلاقة موجودة في كل الدول العربية.
1: هاي القائمة بشكلها الحالي أستاذ أيوب قائمة جديرة، تراها قائمة بإمكانها أن تذهب إلى الانتخابات وتنجح؟
0: يعني الأمور مش معلق في القائمة فقط، الأمور بتتعلق شو المستقبل. المستقبل صعب، المنطقة كلها وبده استقرار وبده سلام، وما بعرف انه اذا بعد 17 ممكن انه الشعب الاسرائيلي يكون له يقبل هاي الثقة يعطيها لقائمة الليكود او لقائمة اخرى. يعني احنا لازم ننتظر الانتخابات القادمة. انا بعتقد انه ما في مشكلة انه يفوز،
1: لانه وراء هذه القائمة اصابع نتنياهو. يعني انظر الى من يتقدم هذه القائمة، هم اشخاص مقربون من نتنياهو، ايلي كوهن، يريف ليفين، امير اوحانا، اوفير كاتس، ميري ريجيف. يعني هي قائمة موالية جدا لنتنياهو، وكانوا هذه القائمة التي ارادها نتنياهو وعمل من اجلها.
0: 100% القائمة هي موالية لنتنياهو. كان يعني لو بده يركبها كان ركبها بالضبط كيف أنا شايف، يعني كيف بعرف الأمور من قريب. فطبيعة الحال إنه مع هاي القائمة هو بده يخوض المعركة الانتخابية القادمة. اليوم الوضع صعب، ولكن بعد في فترة للانتخابات أنا ما عندي شك من اليوم بيبدأ تحضيرات للانتخابات القادمة، ولكن في أمور جديدة ومفاجآت بدها تكون بعد على الطريق قبل الانتخابات اللي ممكن تأثر على نتائج الانتخابات القادمة. وما أفوت في التفاصيل حسب رأيك، بما أني بعرف الأنفس اللي موجودة بأكثر واحد، فأنا بعرف أنه الأمور ما بتظلها زي ما هي.
1: يعني أنت تتوقع بأن يفاجئ نتنياهو من خلال بعض الأمور التي قد يبادر إليها؟ أنت عارف الصورة
0: 100%. أنا بعرف نتنياهو أكثر واحد ورفاقته العمر.
1: شو مخبيلنا؟
0: بكرة بتقولوا هذه المقابلة حكاها ما بيظل الوضع زي ما هو. في عنا فترة شهرين أكثر أقل، في هذول الشهرين بتكون هناك تأثيرات ومواقف ومسيرة بعد قبل الانتخابات. فما بعرف قيم لك بالضبط حاليا في المقابلة، ولكن اتذكر دايما أنا كثير الإعلام العبراني بيجيب عني لأشياء اللي أنا بتكهنها. فأنا أنا اليوم متكهن أنه فيه أمور على الطريق ما بينزل على الانتخابات نتنياهو في هاي الظروف زي ما هي حاليا.
1: هناك أمور على الطريق، نتمنى أن تكون أمور صعبة. صديق القارة شكرا جزيلا لك.
0: أهلين فيك.
1: شكرا جزيلا. لا يعطيك العافية، شكرا جزيلا. الوزير السابق في قراءة أخرى لواقع الانتخابات التمهيدية في الليكود. الليكود يظهر حزب الرجل الواحد. القائمة كما تمناها نتنياهو خرجت إلى النور في هذه المرحلة مع بعض الاختلافات والفوارق هنا وهناك، ولكن في صورتها الإجمالية هي القائمة التي أرادها نتنياهو.

إذن نحن سنترك للتو الانتخابات التمهيدية في الليكود ونتحول إلى قضايا أخرى وأمور أخرى. بطبيعة الحال الصخب الانتخابي يحتل مكان الصدارة في القنوات الإعلامية، وكلما اقتربنا من موعد الانتخابات يقول أيوب القرب أنه نتنياهو لن يذهب إلى هذه الانتخابات بدون أن يحدث أمورا أخرى. السؤال، ماذا يمكن أن يخبئ في جعبته في هذه المرحلة؟

0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخفت سومة مجلك روم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً نجم 2692 مجلك روم المفرق الشرقي. رخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير.

0: وعندما تساءلت معه هل يفكرون في الالتماس إلى المحاكم الإسرائيلية حول تهم تتعلق عمليا ب حسب القانون يجب على الجنود أن يرفضوا تنفيذ قرارات وأوامر غير قانونية، يقول هم لا يعلقون أمال كبيرة على القضاء الإسرائيلي. سيد عهد أبو ريدي، صباح الخير.
1: يسعد صباحك صديقي.
0: يعطيك العافية. قصرى بطبيعة الحال تحتل مكان هام في اهتمامنا. أولا، صورة الحال عندكم في العيلة؟
1: طبعا نعيش في قلق بلا شك، يعني من 10 أيام يعني بيت محاصر، كان أخوي فيه وابنه وعائلتين جنبه، يعني الغذاء يعني دخل قليل القليل، يعني بدأ الطعام ينفذ، الكهرباء يعني الحمد لله تم إعادتها، لكن في أي وقت ممكن يقطعوها عنا.
0: كيف مدبرين حال، يعني كيف العائلات المحاصرة مدبر حالها في كل ما يتعلق بالمواد الأساسية؟
1: آخر

0: الكريم هو يعني قبل يومين ثلاثة دخل عن طريق يونيسيف دخل المواد الغذائية. يوم الجمعة كانوا متضامنين دخلوا عنا ما تمكنوا يفوتوا على البيت، كان جايبين معهم صناديق مي وعصير أظن، يعني سمح الجيش بعد ثلاث ساعات ومرميات في الشمس يدخلوهن فقط لغير، أما غير هيك لا.
1: أخوك موجود في الولايات المتحدة، رجع على البلاد وزار العيلة
0: 100%، وصل امبارح على عن طريق المطار في الداخل الإسرائيلي مطار بن غوريون، وجمع صحافة سي ان ان وصلوا لما يعني لأول شيء جعلنا على البيت وانتقل لمنزله اللي لنا في بيته.
1: سمحوا له يوصل؟
0: 100% طبعا مع جواز أمريكي طبعا عن طريق السفارة الأمريكية.
1: كيف كان رد فعله لما شاف الظرف اللي بتعيش فيه العائلة؟
0: طبعا هو متضايق، يعني هو اجى اخوي يعني اساسي ساند اخوي لي في الحصار، لانه احنا يعني هي السفاره الامريكيه هي اللي ضغط على الجانب الاسرائيلي ودخلوا جيش الفتيخ والمستوطنين، وقاموا الخيمه صح من باب البيت بس البؤره لسه موجوده ما انزالت، موجودين لحد الان، ولحد الان بينزلوا كل يوم بيعملوا مضايقات على على المنازل المحاصره المقصود فيها، يعني حتى لما طاقم البلديه نزل يعني يشبك الكهرباء والمي كمان يعني ضايقوهم، وتم الهجوم عليه يعني الهجوم القطعان المستوطنين على الطاقم البلديه.
1: واختيار اخوك رفع العلم الامريكي في هاي اللحظه وكانه يحاول ان يثير الراي العام الامريكي ازاء ما يحدث.
0: نعم صحيح، انا حكيتها قبل يعني بجوز مع مقابلتين سابقات مع محطات محليه. احنا رفعنا الامريكي بصفه اخوه يحمل جواز الامريكي على اساس يلفت الانظار. يعني احنا بجوز انا يعني بطلع سوشيال ميديا في انتقادات كثير، احنا يا اخوي انا انطق محطتكم احنا بس يعني على اساس نلفت الانظار، احنا ان شاء الله بس يمدح المستوطنين عن الجبل، هو اعلى جبل في منطقه نابلس يرتفع عن سطح البحر 930 متر، سنرفع العلم الفلسطيني عليه باذن الله. طبعا الجبل هذا ان سقط تحكي عن سقطه ثلاث كره اللي هي كسرى وتلفيت وجالوت، فاحنا لاخر نفس احنا صامدين جوا البيت تبعنا. اخوي اجى الولايات المتحده ترك بناته حتى وزوجته في قلق حتى تساند اخوي اساس احنا نكون نفك الحصار عن المنطقه عنا كامله،
1: على امل ان ينجح في ذلك. استاذ عهد ابو ريدي شكرا جزيلا لك على هذا الحديث شقيق لاحد المحاصرين في المنازل. نحن نتو نطوي ساعة أولى من يوم جديد في هذه المرحلة لنخرج لفاصل إعلاني، جولة إخبارية، من ثم نلتقي في ساعة أخرى من يوم جديد. ياسمين عابد، عدي ياسين، مصطفى شلاطة، ننتظركم بعد الأخبار.

0: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاسس منيح. على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050 44 23 517.

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل، ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراخذ العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوة علا مراخذ العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراخذ، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
7: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: الشمس دائما.
10: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه. نحن صوتكم.

0: فعال. تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار العاشرة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في منطقة الجنوب لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع ضد رجل في الثلاثينيات من عمره من سكان تل عراد، وذلك لإقدامه على الزواج من فتاة تبلغ من العمر 15 عام.

0: رغم كونه متزوجا من امرأة أخرى. وأضافت اللائحة أن المتهم مارس العنف ضدها بما في ذلك خلال فترة الحمل، كما وجهت تهمة الموافقة على الزواج إلى والد الفتاة وهو رجل في 62 من عمره من سكان مدينة رهط. عثر الجيش الإسرائيلي مؤخراً على رفات الجندي يهودا كاتس المفقود الأخير في معركة السلطان يعقوب عام 1982، وسيقوم ممثل الجيش بإطلاع أفراد عائلته على نتائج عمليات العثور على الرفات. أصيب 6 عمال تايلانديين جراء انفجار ذخيرة قديمة من مخلفات الحرب لم تكن قد اكتشفت أو أزيلت من المكان في أرض زراعية في المطلي. ووفقا لبيان نجمة داود الحمراء، أصيب 2 منهم بجراح خطيرة ونقل إلى مستشفى رمبم في حيفا، فيما أصيب عامل آخر بجراح متوسطة ونقل إلى مستشفى زيف في صفد، بينما كانت إصابة الآخرين طفيفة. ووصل خبراء المتفجرات إلى المكان، فيما أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث. في سوريا، أفادت وسائل إعلام عربية بشأن 4 غارات جوية على مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي شمال غرب سوريا، ونقلت قنوات سورية غير رسمية أن الغارات نفذت وفق ما أوردته من قبل إسرائيل، في حين لم تعلق الأخيرة أو الجيش الإسرائيلي على صحة الأنباء. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة الغربية في لوائي هدى ومنشي بدءا من ساعة الظهر وحتى المساء، وأوضح الجيش أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع دوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تكون درجات الحرارة اليوم أدنى قليلا من المعدل المعتاد لهذا الموسم، ويكون الطقس غائما جزئيا خلال ساعات الصباح مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا وتل أبيب 31، النقب 33، وأخيرا في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يومنا جديد، وسعتم أوقاتا في ساعة ثانية من هذا العدد. في الساعة الأولى كنا مع الانتخابات التمهيدية في الليكود وقراءة لنتائجها شبه نهائية. كنا أيضا مع الواقع في الضفة الغربية وكنا في قصرى، والآن نود أن نتحول لشؤون أخرى. يوم جديد، ساعة ثانية، ياسمين عابد عدي ياسين، محدثكم مصطفى شلاطة. بروفيسور إيريس أدار بن دافيد، بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أونيفرسيتة بار إيلان، بعتم لفي ما شي المحكار شلخ يسيك عتيت شلي نكبا بهربي مع مكرين بعتم لإفو أني غار.
1: המחקר מראה על פערים מאוד גדולים בין רשויות מקומיות שונות, והוא נעשה במטרה

0: היקף ההקצאה,
1: וזה...
0: לבין גודל הפער. אין קשר בין 2.3 ל-1.2. אם יש פער של 130% בין תלמידים שמצליחים לתלמידים שלא מצליחים, והתקצוב הוא גדול רק ב-20%, איך זה יכול לצמצם את ה-130%?
1: אז עם השאלה...
0: זה לא נכון לעשות ככה.
1: אנחנו נמשיך וכמובן נעקוב ונשאל. אני מודה לך מאוד.
0: תודה רבה. תודה שיש רבה. שיש שנת לימודים
1: פוריה. זה מה שאנחנו מכירים. תודה רבה. פרופסור אילס הדר בן דוד, אוניברסיטת בר אילן. إذن الفوارق والفجوات وتقول إسرائيل من أكثر الدول التي تعاني من فجوات ما بين استثمار السلطات المحلية في تعليم كل طفل وطفل. مثلا في تل أفيف يستثمر في كل طفل بالإضافة إلى السلة الأساسية 8,000 شيكل، 8,000 شيكل، بينما في النقب صفر. هذا بطبيعة الحال يخلق فجوات كبيرة في مدى استثمار السلطات المحلية وإمكانيات تطور كل طفل وطفل. وتقول أيضا بأنه حتى نجاعة استثمار الأموال والاستفادة من الموارد في إسرائيل هي من الدول المتدنية في النجاعة. يعني حتى عندما يتم استثمار الأموال والموارد هي لا تستثمر ولا يتم استخدامها بشكل ناجع، وهذا أيضا يضعف من نجاعة هذا الجهاز. وتحويل فكرة تحويل هذا الجهاز إلى مسؤولية السلطات المحلية هي فكرة خاطئة من الدرجة الأولى. فاصل ونعود.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
5: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك. جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير

0: هناك الكثير من التضليل والتوزيع التفاضلي والمختلف للميزانيات هو لا يحدث بشكل منصف وبشكل نزيه وصحيح، ويجب فحص هذا الأمر بشكل أعمق. إلى قضية أخرى، كنا نتحدث عن احتجاز مواشي في الضفة الغربية، الآن هذا يحدث أيضا في منطقة أم الفحم ومن قبل الجيش الإسرائيلي. سيد سامع أبو علو، صباح الخير.
1: أهلين، صباح النور، أهلين، مرحبا.
0: من يوم الأحد عمليا المواشي محتجزة وأنتم مش عارفين وينها؟
1: لا، أحد السبع.
0: كيف الحكاية بلشت؟
1: الحكاية بلشت يوم الأحد الصبح الساعة 5:30، جابوا قوة من يحدات عارض سيارة يروكا وحوشوا البكر اللي باكلن مركب، مثل ما بيقولوا منطقة عسكرية. لا، اثنين حتى المنطقة العسكرية معنا سكيم، بسموه سكيم الروحة، اللي لجنة تابعة وممضي عليها من الوزارة ومن وزارة الدفاع ومن رئاسة البلديات، كل وادي منطقة وادي عارة.
0: تعال نرتب الأمور هيك بشكل أكثر مرتب أخ سامي. أنتوا مربيين أبقار، والأبقار في المنطقة يعني في الـ في الـ في الـ في الوعر، في البراري.
1: في الوعر بالبراري، وهذا مرعى من قيام دولة إسرائيل اللي هم التبع من كفر قرية على مجده.
0: وعادة الأبقار هناك بترعى بشكل دائم.
1: عادة الأبقار بالمنطقة عادة دائما يعني. طيب، بس من قيام دولة إسرائيل.
0: طيب، وين تبلشت التحديات؟
1: التحديات بلشت من الألفين. الألفين عملنا لجنة طاعات وخلنا وعملنا سكيم مع الجيش، مع الوزارة، اللي ختم عليه وزارة، مش ختم عليه، من وزارة الدفاع ومن وزارة الدولة ورئيس البلدية. اليوم رفضوا هذا السكيم وبلشوا من سنتين بهذا الشغل، انه كان احنا من ذلك الجيش فيش ولا اي دعوة او اي انتقاد من تل الجيش.
0: رفضوا الاتفاق. لحظة، المنطقة معلنة كمنطقة عسكرية، يعني وين المواشي موجودة؟
1: وين المواشي موجودة؟ وين الزيتون موجود برضه؟ مزروعة زيتون ومزروعة فيها طاب، ومش بس مواشي.
0: اوكي، في مواشي وزيتون واراضي، اراضي مزروعة.
1: اي نعم، مزروعة زيتون.
0: هاي الاراضي معرفة كاراضي او كمنطقة عسكرية؟
1: بتدعوا بها منطقة عسكرية، اللي مقسومة لثلاث اقسام، في الف وبيت وجيمال، اللي هي المنطقة العسكرية جيمال اللي تابعة اللي حط فيها الكيبوتسات، بيطلعوا عن ارض الكيبوتسات وبيجوا على منطقتنا. والسكين بعد 15 سنة ممنوع يفوتوا، حتى لا بيت يعني جيش ممنوع يفوتها يعني.
0: طيب،
1: اللي يحملوا الابكار منها.
0: يوم الأحد الصبح أنتوا يعني كالعادي يعني الأبقار موجودة بالحق، الأبقار موجودة بالمرعى. شو صار بالضبط؟ كيف أجت القوات؟
1: القوات أجت من قبل الساعة 5، أجت القوات تقريبا بجوز على 4. البكرة عادة بيجوا الصبحيات على المي وبروح، حلقوا له بخمنا بدون يخلوا، وستة منزل جايبين الكوة هي حدات عارض. نعم، طوقوا طبعا الكوة، مش يعني 10 و20 و50، ومعبين كل منطقة الجبال. وقفوني أنا طبعا، أخذوا البليفون والسيارة ومنعوني اتحرك، على بين ما حملوا البكر كله، جابوا سيارات وساكوا البكر وحملوه.
0: وبتعرفوا لوين؟
1: ما كانوا الناس حتى ولا كان مرزوش. أنا حاولت أنا أحكي مع السيارة الوحيدة هاي، بس معها أوامر اللي بتخرف السيارة.
0: نعم،
1: حاولوا يضربونا حتى ليش كله بدي أحكي معهم، وكلهم وين تأخذ البكر، بدي ورقة.
0: ما ردوش عليك؟
1: لا لا، ما بحاول بقول لك بتضربني ليش كله بدي احكي معهم.
0: من يوم الاحد لليوم حدا تواصل معك وحدا حكى لكم وين الحلال
1: ولا
0: موجود؟
1: واحد بتواصل، انا بتواصل فيه، بس واحد اللي برد علينا كل المذاع عند البوليس بزخرون، ولما البوليس بيحكي معكم بتروحوا بتاكل بتحكوا تحكيك، واحنا بنبدا نشتغل. لا بوليس تواصل ولا في خلونا لحد هسه عند البوليس، يعني حتى السيارة الركامة ما عطوش خبر للبوليس.
0: حتى ما اقترح عليكم مثلا انكم تنقلوا البقر لمنطقة ثانية؟ يعني فجأة اجوا طوقوا المنطقة واخذوا؟
1: لا لا، ما اقترح. وحتى انا طلبت منه اني اتواضناهم اني ادفع لكناس قبل ان يحملوا البقر، بدكم كناس خذوا كناس بس ما تحملوا.
0: في عادة غرامات، عادة بتدفعوا غرامات؟
1: طبعا اخذوا قبل مرة دفعنا، عم ندفع غرامات فيه بتقدرش يعني. هسه البقر مثلا بجوز يخلوا للأحد لاثنين كل يوم عليه مبلغ مصاري.
0: مبلغ عمليا الاعتناء بالبقر عليكم؟
1: الاعتناء والكوات هاي اللي اجت والسيارة اللي اجت والسيارات اللي اجت، هذا كله احنا ندفعه.

0: أول مرة بتصير؟
1: معنا صوت معي ثاني مرة دفعت أول مرة.
0: لما بنحكي على غرامات، قديش الغرامات عادة بتكون؟
1: إيه قديش بتكون العدد؟ يعني المرة الأولى أخذوني مثلا 15
0: راس،
1: بكرة دفعوني 22,000 غير الطعم والأشياء هاي، غير إيجار السيارات اللي رديت رجعت البكار، هذا على 15. هاي المرة أخذوا حوالي من 70-80.
0: كلهن إلك ولا في لمزارعين آخر؟
1: إيه ناخذ واحد.
0: طيب وشو ناويين تعملوا؟
1: والله لحد السيارات موجه، وفينا مجبورين بالآخر لأنه ما نسكي ما نروح، نروح طريق محكمة. بس طريق محكمة ما دام البكر محجوز، أولا البكر بتجوعهم بكونوا بنطعموا، بس ولا بطعموا ولا شيء، يعني بطعموا شيء بسيط. هم السجن بإسرائيل بطعموا، مش بطعم البكرة
0: بي بي بالآخر. يعني أخ سامي، اليوم أنتم طبعا مش عارفين وين وين البقر موجود. أنا بتسأل عادة الاتفاق بينك وبين الجيش شو كان يشمل؟ كان في توزيع أيام؟ كيف الإشي كان لحد اليوم؟
1: في توزيع أيام، وحتى إحنا مع الجيش متأمين ومع الكيبوتسات، يعني الجيش بدي خبر للكيبوتس إنه في مثلا الأسبوع هذا الجيش 3 أيام تدريبات، برضو الكيبوتس بعطينا خبر وما بنروحش، واحنا مع الجيش بي كل الوقت اين بيننا وبين الجيش. لما في جيش بنروح، شو ما بتدعوا هسا انه البكر ضايق الجيش، لما هو بكت ليلة احد، يعني يوم سبت مش جيش ومعانا بالاسكان جمعة سبت وصبح نفوت وين بدنا. وانا حرجت عليه اذا بجيب لي تلونا واحدة انه البكر تبعنا واحنا ضايق الجيش،
0: ما كان فيه، ما أعطاك. لما
1: يعني
0: حكى لك أوكي، لما حكى لك إنه البقر بذايق الجيش، أعطاك أمثلة كيف البقر بذايق الجيش؟
1: يعني في الجيش في التدريبات بيجي بكر قدامه بذايقه وقف الطخ. طبعاً ادعاه، بس ما فيش منه في المرة هذا.
0: يعني لما أخذوا البقر ما كان في تدريبات؟
1: لا ما كان تدريبات، وكان يوم سبت بالليل، يعني ليلة الأحد.
0: رحتوا على الشرطة بزخرون؟
1: لا ما رحناش لحد هسه، لأنه هم بدهم مش يعطوا مشان البكر يطول ندفع مصاري أشطار،
0: يعني محاولة ابتزاز أموال.
1: أي نعم. اثنين بدي أقول لك إشي، إنه بكرنا وبكر الكيبوتسات في جنب بعضه، يعني المرعى اللي إنا ولاد الكيبوتسات نفس المرعى، بس هم سيجي عنا. لا طب ليش بكرة الكيبوتس تضايق الجيش والبكر اللي بتضايق؟ ليش الكيبوتس عنده 1500 بكرة؟ يعني كيبوتسات اثنين عنده 3000 بكرة في نفس المرعى بنفس الشريط، بس لا بتحمل ولا بيسألوهم. أكثر إشي لا بيجي الجيش زينا بكرونهم بزيح البكر وإحنا بزيح البكر
0: بنفس الطريقة.
1: بس عندهم بحملوش عنا بحمله. كمان حملوا مكوف الكرة قبل مرة مرتين أو ثلاثة.
0: هاي صورة الحال.
1: ومن معاه وحملوا، مش أول مرة يعني بحملوا.
0: هاي صورة الحال. نحن سنتابع بطبيعة الحال الأخ سامي أبو علو. شكرا جزيلا لك، المزارع من منطقة أم الفحم. كم الصورة كما وصفت، ويقول إذا كانوا لا يطعمون السجناء السياسيين هل سيطعمون الأبقار؟ هذا هو يمكن لب الحديث. لما لا يحتجزون أبقار الكيبوتسات ويحتجزون أبقار المزارعين العرب؟

0: فاصل إعلاني آخر ونواصل وإياكم هذا العدد يوم جديد.
1: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلة في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائما.
9: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

إذن تحديات المزارعين العرب وما تشملها هذه التحديات، ويتساءلون لما تحتجز أبقارنا وتبقى أبقار الكيبوتسات حرة طليقة.

وإذن ونحن ما بين الانتخابات من جهة واقترابها 27 من أكتوبر موعد الانتخابات من جهة، وما بين السنة الدراسية وما تحملها في طياتها من تحديات، بطبيعة الحال هذين ملفان لهما أهمية كبرى ويحصلان على قسط وجهد كبير لأهميتهما ولأثرهما على واقعنا الحياتي.

0: إذن هكذا ننتقل ما بين ملفات من الملفات الانتخابية إلى ما يحدث في الضفة الغربية. وفي الساعة الأولى كنا مع التوجهات لفرض عقوبات على قائد منطقة المركز، كنا أيضا مع ما يحدث في قصرى والعائلات التي لا تزال تعيش تحت الحصار وبالكاد تصلها موارد أساسية. تحدثنا يوم أمس مع رئيس المجلس البلدي هناك ووصف كيف تم تمرير بعض المعونات الدوائية. ونحن الآن إلى غزة. أستاذ مصطفى جعرور، صباح الخير.
1: صباح الخير حبيبي، في الصباح.
0: وفقا لما ورد من حديث محادثات الفصائل ولما جاء من نتائج المحادثات ما بين كوشنر ونتنياهو، يتحدثون عن محاولة أو طاقم سيعمل على تحسين الجانب الصحي في غزة. عندما نتحدث عن هذا الجانب ماذا يقصدون أخ مصطفى؟
1: يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب الصحي فهو عبارة عن يعني الأمراض المنتشرة داخل قطاع غزة، القوارض المنتشرة داخل قطاع غزة، الحالات المرضية من جدري الماء وحالات الجدري المنتشرة داخل قطاع غزة. أيضا نتحدث عن حالات يعني من الأمراض المزمنة التي انتشرت في قطاع غزة، حالات السرطان التي أصبحت يعني بأعداد كبيرة داخل قطاع غزة. نتحدث أيضا عن حالات نتيجة نقص العلاجات ونقص الأدوية، ما زالت يعني يوما عن يوم تتفاقم هذه الحالات الصحية. إذا أردنا أيضا أن نضيف بعض من الحالات الصحية، نتحدث عن أيضا بسبب قلة الموارد قلة الأدوية، قلة يعني موارد التنظيف اللي هي المنظفات، هذه كلها تسبب الأمراض المعدية التي هي الآن أصبحت منتشرة داخل قطاع غزة، أمراض جديدة لأول مرة يتم سماعها داخل قطاع غزة أصبحت منتشرة داخل القطاع.
0: مصطفى، تحدث عن القوارض مثلا في غزة، هل هناك من يواجه هذه الآفة؟ هل هناك آليات موجودة لدى المواطنين لمواجهة هذه الآفة؟
1: بالفعل يعني زميلي، نتحدث عن انتشار للقوارض بشكل

0: كبير جدا داخل قطاع غزة، ولا يوجد أي طريقة لتكافح بها هذه القوارض. السم الذي يعني يضعوه الأناس أو المواطنين لهذه القوارض هو يعني بالكاد أن تلاقيه موجود داخل، وإذا كان متواجد يكون بسعر يعني بأسعار جنونية وأسعار غالية جدا نتيجة عدم دخولها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وإغلاق المعابد وعدم توفرها داخل القطاع. الاحتلال يمنع دخول الأدوات المكافحة لهذه القوارض، بالفعل لا يوجد أي شيء يساعد في إنهاء هذه الظاهرة أو القضاء عليها. بالفعل القوارض هنا أصبحت شرسة، ويعني وبعض الحالات قد سجلت فعليا من الأطفال ومن كبار السن ومن أيضا الشيوخ والنساء، سجلت بأنها قد تم يعني عضها من هذه القوارض ودخلت المستشفى بحالات تسمم وحالات وصلت إلى البتر. بعض هذه الحالات في المكان الذي أقطن به أنا هنا في شمال قطاع غزة المحاصر والمكلوم، أحد هذه الحالات هو حالة لرجل كبير في السن مقعد قد يعني قرصته أحد هذه القوارض، هي بمعنى العرسة، عضته عرسة. وللأسف يعني نتحدث عن بتر لقدمه بشكل كامل، بترت رجله بسبب يعني هذه القوارض
1: وتلوث الذي حدث من خلال هذه العضة.
0: بالتأكيد زميلي، وهذه أحد الحالات المثبتة داخل قطاع غزة لدى وزارة الصحة بالإثباتات، ولكن لا يوجد أي طريقة لحل هذه المشكلة وحل هذه
1: القوارض. هل هناك فوارق بين المناطق؟ يعني هذه الظاهرة، هذه الآفة منتشرة في كل قطاع غزة بنفس النسب، أم أن هناك مناطق أسهل من مناطق؟
0: بالفعل قطاع غزة بشكل كامل يعاني من انتشار هذه الآفات وهذه الحشرات. حتى هناك حشرات غريبة لأول مرة تظهر داخل القطاع، وانتشار القوارض هو في جميع مناطق قطاع غزة، حتى في بعض المناطق التي يعني لم تسقط بعض العمارات فيها، هي تعد من المناطق يعني
1: الأقل تضررا
0: والأقل تضررا في قطاع غزة، هي منطقة الرمال ومنطقة النصر تعاني بشكل كبير من انتشار. لكل قطاع غزة يعاني من هذه الظاهرة، هذه الظاهرة السيئة الذي يجب أن تحل، لأنها أيضا يعني الاحتلال الإسرائيلي عندما بالأمس وافق مع كوشنر عن تشكيل لجنة للمتابعة الصحية، ويعلم بأن هذه يعني جميع الأمراض تعود عليه ب ب ب ب يعني تعود عليه في داخل الأراضي الإسرائيلية وداخل الأراضي المحتلة.
1: ماذا بشأن حشرات أخرى ومؤذيات أخرى مصطفى، الذباب، بعوض، يعني كيف تصف الحالة؟ يعني هناك مكاره أخرى،
0: يعني نتحدث عن الخيام، دعني أحدثك عن الخيام. الخيام يعني في فترة الليل عبارة عن البعوض وعبارة عن الفاش، في صباح يعني من منذ بدء الصباح، منذ ساعات الصباح الأولى تبدأ يعني الحشرات الغريبة الأخرى، هي عبارة عن يعني الدبان والبعوض، وأيضا في حالات الفاش، هذه الحشرات الغريبة التي بدأت بالظهور في الخيام وبنسبة كبيرة جدا داخل الخيام منتشرة. أيضا في حالات يعني قد تم العثور عليها من الزواحف داخل الخيام، أيضا نتيجة يعني الحرارة والرطوبة العالية قد تظهر هذه الزواحف إلى سطح الأرض وبدأت بالانتشار بين المخيمات، هي عبارة عن الأفاعي أيضا وعن العربيد التي قد يعني منذ فترة وفقت العدسات وعدسات الصحفيين هذه الحالة التي وجدت في محافظة خان يونس في مدينة المواصي وغرب مدينة خان يونس. أيضا في يعني بعض الحالات التي سجلت داخل قطاع غزة من انتشار لحشرات غريبة، يعني هذه الحشرات لم يعرفها السكان في القبل، ولكن الآن بدأت الانتشار، هذه نتيجة لانتشار الدمار ونتيجة انتشار يعني العوادم الصحية وعدم وجود موارد لرفع الصرف الصحي. هذه البرك المنتشرة داخل قطاع غزة، في كل مكان داخل قطاع غزة هناك برك يعني للصرف الصحي منتشرة، وهذا كله يؤدي إلى انتشار كبير في الأمراض بين المواطنين. أيضا الدمار الذي متواجد، أنا أتواجد في المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة، أتحدث عن دمار هائل هنا، أتحدث عن كمية دمار في الشوارع، يعني انتشار للصرف الصحي. نتحدث في العامية يعني زميلي، نتحدث عن المجاري منتشرة جدا جدا في الشوارع، يعني أيضا لا يوجد شبكات صرف صحي، لا يوجد مياه أيضا صحية، المياه التي نشرب منها والتي
1: لهذا نعم لهذا أردنا أن ننظر إلى الصورة عندما يتحدثون عن مثل هذه اللجنة، عن أي أمور إنسانية من الدرجة الأولى يجب أن يتم التعامل معها. أنا أشكرك جدا زميلي الصحفي مصطفى شعرور على هذه الصورة المقلقة والموجعة لمن

0: يحدث في غزة هذا بحاجة لمفاوضات. يعني هذا الواقع، هذه الظروف، هذه المكاره بحاجة لمفاوضات والاتفاقيات كي يتم التعامل معها. للأسف هذه صورة الحل. إلى وقفة رياضية قصيرة، انعطافة حادة، المدرب سمان عيسى. صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إلى كل جميع المستمعين.
0: مكابي حيفا في أزمة، حتى يوم أمس لاحظنا مع هابوعيل القدس مش فريق
1: خسارة.
0: مش فريق.
1: لا نحن حكينا باليومين وقلنا أنه تحضيرات مكابي حيفا بتدل على تحضيرات سيئة جدا، والنتائج تعكس ما يدور في مكابي حيفا. اللي أنا مستغرب فيه أنه رغم كل الميزانيات العالية الموجودة بمكابي حيفا اللي رصدها شاحر يعقوب شاحر، لم يستطيعوا جلب لاعبين مميزين، يعني لاعبين حاسمين.
0: وتدفع أموال طائلة يا سمير،
1: ويدخل أموال بغزارة على ميزانية مكابي حيفا،
0: وتدفع أموال بغزارة.
1: أعتقد أنه رافائيلو ستيل الثاني على التوالي يفشل في مهمته، لأنه هو المدير المهني وهو اللي بيحضر لاعبين. مفروض أنه مكابي حيفا يستعينوا بوسيط رائع ومميز.
0: الفشل
1: وعند زهافي
0: سمير، الفشل فشل يعقوب شاحر أن يعطى لرافائيلوف في هذا الجيل مع قلة التجربة أن يدير هذا الفريق. يعني برأيي
1: يعقوب شاحر، أنت كلامك سليم مصطفى، بس الفشل تاع يعقوب شاحر إذا استمر رافائيلوف بنفس الوظيفة تاعته. أما أنه رافائيلوف لما عينوا اعتقاد التعيين كان جيد. ليش؟ لأنه رافائيلوف قضى ما يقارب 10 سنوات من حياته الرياضية
0: في بلجيكا،
1: في الدوري البلجيكي.
0: طيب،
1: يعني مطلع على ما يدور في أوروبا،
0: بس كان لاعب ما كان مدير. في فرق بين أن تكون لاعب أو أن تكون مدير.
1: مليون كلامك سليم 100%، ولكن لاعب اللي عنده خبرة 10 سنوات واللي احتك باللاعبين الأوروبيين وبالإدارات الأوروبية المفروض أنه يكون عنده خبرة واسعة. من هذا المنطلق يعقوب شاحر اختاره، ولكن أعتقد أنه الاختيار كان سيء. وأكبر دليل قاطع على ذلك أنه الإنجازات تاعت مكابي حيفا في السنتين الأخيرات إنجازات صفرية. أعتقد أنه مكابي حيفا يؤدي أداء سيء جدا، لدرجة أنه بويل ووتس استطاع أن يصل إلى فرص سانح للتسجيل وأن يسجل، بينما مكابي حيفا لا يصل حتى إلى فرص سانح للتسجيل. مكابي حيفا فريق مغمور جدا.
0: حجة باراك باخر وكأنه هناك لاعبون جيدون ولكن هم يعني في حالة من الضغط، لأنه في عليهم كثير توقعات وعلشان هيك عم بيكون صعب عليهم يلعبوا كفريق.
1: يعني أنا بقول الحمد لله أنه لاعب مكابي حيفا المهنة تاعتهم لعبة كرة قدم، مش مسؤولين على مستشفيات أو مسؤولين على الجانب الاجتماعي في التربية والتعليم. كان هدموا الدولي في لاعب كرة قدم أو في فريق كرة قدم مش موجود، مضغوط، مفيش فيه له توقعات حتى في الدرجة الأولى. توقعات موجودة دائما، يعني هذه باعتقادي هذا سبب تافه جدا. في فريق بكرة القدم بإسرائيل فيش عليه ضغوطات، لاعب كرة القدم ومدرب كرة القدم بعيشوا 7 أيام بالأسبوع تحت ضغوطات. يعني ما بنتي واحد من المباراة وفاز فيها بالنتيجة 3-0 أو 2-0 وداءه مقنع ببلش يحضر ويجهز حاله للمباراة القادمة.
0: وين دور باراك باخر كمدرب؟ يعني قد يقول رافائيلوف أنا أحضر لاعبين جيدين، لكن هو لا يعرف كيف يلائم ويعني يخلق منظومة بين هؤلاء اللاعبين.
1: تعال أقول لك شغلة واحدة، وأنا فكرت في الموضوع كتير بالنسبة لباخر. بالنسبة لباخر اللي استطاع أن يحرز 6 أو 5 بطولات في إسرائيل، واحد من أميز المدربين اللي كانوا، ولكن زي ما أنا قلت عندك في البرنامج أنه لا يوجد ما يسمى أفضل مدرب. في مدرب جيد لفترة معينة. أعتقد أنه باخر بقاءه في مكابي حيفا كان خطأ، لأنه هو إسا راح يكون على المحك وراح يكون تحت امتحان، وأكثر شخصية راح تكون تحت امتحان ولا أي لاعب في مكابي حيفا ولا جمهور ولا الصحفيين. باخر راح يكون في فحص رهيب. إذا أول 3 مباريات أو 4 مباريات ما فاز، باخر لن يستمر في مكابي حيفا، أنا متأكد من كلامي.
0: باخر ولا رافائيلوف؟
1: باخر ورافائيلوف
0: أو الجهتين سوا
1: طاقم المهني بدون شك.
0: لأن الطاقم
1: لأن الطاقم المدرب اللياقة البدنية لن يستمر في صفوف مكابي حيفا.
0: على فكرة يعني حتى يعني المسؤولين عن العلاج الطبيعي غير

0: روهن بحيث انه وكانه هن كانوا المسؤولين عن الاصابات او عن التعافي من الاصابات.
1: ما هو عشان يكون واضح لما بيجي مدرب معين بيكون في عنده علاقات مع الطواقم هاي كلها، فدائما عاده كل الطواقم اللي كانت بتروح والطواقم الجديده مع المعرفه الخاصه تاعت المدرب القادم بيجوا وبملوا وظيفتهم على احسن وجه ممكن. اعتقد انه مؤسف جدا ما شاهدنا من مكابي حيفا في الامس امام بول الأوتس. بول الأوتس في الدقيقه 90 بقي في الدوري الدرجه العليا، جاء الى حيفا امام جمهور ما يقارب العشرة او 20 الف متفرج، استطاع ان يفوز على مكابي حيفا، استطاع ان يتخطى مكابي حيفا اداء ونتيجه. يعني مكابي حيفا المفروض يكون بصحبة مكابي تل أبيب وبؤل بئر السبع بطار القدس، لا اليوم مكابي حيفا مع بول بتخطيفة
0: مع فريق
1: مع طبرية
0: صحيح.
1: فريق عادي جدا،
0: حتى أقل من عادي. أنا أشكرك مدرب سامي عيسى، شكرا جزيلا لك.
1: أنا محبط، إلى اللقاء،
0: يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. هذه صورة مكابي حيفا وما يحدث هناك.

ساعة ثانية عدد ثاني لهذا الأسبوع نطويها في هذه المرحلة. نشكركم على حسن المتابعة، نشكر الزملاء على الأداء، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، عدي ياسين على النغمات والتقنيات، محدثكم مصطفى شلاطة، كونوا بخير.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي.

0: الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
2: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائما.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
7: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
9: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
10: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
9: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا. كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
0: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا كل 3 من 6 إلى 7 مع دوليد للداوي.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
13: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار 11 صباحاً في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، حيث تصدر الوزير إيلي كوهين القائمة بفارق أكثر من 3000 صوت عن المركز الثاني الذي حل فيه رئيس الكنيسة أمير أوحانا. وجاء نائب الوزير الموج كوهين الذي خاض الانتخابات التمهيدية في الليكود للمرة الأولى بعد مغادرته حزب عتسما يهوديت في المركز الثامن، فيما حل عضو الكنيسة دافيد بيتان في المركز 15 وهو مقعد يعد واقعياً. وعقب إعلان النتائج قال الليكود إن رئيس الحكومة ورئيس الحزب بنيامين نتنياهو راض جدا عنها وهنأ الفائزين، مشيرا إلى أن القائمة ستعزز أيضا بالمرشحين الذين سيعينهم نتنياهو، كما شكر أعضاء الحزب على اختيارهم وفقا للمنطق السليم وليس الصفقات. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل طارق أنور الراعي قائد سرية في منظومة الإمداد التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، والذي شارك وفق بيان الجيش في اقتحام كيبوتس بيري وخطف إسرائيلي خلال

0: هجوم 7 أكتوبر. وقال المتحدث باسم الجيش إنه قتل قبل يومين في منطقة خان يونس، مشيرا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يعمل على تنفيذ مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين. في بيان آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي والموساد عن استعادة أدلة جديدة تتعلق برفات الجندي يهودا كاتس المفقود الأخير من معركة السلطان يعقوب عام 1982 في عملية خاصة نفذت الليلة. وأوضح الجيش أن الأدلة تخضع حاليا لفحص العائلة ولم يتم التحقق منها بشكل نهائي بعد، مشيرا إلى أنه سبق أن نقل للعائلة على مر السنين أدلة ومعلومات عدة ولا يزال يرافقها. أفادت مصادر لصحيفة العرب الجديد بأن إسرائيل تقف وراء الغارات التي استهدفت فجر اليوم مطار أبو الظهور في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. ووفق المصادر، شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات على المطار الذي خرج عن الخدمة منذ العام 2012، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات. هذا ولم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي على الغارات حتى الآن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.

تبقى درجات الحرارة أدنى قليلاً من المعدل السنوي العام لهذا الموسم، ويكون الطقس غائماً جزئياً وانخفاضاً طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

صباح الخير. نحن نعيش في زمن لكل شيء هناك وصفة سحرية جاهزة. علاقتك متعبة، افعل هذه الأشياء وستعود كما كانت. تريد أن تخسر وزنك، اعمل كذا وكذا وشوف النتائج. ابنك لا يسمع الكلام، ثلاث خطوات ستغير شخصيته. راتبك لا يكفي، خمس عادات ستجعلك غنيا. حتى السعادة والنجاح والنوم وتربية الأولاد وإدارة البيت، صار لكل واحد منها فيديو من دقيقة يبدأ غالبا بجرب هذا وشوف الفرق. السوشيال ميديا لم تعد فقط مكانا نتابع فيه الأخبار والناس، بل تحولت إلى عيادة ومدرسة ومستشار اقتصادي وخبير تربية وأخصائي تغذية، وكل ذلك ونحن نمرر إصبعنا على الشاشة. المشكلة ليست في النصيحة نفسها فقط، أحيانا نجد فعلا معلومة مفيدة أو تجربة تستحق الانتباه. المشكلة تبدأ حين تتحول تجربة شخص واحد إلى قاعدة للجميع، حين تبدو أكثر القضايا

0: الحياتية تعقيدا، وكأنها تحل بثلاث خطوات ومقطع مدته 40 ثانية. هل أصبحت الحياة فعلا بهذه البساطة؟ أم أننا أمام سوق ضخم يبيعنا الحلول السريعة؟ لأن الحل السريع يجذب المشاهدات أكثر من الحقيقة المعقدة والحلول الحقيقية. وإلى أي مدى الحلول السحرية نقولها بالعامية بتزيد من الطين بلة؟ صباح الخير.
1: شكرا لكاستنج، انتوا احلى ناس.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعين، اهلا بكم في بيت العيله برنامج الاسره من لحظات حتى الواحده، نترافق سويا. مواضيع عديده تنتظرنا، نامل ان تنال الاعجاب، تعود عليكم ايضا بالفائده. تحيه لزميلة ياسمين من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن شو رح نحكي اليوم؟ أولا سنكون مع قصة الطالبة نادين إسماعيل التي نجت بأعجوبة بعد دهسها عندما نزلت لمساعدة سيارة تعرضت لحادث. سنكون معها ومع هذا العمل الإنساني الذي تحول إلى حادث يهدد حياتها. كيف نحضر الميزانية الخاصة للمدرسة قبيل السنة الدراسية؟ سنتحدث لمستشارة اقتصاد أسرة وقروض سكنية. عندما يطرق المرض السرطان باب طفل صغير تنقلب حياة العائلة رأسا على عقب، تبدأ رحلة شاقة للبحث عن الأمل والعلاج. سنتحدث للمنسقة الإعلامية لجمعية طفلي في المجتمع العربي حول مرض الأطفال. كيف يمكن للطلاب استعمال الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت أن يطوروا التفكير النقدي؟ هل استخدام الأطفال للذكاء الاصطناعي يساعدهم أصلا على التعلم؟

تقلم أم يجعلهم يعتمدون عليه؟ سنتحدث لمحاضرة وباحثة في تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية. اكتشاف لمجمع صناعي وتجاري ضخم يعود إلى نحو 1300 عام عثر عليه خلال حفريات أثرية في موقف لسيارات ملعب فينتر في رمات جان، وهذا قبيل إقامة محطة للحافلات الكبيرة. هذا الاكتشاف يعود أساسا إلى الفترة الإسلامية المبكرة. سنتحدث لمفتش وباحث في سلطة الآثار. في الساعة الثانية أيضا رح يكون معنا طفل في الاستوديو، يعني موهوب جدا، سنكون معه ونستمع أيضا لصوته المميز. إذن هذا ما ينتظرنا في بيت العيلة، مجموعة مختارة أيضا من أغنيات رح ترافقنا. قبل هذا نذكركم بأن البحر بالنسبة لنا مكان خاص، نروح على البحر نرتاح، نفرغ الطاقات، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، ومعظمها بيصير بشواطئ غير مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير يركض على البحر يضحك ويلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود منقذ اللي متابع كل حركاته بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحباؤنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في شواطئ مصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستخف فيه. تذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0: طالبة نجت بأعجوبة بعد دهسها عندما نزلت لمساعدة سيارة تعرضت لحادث. هذا الحادث يعود يعني لأشهر ونريد الاطمئنان حول صحة نادين إسماعيل اليوم. تحياتنا نادين.
1: ألو
0: نادين تسمعينا؟
1: سمعتك يعطيك العافية.
0: نحييك. أولا طمنينا عن صحتك، كيف أنت اليوم؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: يعني نادينك رح نرجع شوي للحادث، يعني شو بتتذكري، كيف يعني يعني كانت اللي خلينا نقول الأحداث الأولى؟
1: بلش الحادث، هو صار الحادث يعني 21/5 قبل 3 أشهر تقريبا. بحكي لك بالضبط يعني تغيرت حياتي ما ماشي بلحظة واحدة. كنت مروحة من السبع، أنا بتعلم بير السبع هندسة بنيان، هندسة مدنية، ومروحة للبيت عند عائلتي يعني. وأنا بالطريق صار في حادث قبالي وطلبوا مني المساعدة، كانوا كل السيارة في مركوعين وما يوقفوش.
0: طلبوا منك المساعدة يعني توقف السيارات عملية؟
1: فأنا وقفت بجانب الطريق يعني.
0: أيوة.
1: ونزلت أساعدين وقلت أنه بدي أعطيهن ماي وأسرع الإسعاف. فبعدني أنا بنزل من السيارة بوقف ورا السيارة، فأجت سيارة على من الشلايم وأجت دهكتني.
0: وعمليا أنت يعني سيارتك الخاصة يعني ركنتيها جانبا صحيح؟
1: جانب الطريق.
0: ونزلتي حتى تساعدي عمليا بإيقاف السيارات، وكيف يعني مثلا بتفسري انه يعني السياره هي جاءت يعني من عمليا من الجانب عمليا
1: كان في سير، فهي قطعت كل السير وفاتت على المسلول يعني على طريقه.
0: نعم. وشو شعرتي يعني باول ما خبطتك السياره؟
1: انا صراحه الاول اشي حاولت اهرب ما لحقتش يعني، كانت كثير هي مسرعه. وبعدها يعني قمت، أنا صراحة دوري صفرنت بعد الهاي ما حسيتش بجسمي أول شيء. بعدين قمت فتحت عيوني لقيت كل الناس حوالي، صاحبتي فوقي راسي. أول شغل قلت لها إنه قوميني عن الشارع، يعني من حالاتي الروح قلت لها قوميني عن الشارع يعني، بس أنا كبار مش حاسة بجسمي. ما كنتش أعرف إنه أنا كل مكسرة يعني، وما كنتش عارفة حجم الإشي اللي أنا فيه.
0: اليوم من ناحية الصحية كيف بتقيمي وضعك الجسدي؟
1: الحمد لله نشكر الله أول إشي على كل حال. أنا صراحة بعدني مش راجعة أمشي، الإشي رح يأخذ له شوية وقت. أنا بعرف إنه بإعادة التأهيل بشكل عام بأخذ وقت طويل. الحمد لله يعني أنا راضي كمان بكل إشي صار. أنا عملت عملية بكتفي بإيدي، وعملت عمليات بالحوض وبإجري، ضل عندي عملية واحدة إن شاء الله بالفترة القريبة لإجري. نعم. وإن شاء الله بعد العملية هاي رح يحاول يبلشوا يقوموا فيي وأمشي بإذن الله.
0: عمليا الآن أنت يعني فقدتي القدرة على المشي، بتتحركي بكرسي صحيح؟
1: إيه صحيح.
0: طيب يعني نادين يعني أولا قبلتي السائق اللي دهسك؟
1: لا
0: ما قبلتي.
1: نحكي
0: نحن عن شارع 6 بطبيعة الحال، يعني هناك يعني سرعة أيضا على هذا الشارع، ولكن رغم هذا أنت بتقولي أنه عمليا كان هناك يعني طابور من السيارات اللي يعني توقفت بسبب الحادث، وهذه السيارة جاءت يعني في محاولة من اليمين أو من اليسار صحيح؟
1: اليمين صحيح،
0: حتى تتخطى يعني كل هذا الطابور وتكمل بمشوارها. طيب لو حكينا يعني هيك نرجع شوي، نحاول نرجع لورا اليوم، يعني بعد حادث من هذا النوع نادين، يعني انت بتحاولي تسترجعي اكيد اللحظات هذه اللي مرت.

0: عمليا مفروض انه تبقي هناك؟
1: لحد إذا صراحة فيش وقت معين، يعني المفروض لحد ما قبل ما أعمل العملية ويشوفوا كديش بقدر أدعس على إجري.
0: لو يعني ذكرت، أنا سألتك إذا يعني قابلتي السائق، لو يعني عندك الإمكانية لمقابلته أو توجيه كلمة له، شو كنت بتحكي له؟
1: بقول يعني إن أول إشي الواحد لازم يتوخى الحذر، يعني فيش حاجة لهاي السرعة كلياتها، الواحد عارف السرعة شو كمان شو بصير معاه، يعني يا ريت لو ما فتش على الشلايم ودهكني يعني، بس الحمد لله على كل حال. وبقول الله يسامحه يعني.
0: وعمليا انت نيتك كانت يعني مساعدة الغير، ويعني تلقيتي حادث من هذا النوع، كيف تشعرين يعني في موقف من هالنوع؟
1: صراحة شعور كثير صعب، بالذات انا اول ما قمت ما كنتش اعرف بالضبط شو صاير معاي. انا قعدت جمعة تقريبا بتبول نمرات، فبس صحيت حكوا لي انه عملوا لي عمليات انعاش مرتين، وكان الوضع جدا صعب، وحتى كان في احتمال انه يضطر يقطعوا ايدي واجري بسبب الاصابات، بس الحمد لله ربنا كتب لي فرصه تانية يعني وما انقطعوا. بدي احكي لك يعني انا قعدت بالمستشفى شهرين مرقوا علي بين عمليات، وجع، خوف، يعني عن جد ما كنتش عارفه شو بستناني، ما كنتش عارفه شو وين انا بالضبط، ليش هيك صار معي. كان الاشي كثير سبق فيه بالاول اني اتقبل.
0: ولو حكينا نادين بصراحه، يعني في شعور بالندم انه حاولت تقدمي المساعده؟
1: للصراحة بالعكس لا، يعني أنا بالمرة مش متندمة، دائما بقول يعني أنا نزلت أساعد والحمد لله ربنا ساعدني، من ناحية كمان إنه حكيت لك برجع بعيد إنه عملوا لي أنا عملية إنعاش مرتين بالطريق للمستشفى، توقف قلبي يعني، فالحمد لله ربنا ساعدني يعني وأعطاني الفرصة إني أرجع للحياة كمان مرة، فبالعكس بتندمش إني نزلت أساعد لأنه عن جد ربنا ساعدني يعني والحمد لله.
0: اولا بنتمنى لك كل خير نادين، ويعني تعودي للمشي وتوقفي على جريكي باسرع وقت ممكن. كلمه اللي حابه توجهها ايضا للعائله او الصديقات اللي يعني
1: طبعا عن جد بدي اتشكر من كل قلبي كل شخص كان معي هاي الفتره، وبالذات اخوي، يعني اخوي ترك شغله وترك تعليمه ضل جنبي كل ليله، يعني انا اللي كبار 3 أشهر عامل الحادث، بال3 أشهر كل الوقت هو عندي بالمستشفى بينام عندي. بدي اتشكر كمان صحبات اللي دائما بيجوا لعندي بزوروني بالرغم من المسافات، اهلي اللي كل يوم بيجوا مسافه 2 أو 3 ساعات بس عشان يوصلوا لعندي. الحمد لله نشكر الله، يعني ربنا معطينا نعمه الاهل نعمه الصحبات، يعني الحمد لله.
0: نتمنى لك كل الخير نادين إسماعيل، على أمل نشوفك بأسرع وقت أيضا، نستضيفك أيضا عنا هنا في راديو الشمس
1: إن شاء الله.
0: ألف صحة، شكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية،
0: إلى اللقاء. بعد الإعلان رح نتابع مشوارنا في بيت الأهلي.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: بدك سيارة

0: 0 كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي، معرض رخفة سوميت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سوميت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
4: الشمس دائما.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש את המצויים, אבל המציאות היא שונה.
5: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. איזעת השמס, מעכם.
7: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما بنبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة. كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا قبيل العودة لمقاعد الدراسة. فترة التحضيرات للمدرسة والتكاليف المميزة والخاصة، كيف نعد ميزانية التحضير للمدارس وعدم خرق هذه الميزانية؟ مستشارة اقتصاد الأسرة وقروض سكنية منار نفاع عمري، تحياتنا.
1: اهلا فيك يا جميع المستمعين.
0: اهلا وسهلا. يعني اولا وضع الميزانية هو المفتاح الاول ل يعني عدم خرقها.
1: صحيح، بس انا بدي احكي شغله كتير مهمه ايال، انه احنا بفتره اخر 6 سنين عندنا بالدوله في كتير مطبات صارت اللي شوي صعب علينا انه احنا نحضر ميزانيه، بس نسبيا هاي السنه في شعور مع كمرافقة عائلات وبسمع من الناس اللي حواليي انه احنا صرنا هيك نعد المطبات هاي وصرنا نقدر نتأقلم مع الوضع الحالي. نعم. بس هذا بيعنيش انه احنا كدولة من ناحية غلاء معيش من اغلى الدول، في كتير صعوبات حتى بهاي الفترة اللي هي مخيمات صيفية، ولاد بالبيت، تحضير مدارس، اعراس، مناسبات. بس بكل هاي الظروف طبعا اهون طريقة انه الواحد يقدر يمرق هاي الفترات هي طريقة القلم، ورقة وقلم. نعم. انه يكتب ايش عنده دخل، يكتب ايش في عنده مصروفات اساسية وحددية اللي بنسميها زي كهرباء، مي، ارنونة، سيارات، قروض سكنية، ويشوف شو بحاجة، ايش بيبقى عنده عشان يقدر يكمل الشهر وعشان يقدر يحدد الميزانية. نعم. اللي بيقدر فيها يشتري الولاد اواعي، ابواط، طبعا معدات المدرسة، شنطات، كل هاي الامور.
0: نعم. ومنار يعني دعينا نقول بانه يعني في هذه الميزانية هنا

0: أمور يعني إلزامية مثل الكتب على سبيل المثال، وأمور دعينا نقول اللي ممكن يعني هناك يعني أكثر مرونة فيها مثل اللباس وما إلى ذلك. هل نضع يعني بهذا الشكل الميزانية؟
1: تعال نحكي هيك، في زي ما انت قلت في شغلات اللي هي مهمة، في شغلات أقل أهمية. احنا بنعرف انه اليوم في عنا احنا بوسط العرب في عنا مدارس حكومية وفي عنا مدارس أهلية خاصة. في المدارس الحكومية احنا بنعرف انه أغلب المدارس بتعطي كتب، بس هذا شوي بخفف عن الأهل. وفي مدارس خاصة اللي هني بيعطوش كتب، في قائمة الرهبات وما شابه اللي هني بيعطوا قائمة كتب. احنا بدنا احنا نساوي الأهل اللي عنده كتير أولاد بيقدروا طبعا ياخذوا من ولد لولد، هاي شغله كثير بتخفف لانه الكتب كثير غالي. الشغله الثانيه كمان ممكن العائلات اللي هي مسطوره واسمائها موجودين بالمجاز بالمجالس البلديات بيتوجهوا كمان للشؤون الاجتماعيه او للعمل الاجتماعي بالمجالس البلديه، بيقدروا يعطون مساعده للكتب كمان، هاي شغله كثير مهمه. وفي كثير كمان شغله احكيها بديها اولى بالراديو، في كثير جمعيات وفي كثير ناس اللي هن تساعد بهاي الفترة، فبنفع الناس اللي بحاجة لمساعدة أو بتحس إنه صعب عليها إنه توفر لأولادها كتب دفاتر شنطات، يتوجهوا للمجالس وللبلديات وبيعرفوا مين اليوم اللي بيقدر أو مين الجمعية أو المؤسسات اللي بيساعدوا الأهالي واللي عنده الميزانية يساعدوا الأهالي المسطورة اللي بحاجة. فلنحكي نرجع لسؤالك بالنسبة للموضوع إيش الأهمية وإيش أقل. زي ما قلنا موضوع الكتب هو أهم إشي، فالمدارس الخصوصية طبعا بيشتروها حسب القائمة إذا كان في أولاد قبل ياخدوا من الجيل اللي قبل، إذا ما كانش يشتروا طبعا. المدارس اللي هي العامة أو طبعا البلديات طبعا بيقدروا ياخدوا من المدرسة نفسها. بالنسبة لموضوع الملابس طبعا إحنا لابد نشتري ملابس الأولاد بتكبر، فهي شغلة كتير مهمة. بضل موضوع بس اللي إحنا العائلات بالذات اللي عندها كتير أولاد ينتبهوا لموضوع الأغراض الأدوات المدرسية زي مثلا شنطات زي مثلا أقلام دفاتر. في محلات اللي في إمكانية إحنا نروح ونشتري اللي هي بتكون أقل عبء وأقل يعني من ناحية أسعارها أقل من غيرها. مثلا في مثلا اليوم في مكاتب بتعمل كتير حملات بهاي الفترة يتجهوا لها، أحسن ما يروحوا مثلا على مجمع مثلا زي كنيون اللي هناك الأسعار كتير غالي. فبهاي الشكل ممكن احنا نحافظ. وكمان شغلي انا بنتبه لها بهاي الفترة اللي بيكون في كتير عنا مثلا اللي عندهم بيستعملوا بطاقة اعتماد، في كتير كمان حملات مثلا ممكن انت تشتري بطاقة اللي هي ب 300 شيكل بتعطيك امكانية قسيمة شراء ب 500، فهذا اللي عنده 3-4 اولاد كتير بيساعد. فهي كمان شغلة كتير مهمة نسيبه لإلها. فزي ما حكينا زي ما قلت لك انه اهم اشي احنا اللي نحاول نساعد حالنا بحالنا غير انه نحط القائمة، كمان ندور على المحلات اللي بتعطي اسعار وحملات اللي بتساعدنا نمر هاي الفترة.
0: ونرى لأي مدى يعني هناك أهمية أيضا يعني دعنا نقول عندما يعني نحكي بشكل عام عن وضع ميزانية من هذا النوع أن يعني نراقب أيضا ما ينتظرنا يعني بعد انتهاء هذه الميزانية. بطبيعة الحال يعني بداية المدرسة ليست النهاية وإنما بداية الموسم. ذكرت الكثير من مناسبات هذه الفترة، أعياد، مصاريف مستقبلية، كل ما يتعلق بالقروض. يعني كيف ننظر دعينا نقول لهذه الميزانية بنظرة أيضا مستقبلية قريبة؟
1: بحكي لك شغلة إيال مهمة والواحد بيقدرش كمان يطلع عن الواقع وعن الحقيقة. من شهر 6 لشهر 9 أنا كمنار كمستشارة اقتصاد يعني أنا أكثر يعني برافق الناس لحلول مالية اللي هي مش مؤقتة لمدى البعيد. فإحنا من شهر 6 لشهر 9 عندي كتير إقبال على موضوع القروض. القروض اللي هي قروض لكل هدف اللي بتساعد العائلات، يعني هذا اللي بيقولوا انه اغلب العائلات اليوم مش قادرة تتعايش او مش قادرة تتأقلم بالنسبة مقابل لها ايش الدخل تبعها مع غلاء المعيشة والمصروفات الموجودة. فاحنا بنشوف انه اغلب العائلات اليوم مش عم بقولها وانا مبسوطة للأسف، بس هذا هو الواقع، انه بتتجهوا للقروض. يعني بتلاقي نسبة إذا بتفحص، إذا إحنا بنفحص من بعد ما يجي شهر 10-11 إيش كان من شهر 6 لشهر 9، بنلاقي أنه في نسبة أكثر من 200-300% نسبة الأشخاص اللي أخذ القروض بالنسبة لباقي السنة. يعني اللي أقول لك إياته إحنا اليوم العائلات حتى اللي بتشوف اللي مستواها المتوسط، يعني مش إحنا عم نحكي على الأشخاص اللي اليوم الام تشتري

0: بيشتغلش او بيشتغلش او مستورين او وضع المادي مش ولا برد. لا احنا عم نحكي على العائلات اللي الاب والام بيشتغلوا عندهم دخل عندهم وظيفه كله تمام مش قادرين يخلصوا الشهر مش قادرين حتى يوم فترة الاعراس اللي كانت. فبتلاقي انه اغلب العائلات اللي عندها من فوق مش اقول حتى من فوق الولد ولدين يعني على الاغلب اللي عندهم اولاد بياخذوا قروض من شهر 6 لشهر 9 عشان يمرقوا موضوع المخيمات الصيفية.
1: الآن في قروض بنكية منار وهناك أيضا قروض تمنحها بطاقات الاعتماد. ما بين هذه الإمكانيات شو بتختاري؟
0: يعني اليوم الموضوع القروض هو صار يعني زي زي في هنا يعني من العبري بسموها تخروط صارت كمان هاي الشغلة
1: منافسة
0: بالضبط. يعني اليوم احنا بنشوف زمان كنا نقول المفضل انه شخص يتوجه للبنك تبعه البنك بيعرف شو الدخل تبعه بيعطيه فوائد ممتاز. بس مش بنشوف احنا كمان بطاقات الابنات عم تتنافس وعم تعطي فوائد كتير واطي. شو يعني احنا بنحكي اليوم لما شخص دي يتوجه للبنك تبعه ودي ياخذ قرض احنا عم نحكي على فائدة بسموها فائدة بنك إسرائيل والبنك اللي هي البرايم والبرايم اليوم ببلش من 5 وطبعا اليوم ولا زبون باخد برايم يعني ما بحب باخد 5% دائما ببلش من برايم بلس 1-2-3 حسب قديش تدريج الزبون بالبنك إذا كان منيح أو لا. فبتشوف كمان الابتقاط شركة ابتقاط الاعتماد زي ماكس وكال عم بيعطوا اليوم برضو قروض اللي هي بتكون برايم بلس 1 اللي البنك مش عم بيقدر يعطيها. فلدي اوصله انا بالنتيجة انه مفضل انه احنا نفحص نسأل وحتى لو انه الاشي مثلا بتطلب مني انه انا اتوجه لكال وماكس وبعدين ارجع للبنك ما فيهاش اشي والعكس تماما. المهم انه انا اوصل لوضع انه انا اخد قرض بفايدة كتير واطي لانه بالفعل اليوم نسبة لسنين قبل 2020 لما كنا البرايم هو 1.7 ناخد بلس 1-2 نوصل 3-4% فرق كبير بانه اليوم احنا عم نوصل لبرايم 5 بلس 1-2 عم
1: بوصل
0: 87%.
1: مهم جدا هالانتباه. نعم منار نفاع عمري بدنا نشكر كل المعلومات يعطيك ألف عافية.
0: يا هلا فيك يا ظهرك سعد.
1: إلى اللقاء بعد الفاصل نكمل بيت العيلة.
2: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
5: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
6: المسافرون والمسافرات الأعزاء بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
10: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع إيال حميد حديد.
1: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا. قبل المتابعة تذكروا البحر بالنسبة لنا مكان خاص، من روح البحر نرتاح نفرغ طاقات نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق ومعظمها بيصير بشواطئ غير مسرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة بنسبح بأي محل، بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مسرح وشاطئ غير مسرح هو

0: فالفرق ما بين الحياة والموت. تخيلوا طفل صغير يركض على البحر وبيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركاته القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا، خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في الشواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ. حتى الشاطئ المصرح بصير خطر إذا نزلنا على المي بعد انتهاء الدوام المنقذ أو قبل ما يبدأ عمله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما نتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما نستهدف فيه. تذكروا فقط منقذ، فش منقذ، فش مين ينقذ حياتك. فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. أولا نريد الحديث حول جمعية طفلي. عندما يطرق المرض باب طفل صغير تنقلب حياة العائلة رأسا على عقب، تبدأ رحلة شاقة للبحث عن الأمل والعلاج. اليوم نتحدث عن بصيص أمل حقيقي يدعم هذه العائلات. يسعدنا أن نستضيف السيدة سماح حايك المنسقة الإعلامية لجمعية طفلي لتحدثنا عن دور الجمعية والخدمات التي تقدمها. تحياتنا سماح.
1: أهلا فيك إيال وبجميع المستمعين.
0: تحياتنا. عارفين أولا سماح على جمعية طفلي وكيف يعني بدأت فكرة تأسيسها؟
1: جمعية طفلي هي الجمعية الشقيقة لجمعية اسمها My Child Cancer اللي تأسست بالولايات المتحدة سنة 2010. أسسها شخص اسمه عداد جيرنشتاين اللي خاض تجربة شخصية قاسية بعد ما بنته مرضت بالسرطان وهي طفلة صغيرة، وبعد ما دور كتير حول العالم عن معلومات بتخص مرض بنته قدرت العيلة انها توصل لعلاجات ما كانتش متوفرة بالبلاد بحينه، وبفضلها قدرت الطفلة انها تشفى تماما من السرطان. من هون ولدت الجمعية بهدف مساعدة عائلات اخرى خاصة بالحالات المعقدة اللي ما بتنجح فيها البروتوكولات العلاجية التقليدية، او لما بيكون نوع السرطان نادر وفي نقص بالمعلومات الكافية عنه.
0: يعني سماح، من تبع يعني الحملة الخاصة بكم هناك يعني شعار الجمعية هو المعرفة قوة في علاج سرطان الأطفال. أنت كمنسقة إعلامية يعني كيف تعكسون هذا الشعار على أرض الواقع؟
1: إحنا بنآمن إيمان راسخ بأنه الحصول على المعرفة الدقيقة والصحيحة هو اللي بيصنع الفرق في رحلة العلاج، ومنترجم هذا الشعار من خلال مساعدة العائلات على فهم المرض بكل تفاصيله. احنا عاليا بنكون الحلقة اللي بتربط العيلة بمجموعة من ابرز الخبراء والباحثين العالميين، وبنفتح لهم الباب لعلاجات جديدة ومتقدمة من كل انحاء العالم عشان نضمن حصول الطفل على خطة علاجية دقيقة ومخصصة لحالته. كل هذا طبعا بشكل مجاني.
0: ابرز الخدمات الطبية الفعلية اللي بتقدموها للعائلات يعني عندما يتواصلون معكم؟
1: اهم وابرز خدمة بنقدمها هي الحصول على رأي طبي تاني عن طريق ما يسمى بلجان خبراء. هاي اللجان بتضم أطباء سرطان، جراحين أعصاب، أخصائية أشعة. عمليا احنا بنرتب لقاء مباشر عن طريق الزوم اللي بيجمع العيلة بهدول الخبراء، وبكتير مرات كمان ممكن يشارك باللقاء طبيب الطفل اللي بعالجه هون بالبلاد. خلال اللقاء بتحكي العيلة عن كل تساؤلاتها ومخاوفها، وبالنهاية العيلة بتحصل على تقرير عن حالة الطفل ورايهن بالحالة وبالعلاجات الممكنة. وشغلة تانية مهمة انه منقدم معلومات عن وجود تجارب سريرية اللي بقدر يشارك فيها الطفل إذا كان في يعني تجارب سريرية. للتوضيح التجربة السريرية عمليا بحث بنعمل على مرضى لتجربة دواء جديد أو تقنيات علاجية جديدة، وبنعطى للمريض في حال ما نجحت معاه البروتوكولات العلاجية العادية.
0: وفي كثير من الأحيان هذه التجارب أيضا من الممكن تكون يعني حل لحالة هذا الطفل.
1: بالفعل.
0: طب يعني سماح، يعني في حال استوجبت حالة الطفل السفر للعلاج خارج البلاد، هل يقتصر الدور على الاستشارة، دوركم يعني كجمعية الاستشارة الطبية فقط؟
1: إذا قررت العيلة إنها تسافر خارج البلاد أو المشاركة بتجربة سريرية بناء على الجلسة الزوم اللي انعملت، فإحنا بنقدم لهم المساعدة في التوجيه، بالتواصل مع المستشفى اللي رح يعالج الطفل، ومنضل على اتصال دائم معهن عن طريق منسق من جمعيتنا اللي برافقهن بمسيرتهن.
0: الآن سماح، نحن نتحدث عن أطفال، يعني السؤال ماذا عن الدعم النفسي الإنساني؟ يعني كيف بتساعدوا الأهالي على تخطي هذه المحنة من خلال تجارب

0: تجربتكم وتجارب غيركم.
1: الحقيقة هي لأنه الجانب الإنساني هو قلب الجمعية النابض. إحنا بنوفر مرافقة شخصية لأي عائلة جديدة تطلب المساعدة من قبل عائلات أخرى اللي هي خاضت هاي التجربة قبلهن. هدول بيكونوا مدربين عن طريق الجمعية بشكل خاص عشان يحتضنوا يدعموا الأهالي اللي اكتشفوا المرض عند ابنهن. وكمان أطلقنا منصة مهمة كتير داخل موقع الجمعية اسمها ويكي كانسر، اللي هي عمليا بمثابة مستودع للمعلومات ضخم نجمع فيه كل الخبرات والتجارب اللي تراكمت عنا. تقدر كل عائلة تدخل وتقرأ معلومات المبنية على تجارب حقيقية الناس خضوها من قبل عشان تقدر تتخذ قرارات بالنسبة لعلاج ابنهن. هذا المستودع موجود بموقع الجمعية، الموقع عنوانه mychildshahtaisrael.org.
0: طب يعني اولا هذه الجهود الجباره اللي بتقوم فيها الجمعيه. من يتابعنا الان يعني سماح، اي كلمه توجهين له خاصه اذا كانوا بيمروا بنفس الحاله، وكيف يمكن لهذه العائلات التواصل معكم؟
1: كلمتي لكل ابو وام عم بمروا بهذا التحدي الصعب، اول شيء اعرفوا انه انتم مش لحالكم. طريق العلاج هو طريق طويل وشاق، بس احنا هون عشان نمشي معكم خطوه بخطوه. احنا في جمعيه طفلي بنقدم الدعم والارشاد والتوجيه، وطبعا باللغه العربيه. فبدعو اي عائله بحاجه للمساعده، لا كمان مره لابن مريض بالسرطان لحد جيل 16 سنه، او بيعرفوا شخص يعني اذا شوي شخص بيعرف عائله بحاجه لدعم، لانه يتواصلوا معنا مباشره عبر يعني التليفون او عن طريق الواتساب على رقم 054-876-8234. احنا هون عشانكم.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سماح حايك المنسقة الإعلامية لجمعية طفلي. نتمنى طبعا الشفاء العاجل لجميع الأطفال. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك يعطيك العافية.
0: أما الآن نريد الانتقال إلى هذه المادة الإعلانية وهذا اللقاء الذي أجراها الزميل دوريد زرقاوي، وبعدها راح نتابع معكم مشوارنا رأس الساعة النشرة الإخبارية من إذاعة شمس انتصاف النهار، ومن ثم نواصل في بيت العيلة الجزء الثاني.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM Stereo.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: شبكة كينغستور، أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: حملة كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: خذ حبة فصصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل، فهم أكثر، ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانيات تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
7: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينغ ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: الشمس دائماً.
9: رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشباك إحباط مخطط لتنفيذ اعتداء في بئر السبع واعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام بشبهة التواصل مع جهات إرهابية وحيازة أسلحة وتخطيط لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في ملهى ليلي بمدينة بئر السبع. وقدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضده تتضمن مخالفات أمنية وحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية، فيما قالت الشرطة والشباك إن المخطط أحبط قبل أن يتمكن من تنفيذه. في الحلبة السياسية انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، حيث تصدر الوزير إلي كوهن القائمة بفارق أكثر من 3000 صوت عن المركز الثاني الذي حل فيه رئيس الكنيسة أمير أوحانا. وجاء نائب الوزير الموغ كوهن الذي خاض الانتخابات التمهيدية في الليكود للمرة الأولى بعد مغادرته حزب عتصما يهوديت في المركز الثامن، فيما حل عضو الكنيسة دافيد بيتان في المركز 15. وعقب إعلان النتائج قال الليكود إن رئيس الحكومة ورئيس الحزب بنيامين نتنياهو راض جدا عنها وهنأ الفائزين، مشيرا إلى أن القائمة ستعزز أيضا بالمرشحين الذين سيعينهم نتنياهو، كما شكر أعضاء الحزب على اختيارهم وفقا للمنطق السليم وليس صفقات على حد قوله. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل طارق الراعي قائد سرية في منظومة الإمداد التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، والذي شارك وفق بيان الجيش في اقتحام كيبوتس بيري وخطف إسرائيلي خلال هجوم السابع من أكتوبر. وقال المتحدث باسم الجيش إنه

0: قتل قبل يومين في منطقة خان يونس، مشيرا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يعمل على تنفيذ مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين. أعلن الجيش الإسرائيلي والموساد عن استعادة أدلة جديدة تتعلق برفات الجندي هدى كاتس المفقود الأخير من معركة السلطان يعقوب عام 1982 في عملية خاصة نفذت الليلة. وأوضح الجيش أن الأدلة تخضع حاليا لفحص العائلة ولم يتحقق منها بشكل نهائي بعد، مشيرا إلى أنه سبق أن نقل للعائلة على مر السنين أدلة ومعلومات عدة ولا يزال يرافقها. أفادت مصادر لصحيفة العرب الجديد بأن إسرائيل تقف وراء الغارات التي استهدفت فجر اليوم مطار أبو الظهور في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. ووفق المصادر شنت طائرات إسرائيلية عدة غارات على المطار الذي خرج عن الخدمة منذ عام 2012، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن وقوع إصابات ولم يصدر تعليق إسرائيلي رسمي على الغارات حتى الآن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يبقى الطقس اليوم غائما جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديدي.

نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا، رجعنا نتابع بيت العيلة الجزء الثاني يستمر حتى الساعة الواحدة. تحية لزميلنا سهرة من غرفة الأخبار، خليل حداد وابتهال الحسن في إعداد برنامجنا، عدي ياسين في إنتاجه، معكم إيال حميد حديد. عن الذكاء الاصطناعي رح نحكي في الساعة الثانية، كيف يمكن للطلاب استعمال الذكاء الاصطناعي في نفس الوقت أن يطوروا التفكير النقدي، هل استخدام الأطفال للذكاء الاصطناعي يساعدهم على التعلم أم أن العكس؟ سنتحدث عن هذا الموضوع مع محاضرة وباحثة في الذكاء الاصطناعي. اكتشاف مجمع صناعي وتجاري ضخم يعود إلى نحو 1300 عام عثر عليه في رمضان جان، يبدو أو وفق الكشف هذا يعود إلى الفترة الإسلامية المبكرة، سنتحدث عن هذا المجمع. طفل أيضا راح يشاركنا بصوته هنا ضيف في استوديو الشمس، كل هذا حتى الواحدة، أهلا بكم.

0: الزمن زمن. البحر بالنسبة لنا مكان خاص، بنروح على البحر نرتاح، نفرغ طاقاتنا، نقضي وقت مع العيلة والأصحاب. بس يا جماعة البحر مش بس صور جميلة ورمال ناعمة، البحر كمان فيه مخاطر حقيقية. كل سنة بنسمع عن عشرات حالات الغرق، معظمها بيصير بشواطئ غير مصرحة، يعني شواطئ ما فيها منقذ، وهذا مش صدفة. الإحصائيات واضحة، أغلب المآسي بتصير لما الناس بتفكر إنه مش فارقة، بنسبح بأي محل. بس الحقيقة الفرق بين شاطئ مصرح وشاطئ غير مصرح هو الفرق بين حياة وموت. تخيلوا طفل صغير بيركض على البحر بيضحك وبيلعب، بثواني ممكن الموجة تخطفه، ولولا وجود المنقذ اللي متابع كل حركاته بالمي القصة بتنتهي بكارثة. أحبائنا خلينا نكون مسؤولين، لا نسبح إلا في شواطئ المصرح بها وفقط خلال ساعات عمل المنقذ، لأنه حتى الشاطئ المصرح بيصير خطر إذا نزلنا عليه على المي بعد انتهاء دوام المنقذ أو قبل ما يبدأ شغله. انتبهوا لأولادكم وما تتركوهم لحالهم ولا حتى لثواني. تذكروا البحر حلو بس لما نحترم قوانينه، البحر صديق لما بنتعامل معه بحذر، وعدو شرس لما بنستهتر فيه. اتذكروا فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، فكروا فيها منيح وخلوا حياتكم بأمان. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية. أما الآن نريد الحديث حول الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن للطلاب استعمال الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت يطوروا التفكير النقدي؟ هل استخدام الطفل للذكاء الاصطناعي يساعدهم على التعلم أم يجعلهم يعتمدون عليه ويفكرون أقل؟ محاضرة وباحثة في تطوير التكنولوجيا في المجتمع والتربية ورئيسة مركز ICT أكاديمية القاسم دكتورة أسماء نادر غنايم، أهلا وسهلا.
1: أهلا أهلا فيك إيال وجميع المستمعين.
0: نحييك. أولا يعني هذا السؤال أكيد تسمعي كثير، يعني حول الذكاء الاصطناعي، هل يجعلنا أقل ذكاء ولا العكس؟
1: حكيتوا قبل شوي عن البحر والسباحة انه ممتع ورائع وممتاز، ولكن كمان فيه خطورة. الخطورة بتيجي لما زي ما حكيتهم فيش منقذ، ما فيش مرافق، او ما فيش مهارات السباحة. نفس الشيء عالم التكنولوجيا وبالذات عالم الذكاء الاصطناعي، يعني الجواب يكون بتعلق، فما في صحيح ولا لا، ولكن بدون مرافقة بدون طرق صحيحة لدمجه بطريقة نسميها منهجية وتدريجية، بدون شك الأبحاث بتبين إنه بيصير في هناك ارتباط مبالغ فيه من ناحية عقل وتفكير، والعقل بيخمل مع الوقت، بيبط في خمور وخمول اللي

0: يعني عضلات، احنا زي ما نقول عضلات الجسم لما بتحركهاش كثير تترهل، نفس الشيء الخلايا الدماغ بصير تعتمد
1: الى اي مدى يعني يعني دعينا نقول القلق يعني والخوف اللي يعني احيانا نقولنا قلق وخوف يعني اللي خاصه عند الاهل من الذكاء الاصطناعي، دعنا نقول دعينا نقول يعني يعني لا يقودنا الى الحل وانما الى نتيجه عكسيه.
0: هي طلع هي بدون شك احنا موجودين، وانا بقول لك اياها كيعني انساني موجوده في عوالم التربيه على سنوات مع التكنولوجيا، جدا يقلقني الوضع القائم. انه يعني صحيح احنا للاسف من ناحيه التعليم المستوى جدا متدني يعني، وكل الـ القياسات اللي لمستوى التعليم عندنا متدنيه، فمع الاي اي المشكله حتكون عويصه بكثير اكثر، لانه الاعتماد المفرط بتقلل لسه من الطلاب ومن تطوير مهاراتهم بالكتابه والبحث والتفكير، وراح يوصل فينا لمحلات للاسف كثير سيئه اذا ما عملناش اللازم. شو هو اللازم؟ ما دام الطالب موجود بإطار المعلم ما عندوش قدرات كيف يدمج الـ AI أو كيف يعطي مهام أو كيف يعمل تفاعلات تعليمية اللي تطور من التفكير بدون ومع الـ AI، وأنا أشدد على بدون ومع، إنه لازم في شغلات نعملها
1: بدون.
0: بشكل ممنهج بدون استخدام الـ AI والذكاء الاصطناعي، وفي أمور لازم نعملها لأنه جزء من حياتنا لازم نعملها بطريقة صحيحة اللي الذكاء الاصطناعي يكون مساعد مش بالمراحل الأولى للمهام إن بمراحل متقدمة. يعني مثلا بعطي مهمة بنحلها بالصف بدون استخدام تكنولوجيا، وبعدها بقولهم تعال نفحص اللي كتبناه ونقارنه مع الأمور اللي بتطلع مع الذكاء الاصطناعي، وتحت نفكر وين الإيجابيات السلبيات، وين كان أدق وين كان أفضل وإلى آخره من هاي الأمور.
1: الآن دعينا نتحدث أيضا عن ثقتنا بالإجابات بإجابة الذكاء الاصطناعي من دون فحصها، وفي دراسة يعني اللي كانت في مايكروسوفت وجامعة كارنجي اللي بيحكوا عن هالموضوع، إلى أي مدى أيضا هناك مشكلة في إنه يعني بالضبط يعني في الثقة بإجابات هذا الذكاء.
0: في نوعين من الذكاء الاصطناعي، هل في الذكاء الاصطناعي العام اللي هو اللي موجود عند معظم الناس اللي معروف انه في حدود، واحدة من المشاكل اللي التحديات اللي موجودة عنده هي الاخطاء، انه الذكاء الاصطناعي مبرمج بطريقة احصائية، يعني ما رح يجي يقول لك انا ما بعرف الجواب، فهو بيعمل احصائية مثلا اذا 70% من البحث عن الاجابة اللي بده يعطيك اياها فهو بيعطيك اياها كاجابة، ما بقول لك انه عندي نسبة خطأ فيها 30%. فاه طبيعي فيها هاي مشكلة الاخطاء. في اللي بيسموه الهلوسة، انه احيانا انت بتسأله بمجال خاصة بعد محادثة طويلة شوية مع الذكاء الاصطناعي ما بتشوفه اللي هو بيعطيك اجوبة ما لهاش علاقة اصلا بالموضوع او بيخترعها اللي بتاتا بتكونش موجودة بالحقيقة. فبدون ما يكون عند الشخص من الاساس معرفة وقدرات تفكير ناقد اللي يطلع على الاجوبة ويعرف يقدر انها مش منطقية مش ملائم، لازم اعمل فحص يعني متجدد وما اعتمد على هاي، احنا بنكعب كثير بكثير اخطاء وكثير مشاكل. ونوع ثاني من الذكاء الاصطناعي اللي هو بنسميه المتخصص، اللي يطور بناء على ابحاث علميه وعلى مصادر موثوقه، هناك طبعا الوضع بيكون مختلف تماما. يعني مثلا بيعملوا بالطب متخصص بالطب اللي هو تشات بوت او اذا يعني نوع من انواع الذكاء الاصطناعي، لكن بايش بغذوه بكتب من الطب ابحاث من الطب، فما فيه يروح يجيب من مصادر اخرى اللي هي مش موثوقه، فهون بكون الوضع طبعا مختلف. فوين انت البحث اللي حكيت عنه لما بعتوا الطلاب ذكاء اصطناعي متخصص بطرق التعليم، شو يعني متخصص؟ يعني انه ما انا يعني بس بساله هو لازم يجاوبني، لا، لما بساله سؤال هو بمشي لي سيرور التعلم، يعني بكل مثلا بسال برجع لي بسؤال، مش شرط يرجع لي جواب، يرجع لي سؤال على اساس يخليني افكر بسؤالي كمان مره واحدده ويحاول يكتشف انا شو بعرف شو بعرفش ويساعدني، وكانه معلم خاص بهاي المرحله. وجدت ابحاث انه اذا بتبرمج الذكاء الاصطناعي ك نسميه مدرب خاص أو معلم خاص، فسرعة التعلم وجودة التعلم
1: الآن هذه البرامج

0: متوفرة يعني، يعني التي تشجع على التطوير، تطوير التفكير النقدي من قبل الطلاب، يعني هذه الإمكانيات متاحة اليوم في سلك التربية والتعليم؟
1: يعني في بعض الأشياء، بعض البدايات لإلها، يعني مثلا السنة اللي فاتت وزارة المعارف كان، ولكن كان فقط عملوا بفترة صغيرة، عملوا تشات بوت من هاي النوعية اللي بتأسع هاي النوعية، ولكن ما كان مبني بطريقة سيرورة لدمجها في التعليم بشكل عام، ولا كانت فترة يعني انه كان زي هيك زي ما تسمي اسبوع او اسبوعين نوع من انواع الاحتفال بالاي اي اللي انطلب من المدارس من المعلمين، ما كان التزويد تبعه بشكل منهجي وبشكل صحيح للاسف. طبعا احنا عندنا هاي الاشكاليه بالتعليم انه يوم ذكاء اصطناعي، اسبوع انترنت امن، هيك، ولكن ليس مش سيرورة هيك مبنية متكاملة مستمرة.
0: نعم، وللأسف الشديد أيضا شعارات، يعني الكثير أيضا من شعارات، يعني إدخال الذكاء الاصطناعي كنوع من، يعني دعينا نقول مصطلح تربوي، لكنه تسويقي في كثير من الأحيان.
1: هو تسويقي، وخلينا نسميه هو المفروض ما يكونش هيك، لأنه لازم يكون مبني بطريقة كثير مهنية ورفع مهارات المعلمين ليدمجوا بطريقة صحيحة، لأنه بدونها زي ما حكينا قبل شوي النتيجة هي عكسية، هي تسطيح للتفكير وهي ترهل للتفكير تبعنا. فصراحة أنا شخصيا بتطلع على الوضع اللي احنا موجودين فيه، يعني من المخاطر التربوية الكثير كبيرة اللي المفروض تتعالج سريعا.
0: دكتورة أسماء نادر غنايم، شكرا، يعطيك ألف
1: عافية. بسرور،
0: مع السلامة. سلامة.

0: كمان شوي رح نكون مع مجمع صناعي تجاري ضخم يعود إلى نحو 1300 عام عثر عليه في رمضان، يعود أساسا إلى الفترة الإسلامية المبكرة في القرنين السابع والثامن للميلاد. سنتحدث عن هذا المجمع مع مفتش وباحث في سلطة الأثار، ولكن قبل هذا هناك فاصل إعلانات ومن بعده نتابع مشوارنا.
1: بدكم أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
5: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب

0: منستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. وانتبهوا لأولادكم ولا تتركوهن لولا لحظة. ذكروا البحر جميل لكن الأمان أولا. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: خذ حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
4: الشمس دائما.
5: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
6: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
5: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع إيال حميد حديد.

0: نحييكم في كل مكان مستمعتنا مستمعين. 12:25 أسابيع استديوهات الشمس إلى الاكتشاف الأثري، مجمع صناعي تجاري ضخم يعود إلى نحو 1300 عام، عثر عليه في رمات جان قبيل إقامة محطة حافلات كبيرة في المكان. الاكتشاف يعود أساسا إلى الفترة الإسلامية المبكرة في القرنين 7 و8 للميلاد، خلال العهدين الأموي والعباسي. دكتور رافع أبو ريا، مفتش وباحث في سلطة الأثار، تحياتنا.
1: يسعد أوقاتك إلى كل جميع المستمعين.
0: نحييك. أولا يعني دعنا نوضح المصطلح، ماذا نعني بمجمع صناعي تجاري يعود ل يعني هذه الفترة من الزمن 1300 عام؟
1: يعني بمفهوم هذيك الفترات احنا بنتحدث عن مكان خارج المدينة، يعني احنا نتحدث عن يافا اللي هي كان الصغر على البحر وهي الميناء المركزي للبلاد وخاصة لمدينة القدس. نتحدث عن مدينة أخرى اسمها الرملي اللي ما بينها وما بين هذا الموقع يعني تقريبا 10 كيلومتر، ما بين هذا الموقع ويافا 5 كيلومتر، وعلى طريق رئيس اللي هو طريق تجاري وطريق الحج قريب من هذا الطريق. نعم. بنحكي عن منطقة اللي هي خارج إطار المدن المركزية ولكن لسه بتغطى،
0: ولكن هذا يعني هذا كان أمر عادي إنه يكون هناك نوع من مجمعات
1: لا
0: خارج
1: لا المدن؟ هذا اللي بدي أحكيه، يعني الوجود هذا المكان بهذه المنطقة تحديدا يعني يعزى أو ممكن يفسر على كوننا أعطيت هذه المقدمة مشان نعرف إيش المضمون من خلال الجغرافيا اللي كانت متمثلة بهذيك الفترة. يعني ما في عنا شيء إنه بعيد عن هذه المدن المركزية إلا إذا كانت على طريق مركزية ذات أهمية، إنه يكون في عنا منطقة اللي هي يعني كشفوا منها تقريبا 2.5 دونم.
0: وإلى أي مدى ممكن يكون أيضا يعني كجزء من مثلا من مدينة أو يعني قرية لتختبئ هناك؟
1: في تحليل بهذا الاتجاه وفي تفسيرات أخرى، لأنه إحنا نعرف مع الطرق أو قريب من الطرق كان في الخانات دخلت بفترة متأخرة نسبيا يعني بالعصور الوسطى وخاصة يعني أوجها في العصر المملوكي، ولكن إحنا لسه في عندي كانت فكرة يعني مبارح تحدثت مع الباحث العفر زميلي وحكيت له إنه ممكن يكون عنا إشي إنه في دير خاصة إنه في عنا قرية تلمة مش بعيدة عن الموقع 800 متر تقريبا عن هذا الموقع، وفي حدها خربة اسمها خربة جالوس، وبخربة جالوس كشفوا

0: من العصر البيزنطي لسه ما كشفوا الدير. على الأغلب احنا نعرف من يعني منطقة العراق وخاصة في العصر العباسي والاهتمام هارون الرشيد كان في الرملة، يعني واهتمام العباسيين كان معروف إذا كان على مستوى المياه على مستوى يعني توسعة المدينة. فإحنا نقول بنحكي هون أنه في عنا إمكانية أنه يكون في عنا دير مخفي لحد الآن، والبيع هذه اللي كنا نسميها البيع اللي هي موجودة نوع من الأسواق قريبة من الطريق قريبة من الأديرة وتخططت وبرمجت بشكل أنه تثري هذا الدير وتعطي حلول خلينا نسميها لكل المارين من هذا الطريق سواء كانوا حجاج وتجار. ومناش ننسى أنه إحنا صحيح في العصر الأموي والعصر العباسي، ولكن بكل هذه الفترات الحجاج المسيحيين اللي كتبوا يعني يوميات زيارتهم للأراضي المقدسة كتبوا لنا يعني من زمن معاوية ابن أبي سفيان في عنا أرطل بيكتب لنا عن كل برنامجه وكل زياراته لهذه الأماكن. يعني عنا دائما وأبدا في عنا هذا الطريق طريق مهم.
1: الآن لدينا يعني صورة يعني أو فكرة عن يعني هذا المجمع يعني ماذا من المفروض أن يحوي عمليا؟
0: بالحفرية هني حفروا جزء تقريبا 2.5 دونم من هذا المجمع، ووجدوا فيه 5-6 صهاريج مياه ضخمة، وجدوا فيه الكثير خلينا نسميها من الأفران للطين سواء أفران للخبيز أو أفران للصناعة، ممكن حتى يكون صناعة الفخار. يعني عندنا هذا المجمع أكثر خدم المارين على الطريق واللي أو أخذوا خدمات معينة أو حتى خدمات تجارية اللي كانت ممكن تسوق لهذه المدن الرئيسية المركزية أو القرى اللي هي شوي شوي اتسعت وأخذت مكانتها بعد بناء الرملة. يعني لما أدخلت مدينة الرملة إلى هذا الموقع بزمن سليمان بن عبد الملك أعطى لمنطقة كل هذه المنطقة اللي هي أمام الثغر يافا يعني إلى الشرق من يافا 5 كيلومتر وحتى ما بعد الرملة 5 كيلومتر كل هذا المحيط يعني لدائرة خلينا نسميها الرمل وما حولها أعطاها تكون مكان خاص من أجل الاستثمار سواء الاستثمار على مستوى الأديرة مستوى نقول يمكن يكونوا يعني أشخاص اللي هني ذو نفوذ ذو أموال، وخاصة أنه في اهتمام يعني اهتمام مركزي خاصة في العصر العباسي في مدينة الرمل وهذه المنطقة.
1: الآن بالعادة يعني أنتم يعني سلطة أثار في مثل يعني كشف من هذا النوع ماذا عن يعني دعنا نقول المشروع الحالي؟ يعني نحن نتحدث عن عمليا يعني موقف سيارات كان مفروض يخدم ملعب كرة القدم، يعني كيف يعني ستجري من الآن فصاعدا يعني العمل هناك؟
0: الكشف الأثري هو مهم جدا. في عنا إيش اسمه، احنا عنا في الأثار عنا أكثر شيء ما نطمح له أن الأثار لا تكشف وتبقى إرث للأجيال القادمة، ولكن إذا كشفت في عنا إمكانيتين، إما أن نضعها جزء من السياحة المحلية ويكون حديقة اللي ممكن نستفيد منها تاريخية وممكن يكون مكان اللي يزار، وإما أنه إحنا نغطيها دون أن نمس بها، أو أنه لا سمح الله أنه نضرب هذه الأثار كلياتها بعرض الحائط بسبب أنه الأشياء بيجبرنا وبيحتم علينا وما عندنا حلول إلا أنه نستنفذ الأثر الموجود. ولكن بحالتنا إحنا هون من الحمد رب العالمين أنه ربنا سطرنا وسطر الأثار أنه ممكن إحنا نمطي يعملوا هذا المحل اللي ممكن يكون مصف للسيارات بدون ما أنه نضر في الأثار اللي تحته من خلال نوضع تغطية لا تمس في الأثار ولا تتلفها بل تحفظها للأجيال القادمة.
1: نعم دكتور رافع، يعني إلى أي مدى يعني متوقع أن تكون هناك أيضا أثار أخرى يعني قريبة؟ ذكرت أنه يعني 2 دونم فقط ونصف يعني اللي تم يعني التنقيب فيها، هل من الممكن أن تكون يعني هناك أيضا أثار يعني مشابهة أو مكملة بالقرب طبعاً من هذا المكان؟
0: أكيد أكيد، إحنا يعني زي تقول إحنا لمسنا من هذا الموقع القليل القليل، وإحنا ما حكينا على الأشياء الصغيرة اللي كشفت. يعني في داخل الموقع كان في عنا أثري من الفخار، كان في عندنا أجدار للخزين ضخمة، كان في عندنا مطارات المياه، وكون وجود مطارات المياه بعدد كبير هذا بيدل إن مين بتستخدم مطارات المياه غير المارة، كلهم بدهم يعبوا مي، وخاصة إحنا هذا المجمع بده يكون قريب من مكان فيه مي، يعني سواء الصناعة ولا التجارة ولا وجود القوارب.

0: القوافل كله بحاجة إلى المياه، المياه هو جزء من الحياة، والقوافل أكثر شيء بحاجة إلى. إحنا ماخذين فكرة إنه زمان يعني إنه كان قوافل، كلنا نعرف إنه الجمل ولا أي حيوان بحاجة إلى عشرات الألتار من أو حتى مئات أحيانا إذا كانت عطشة إلى كل جمل. يعني هذه كميات ضخمة كبيرة وبحاجة لتوفيرها. يعني هذه المراكز كانت مهم جدا أن يكون في جنبها المياه، ووجود المطارات بأكد أنه هذا جزء من سيرورة المسار، سواء مسار تجاري أو حاج أو كله، يعني كوننا إحنا نحكي عن طريق رئيس بقريب من المنطقة.
1: نعم، مفروض أنه يعني يكون هناك يعني نوع من موقع للزيارة أيضا، بالإمكان زيارة هذا الموقع ولا بعد؟
0: لا، زيارة الموقع راح تكون لأيام قليلة، يعني حتى يعطوا فرصة للي بده يزور واللي يعرف يتعرف في الموقع، ولكن ثم سيغطى دون المساس بالآثار الموجودة، ووضع طبعا كل الشروط انه نحفظها ونصونها للأجيال القادمة.
1: نعم، دكتور رافع أبو ريا، مفتش وباحث في سلطة الآثار، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية.
1: بعد الفاصل نواصل في بيت العيلة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان من آمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
5: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشمس دائماً

0: نحييكم في كل مكان مستمعاتنا مستمعينا في الفقرة الأخيرة من بيت العيلة، سعداء بضيوف في استوديو الشمس. طبعا وعدناكم بسماع أيضا صوت مميز وخاص. دعونا نرحب بعمر دراوشي ووالدته أيضا إيمان دراوشي، تحياتنا
1: فيك. أهلين. يا هلا
2: يا هلا.
0: نحييكم. وطبعا رح يعني نسمع أيضا من عمر، ولكن هيك قبل هيك يعني عرفنا شوي على نفسك عمر، يعني كيف أنت هيك اليوم بتعرف حالك كفنان؟
2: أنا الفنان عمر أسامة دراوشي، عمري 13 سنة، من مدينة عرابت البطوف. بديت يعني مسيرتي من مرحلة صغيرة، لكن الحمد لله تطورت وصرت أعرف يعني بين الناس.
0: نعم. واليوم هيك يعني كمان جيتينا، يعني نحن يعني إذاعة نوصف لمن يتابعنا على الطرقات، ولكن أيضا ممكن يشوفونا على السوشيال ميديا. جيتنا يعني هيك كمان في الزي الفلسطيني التقليدي، احكي لنا كمان عن الزي هيك الخاص اللي اخترته.
2: عمليا هاي العباية اللي انا لابسها طبعوا لي اياها اهلي قبل بمشاركتي الثانية في السنة الثانية مسابقة السوبر ستار. لكن قال لي ابوي انه
1: الله يرحمه
2: بدي ألبسك اياها واشوفك سوبر ستار، وعلى ظاهرها مطبوع سوبر ستار عمر دراوشي.
0: وانت ماشي حسب هاي الوصية. طب قبل ما نحكي مع الأخت إيمان، تسمعنا شيء ولا بدك كمان شوي؟
2: مش مشكلة،
0: حتى هيك ندخل المستمعات والمستمعين كمان في الجو.
2: مش مشكلة.
0: شو رأيك؟ شو رح حابة تسمعنا؟
2: الأسامي.
0: يلا.

0: القلوب اتغيرت والاسامي هي هي.
1: يسلم الصوت عمر دراوش اللي يعني انضموا لنا الان، ويعني هيك مؤثرة جدا الاغنية بالنسبة لك اخت ايمان.
2: ايه كثير انا عمر كل ما بسمعه بتاثر بالموسيقى اللي بغنيها، اختياراته جدا جميلة، اختياراته بنقيها بعناية، بيعرف شو يختار، بيعرف طبقات صوته، بيعرف امكانياته، هذا الاشي اللي بحبه فيه، فبحس اني انا عندي مطرب.
1: يعني انت الان يعني نستضيفك كوالدة عمر، ولكن ايضا يعني دعينا نقول كخبيرة في مجال التربية والتعليم والتدريس، وانت يعني طالبة للدكتوراه في هذا الموضوع، وهيك يعني نحاول نستفيد يعني من خبرتك كأم اولا، ولكن ايضا يعني كباحثة في هذا المجال. اولا يعني موضوع يعني اكتشاف الموهبة عند عمر، احكي لنا هيك عن يعني عن المراحل الأولى.
2: عمر بعد 11 سنة من فرق بينه وبين إخوته الكبار أجا لعنا على البيت، أجانا مولود جديد، فبعد بسنة اكتشفنا أنه الولد عنده بجيل سنة نحكي فيديوهات على اليوتيوب، إحنا كله مسجل وموثق، اكتشفنا أنه الولد عنده المجال السماعي جدا متمكن منه، كان يجيب النغمات بصوت حتى وهو لابس المريال ولابس الحفاظ، كان يطلع

0: إبداع بهذيك المرحلة. ومع الوقت بشيل 3 سنين أنا دورت له على معاهد تستقبله، المعاهد الوحيدة اللي
1: العيلة عندكم يعني هذه المواهب يعني من حول
0: أخته العمر. نعم. أخته الكبيرة بتغني، وعندنا بالبيت إحنا منحب، أنا بالنسبة لي شخصية منحب نسمع الموسيقى لأنها بتهدي الروح بتهذب النفس. فبالنسبة لي الموسيقى ولا مرة معناها أن نسمعها، بالعكس إحنا نستمتع فيها.
1: نعم.
0: فكان يسمع الموسيقى. وأيضا نسيت أذكر في بدايات أول ما خلق عمر، أنا كنت دارسة عن مقال أو بحث اللي كتب في روسيا اللي بحكي إنه الموسيقى بتطور، بتقدم تطور الدماغ بسرعة، فبصير الولد كثير ذكي مع استماع الموسيقى، خاصة موسيقى موزارت. فكنت أسمعه من ما روح من المستشفى لجيل سنتين يوميا 3 ساعات موسيقى موزارت.
1: نعم.
0: وطلع عنده المجال السماعي جدا رائع.
1: يعني حتى هناك يعني أبحاث تقول إنه يعني حتى في فترة الحمل مو فضل سماع هذه الموسيقى الكلاسيكية.
0: مزبوط.
1: ولكن عمر طلع يعني بعيد عن صحيح؟
0: كيف؟
1: بعيد عن موزارت عمر.
0: بالعكس عمر بجيب صوت أوبرا، أنا بسمعه بجيب جمال أوبرا كثير حلوة، يعني أخته بتغني أوبرا وبيغني معها.
1: نعم.
0: عمر بيقدر يجيب النغمات مع أخته، حتى هو لأنه صوت شاب بيفرق عن صوت البنت.
1: أكيد.
0: فبيقدر يجيب النغمات اللي هي صعب عليها مرة تجيبها.
1: نعم. طيب احكي لنا هيك قبل ما نحكي ونسمع كمان مرة من عمر كمان شيء اللي هو ممكن قريب من الأوبرا أو يعني أي لون بيختاره، احكي لنا هيك يعني عن المراحل الأولى، يعني القرار نوعا ما لدعم هذه الموهبة.
0: القرار عمر طلعناه على المسرح بجيل سنتين في مسرحية خاصة مع أخته.
1: واو.
0: بجيل 3 سنين طلعته على مسرح محمود درويش في عرابة، غنى هيك مقتطفات صغيرة. بعد هيك دورنا على معهد أستاذ بلال بدرني في عرابة كثير مشكور، وهي طبعا منصة أشكره فيها كثير، الوحيد اللي قبل يستقبله في جيل 3 سنين يعلم موسيقى. فبلش تعليم الموسيقى بهذيك المرحلة، تعلمناي بعدها بيانو، بعديها انتقلنا على العود. طبعا عمر في كل مرحلة كان يتعلم فيها كنت أتعلم معاه، في كل عرض إله على مسرح كنت أطلع وأعرض معاه. فمهم جدا دعم الأهل كأهل قبل ما نكون معلمين، قديش ممكن إحنا نأخذ بيد الولد، وحتى لو بضطر إن أطلع على المسرح معاه ما هو غلط، المهم إنه أنا أقدمه وأطوره بدوري كأم. طبعا أنا هم بحكي.
1: نعم. وعمر هيك يعني نسمع منك كمان عن هالمراحل، خلينا نقول الأولى طبعا من جيل السنة مش راح تتذكر، ولكن يعني بشكل عام يعني كيف اكتشفت إنه الموسيقى خلينا نقول هذا الجزء الأهم في حياتك؟
2: من أنا من جيل صغير، يعني لما كنت مثل ما بدينا بداياتي كانت بالموسيقى كعازف، بعدين اكتشفت حالي كمغني، فكنت مرة من المرات أتعلم عند الأستاذ بلال بدرني على البيانو، فقعد بعزف. بس إيش دور الطالب اللي بعدي؟ قعدت أستنى أمي تديش تروحني، فسمعني وأنا قاعد بغني بعد الموال وديع الصافي كان على الله تعود.
1: نعم.
2: بيقول لها لمي هذا عنده صوت منيح و...
0: طبعا احنا كنا صرنا مكتشفين.
2: ليه ما نجربش مثلا
1: يعني غير العزف انه كمان يغني
2: علم اخرى اغاني يعني. ومن وقتها بديت مع الاستاذ بلال بدرني.
1: طب يعني مثلا في لون مفضل اللي من البداية بتقول انه هذا هو عمر، بما انه انت بتجمع الكثير من الوان موسيقية؟
2: للأمانة كنت احب اللون الجبلي.
1: وبعدك ولا كيف؟
2: بعدني.
1: طب شو راح تسمعنا؟ على فكرة دائما يعني بيحكوا لي ملاحظة اللي بيتابعونا انه يعني لما بيكون هناك فنان اعطوه يغني ما تحكوا كثير.
0: يلا على تعود.
2: يلا. على الله على الله تعود بهجتنا والفراح، تهجر دارنا البسمة، تغمر دارنا البسمة والفرايح. على الله على الله تعود بهجتنا.

0: قضينا.
1: كمل انا ولا
2: لك؟ كمل كمل.
1: لا يعني انا موهبتي مختلفة. طيب عمر يعني لو حكينا هيك يعني ايوه يعني كمان شو رح تتذكر اكيد، ولكن يعني عمر يعني بطبيعة الحال يعني انت بعد يعني خلينا نقول في مقتبل العمر يعني البدايات ومعها

0: ماذا تحقق نجوميين كان يعني على السوشيال ميديا وأكيد بين أصدقائك. يعني هذا يعني خلينا نسميه هذا الوضع كيف بيأثر عليك على تعليمك مثلا كون إنه الوالد معك؟ يعني
1: أنا بصف مفيد كتات مفيد ألف يعني ف اللي بنتعلمها مادة إنه مادة مش زي جيلنا مش نفس مادة جيلنا فإحنا بنتعلم فيزياء وكيمياء قبل جيلنا فكان تحدي كبير إنه لحق كل المواد وخاصة مع الصعوبات اللي مريت فيها في السنة الماضية وأيضا مع الحفلات وخاصة المشترك مع جوقة نور أصحاب الهمم.
0: ويعني أخت إيمان يعني هذا الموضوع هناك يعني أبحاث أيضا تثبت بأنه يعني مثلا تعليم الموسيقى يساهم أيضا في تطوير الذكاء. بتشوفي هذا الموضوع كمان طبعا. عند عمر كونه يعني ينتمي للفئة من الموهوبين أيضا من ناحية الدراسة؟
2: طبعا طبعا كثير أبحاث أثبتت أنه التطور المجال السمع عند الإنسان بيطور عنده قدرة أيضا الرياضيات. في بحث لدكتور هيثم طه كتبه وكتب هناك العلاقة ما بين الموسيقى وما بين تعلم الرياضيات. فعمر ما شاء الله عنه دائما متميز كان في الرياضيات, دائما كان يحصل على مراتب مشرفة في مسابقات الرياضيات, وأيضا ضمن مسابقة أولمبياد الرياضيات اللي بتنعمل بالتخمين في كل سنة, في كل سنة هو بشارك, كان قريب جدا من الفوز قبل سنة. ولكن في السنة الماضية كان عنده مرحلة تأهيل جسماني بسبب إعاقة في إجره, كان بحاجة أنه يكون شهرين غياب عن المدرسة, ومع هيك ما نزل معدله, حافظ على معدل ممتازة نسميه.
0: ولكن عندك يعني شرط هيك يعني من الاتفاق عائلي بأنه يعني الفن لا يأتي على حساب العلم ولا كيف؟
2: إيه
0: ما بتشترطي الموضوع على
2: لا لا, أنا عندي نظرية بالحياة أعطي الولد استقلالية بجيل صغير من ناحية تعليمية. أنا كأم مش مجبورة أكون هالقد دايما مراقب على الولد, ولكن نعمل كبسيات مرات. ولكن هو مسؤول,
0: تأكد إنه عم يدرس
2: يعني. هو مسؤول عن كل شيء. العلامة بتعكس إنه درس أو ما درس أكيد, لأنه هو بكون متابع مع المعلمين. وبرضه اليوم إحنا في مواقع التواصل الاجتماعي بينه وبين المعلمين بين المدرسة, برضه بنشوف إذا الولد أهمل ببين يعني المعلمين بيبعثوا.
0: ولكن أنت بتشوفيه مستقبلا فنان ولا عالم ولا الاثنين مع بعض؟
2: إيه انا بحس عمر رح يروح لاتجاه بالمرة مغاير للي هو اليوم بلش فيه, خاصة حبه للتاريخ, حب عشقه للغة العربية.
0: جميل.
2: عمر اليوم صار كاتب كتابين رح ننشره ان شاء الله قريبا. كتابه الاول عن محمد الفاتح اللي هو بعشقه, شخصية اللي بعشقها, التاريخ بالنسبة له عشق عمر. والكتاب الثاني هو قصص عمر, ايضا حاصل على مرتبة الاولى في مدرسته في كتابة القصة القصيرة. فبرضه هو كاتب, غير انه موسيقي, غير انه قارئ متمرس جدا. فالحمد لله عمر مش بس موهوب غناء, هو موهوب بكل شيء.
0: وعمر الموهوب اليوم وين بتشوف نفسك مستقبلا؟ كاتب, مؤرخ, فنان وعالم في نفس الوقت؟
1: للأمانة انا يعني لحد اسا مش عارف حد, لانه
0: مواهب كثيرة.
1: مواهب كثيرة عندي, يعني بعرف أكون كاتب, بكتب بألف أشعار, بألف قصايد. يعني مرات بعد تحدي أنا والمتنبي بأشعار, وأخذ نفس القافية بكتبها عندي.
0: حلو. طيب نحن كمان مرة يعني نشدد إنه حابين نسمع منك خديش من غدر حتى كمان ما يدركنا الوقت. شو راح تسمعنا كمان؟
1: مشكلة.
2: يمن يرى.
1: يم.
0: قربي شوي عن الميكروفون إذا سمحت.
1: يا من يرى دموعي تنهل كد يميم مقلتي وجسمي زائد السقمي من مقلتي وجسمي زائد السقمي لا تعجبا لا تعجبا لا تعجبا لا لا لا تعجبا لا تعجبن وإن أصبحت كالرمامي

0: غني ولا يعني متمسك في اللون الأصيل؟
1: يعني بيقول لي واحد من أصحابي هذيك المرة ما تغنيش لشو اسمه مثلا أغاني جديدة، قلت له مثل إيش؟ قال لي ناش نذكر أسامي. ذكر لي شو اسمه أغنية شو اسمه
0: لفلان.
1: أيوة قلت له شو شايفني مجنون أترك وديع الصافي صباح فخري وفيروز وأم كلثوم وأروح عند شو اسمه.
0: طيب يعني ومع هذا يعني ممكن اليوم يعني مثلا حفلات وما إلى ذلك بيتطلب إنه كمان أغاني جديدة،
1: يعني ممكن أغني لفضل شاكر ممكن يعني
0: بتختار كمان من الجداد يعني مجموعة اللي ممكن تغني لها
1: من النوع جديد ولا ممكن
0: حتى هيك يعني نسمع المستمعات والمستمعين كمان يعني هالأغاني الجديدة شو بتختار منها مثلا فضل شاكر؟
1: للأمانة أنا بسمع وبحفظش لأنه بتأثر بكلامه يعني.
0: في أغنية هيك يعني من الأغاني الجديدة اللي ممكن نتسمعنا؟ ولا نضلنا على وديع الصافي أو
1: خلينا وديع الصافي
0: خلينا على وديع يلا بما أنه معنا كمان دقيقتين ونصك حابين نستغل الوقت أو أم كلثوم
1: مش مشكلة
0: يلا تفضل.
1: طول عمري بقول لنا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه وقابلتك انت لقيتك

0: امشي ازاي يا حياتي من همسة حب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب وادوب في الحب وصبح وليل وليل على بالي.
1: الله الله، شكر جزيل للنجم عمر دراوشي لقدومك للاستوديو. بنتمنى لك كل خير ونسمعك في اعلى المنابر والمهرجانات العالميه. وكلمه اخيره هيك باختصار لام عمر الاخت ايمان دراوشي، شو حابه تحكي لعمر ولتابعونا بهاللحظه؟
2: عمر بتمنى له مستقبل زاهر يحقق كل شيء بحلم فيه، وبحب هيك رساله للاهل لما بتشوف ابنك عنده اي موهبه بحياتك افديه وقدمه بشكل يليق فيه يليق فيك انت كأبو، انه ابنك بقدر يصل. دائما دائما لازم نؤمن باحلام اولادنا.
1: شكرا جزيلا ايمان دراوشي النجم عمر دراوشي، نتمنى لكم كل الخير. شكرا لقدومكم لاستوديو الشمس، ولكم مستمعاتنا مستمعينا الشكر الجزيل على متابعه برنامجنا. نلقاكم على خير ان شاء الله الاحد القادم. الى هنا والى لقاء.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
7: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، بارجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59.90 شيكل فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
8: مجموعة المشهداوي.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية.

0: ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
3: الشمس دائماً
4: هنا. إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص، لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

أخبار الواحدة ظهرا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ظهر اليوم حي الجواريش في مدينة الرمل برفقة آليات هدم بذريعة البناء دون ترخيص. ورافقت الوزير آليات الهدم وقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي انتشرت لتأمين حمايته إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي. ووفق مصادر محلية تعمل الآليات على هدم مبانٍ ومنشآت مخصصة لتربية المواشي والخيول. أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشباك إحباط مخطط لتنفيذ اعتداء في بئر السبع واعتقال شاب يبلغ 20 عاما من إشقيب السلام بشبهة التواصل مع جهات إرهابية وحيازة أسلحة والتخطيط لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في ملهى ليلي بمدينة بئر السبع. وقدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضده تتضمن مخالفات أمنية وحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية، فيما قالت الشرطة والشباك إن المخطط أحبط قبل أن يتمكن من تنفيذه. وإلى الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 فلسطينيا في اعتداء الجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة في لواءي هدى ومنشي بدءا من ساعات الظهر وحتى المساء. وأوضح الجيش في بيانه أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع ذوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. في الحلبة السياسية، انتهت عملية فرز الأصوات في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، حيث تصدر الوزير إلي كوهن القائمة بفارق أكثر من 3000 صوت عن المركز الثاني الذي حل فيه رئيس الكنيسة أمير أوحانا. وجاء نائب الوزير الموغ كوهن الذي خاض الانتخابات التمهيدية في الليكود للمرة الأولى بعد مغادرته حزب عتسما يهوديت في المركز الثامن، فيما حل عضو الكنيسة دافيد بيتان في المركز الخامس عشر. وعقب إعلان النتائج، قال الليكود إن رئيس الحكومة ورئيس الحزب بنيامين نتنياهو راض جدا عنها وهنأ الفائزين، مشيرا إلى أن القائمة ستعزز أيضا بالمرشحين الذين سيعينهم نتنياهو، كما شكر أعضاء الحزب على اختيارهم وفقا للمنطق السليم وليس الصفقات على حد تعبيره.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى الأجواء غائمة جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، لا سيما في المناطق الجبلية والداخلية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في برنامج الظهيرة حتى الآن عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 101.98.1 FM. معي في الإعداد والإنتاج الزميلة ياسمين عابد، يرافقني في الهندسة الإذاعية الزميل عدي ياسين، ومعكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية. ونبدأ من الضفة الغربية، اعتداءات متواصلة وتصعيد للمستوطنين ومحاصرة منازل الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية. في الأيام السابقة كنا قد تناولنا موضوع حصار المنازل في قصرى، لكن اليوم سنتحدث عن حصار منازل أخرى في بورين. ينضم إلي الآن عبر الخط الهاتفي السيد مصعب صوفان، وهو صاحب منزل محاصر في بورين. مرحبا سيد مصعب.
1: أهلا بك أختي.
0: إذن يعني بعد قصرى نحن نتحدث عن حصار منزل في بورين، وهذا منزلك أنت والعائلة.
1: نعم صحيح.
0: نعم، كيف تصف لنا ما الذي يحدث؟ متى بدأ هذا الحصار؟
1: والله يا أختي الكريمة احنا محاصرين من زمان، يعني من سنة 2000 لحديث هسه، بس فترة الحرب زادت عنا الحصار بشكل همجي. يعني حطوا المستوطنين أجوا حطوا خيام جنبنا، صاروا كل يوم يسكروا الطريق في حجار، كنا نفتح ونروح ونيجي. اليوم اتفاجأنا الصبحيات بقطع عمدان الكهرباء على المنزل عنا. بعدين بساعتين زمان عدت قوم الجيش مع الجظافة سكرت الطريق المؤدي إلى بيتنا، يعني هي المنفذ الوحيد.
0: نعم.
1: وإلنا إحنا حالات مرضية، يعني يوم يوم في إيدي ياخد بس الكلى، فاهم علي؟
0: نعم.
1: ويعني والأمور قاعدة تتعقد، يعني حتى يعني بدون سابق إنذار، يعني أجت جيش سكر الطريق حتى حاولت إن نحشي معهم أنا كنت برا البيت يعني.
0: نعم، وإذا أنت تقول بأن أنتم تتعرضون لاعتداءات منذ يعني أكثر من عقدين، لكن في اليومين الأخيرين قام المستوطنون بقطع التيار الكهربائي عن البيت، وأيضا أنت تقول بأن قوات الجيش قطعت الطريق أيضا عن المنزل، وأنتم متواجدون داخل المنزل، أليس كذلك؟
1: نعم صحيح، نعم صحيح. احنا بيتنا انحرق مرتين في سنة 2000، يعني وغير الهجمات اللي كانت مستمرة عنا في الليل في النهار، احنا يعني عنا النهار ما في الليل بالنمش.
0: لكن يعني ما الذي تغير هذه المرة سيد؟
1: المرة هاي في شيء، يعني بحاول كتب إمكان انه يطلعون البيت، عرض علينا يشتروا البيت هم، يعني احنا رفضنا.
0: نعم، إذن تشديد الحصار. وهل طلبتم المساعدة من جهات محلية دولية؟ تواصلتم مع العالم الخارجي؟
1: ناشدت المؤسسات والارتباط المدني الفلسطيني والارتباط العسكري.

0: ونشرت وظيفة المحافظ، يعني انه تحل يعني حتى هم يعني متواصلين مع الجهات المعنية ولسه ما حدا رد عليهم لحديت هذه اللحظة.
1: وحتى الآن لا إجابة، لكن يعني هل أنتم معرضون للخطر الفعلي أستاذ مصعب من قبل المستوطنين؟
0: احنا نعم. عايشين في المنطقة الجنوبية من قرية بورين، يعني احنا بصلنا شارع اللي هو شارع 60، احنا بنمرق من تحتينا فقط، يعني فيش عندنا أي جيران، يعني احنا الوحيدين في هالجبل بمحافظة المستوطنة، عدنا ساكنين هنا من سنة 70.
1: نعم
0: يعني أستاذ حاليا لا حدا بيقدر يوصلنا، إذا صار عندنا أي شيء ولا بيقدر حدا إنه ينجدنا، يعني بس إلنا ربنا.
1: وكيف عم بتدبروا حالكم في في في وسط هذا الحصار؟
0: لسه والله يعني اليوم اول يوم من الحصار هذا، شايف علي؟ في عندنا شوية اغراض، شايف علي؟ تنشوف شو بصير معنا
2: بالايام المقبله ان شاء الله، يعني نسال الله الفرج القريب.
1: نعم، ومع من تحديدا تواصلتم استاذ مصعب؟ يعني انا اود ان افهم الصوره.
0: مدير الارتباط المدني.
1: نعم.
0: مدير الارتباط العسكري، شايف علي؟ وتواصلت كمان مع عضو المحافظ، يعني الله يطول في عمره، شايف علي؟ وان شاء الله الامور
1: أنا أسمعك بشكل متقطع أستاذ مصعب.
0: أبطي كريم، منيح هيك الصوت؟
1: لا يعني كان أفضل.
0: ألو؟
1: نعم نعم تفضل.
0: شايف تواصلت مع المحافظ إن شاء الله، يعني معنا خير، هي بتواصل مع الطبار.
1: نعم، ونحن سنتابع هذه الحالة. يعني
0: أن الوضع أنا صعب، أنا عندي فيه أطفال صغيرة في البيت، وأخوي عنده أطفال، وأخوي مريض سكري وعنده برش الكلى، يعني يوم يوم بروح على مستشفى النجاة.
1: نعم.
0: يعني الوضع أنا صعب، يعني الكهرباء قطعوها. نعم. مي لسه موجودة، في عندنا خزانات مي، يعني شايف علي؟ أكل شحيح، يعني إذا ظل الحصار هذا يعني إحنا راحين، يعني تشكل علينا أزمة كبيرة، يعني لأنه فيش غير هالطريق الوحيد هي اللي بنروح نيجي فيها،
1: سكروها بالمرض. نعم، هذه صورة الحال، نحن سنتابع ونتمنى يعني أن نستطيع إيصال هذا الصوت للجهات المعنية. إذن بعد محاصرة المنزل في قصر الأسبوع الثاني على التوالي، محاصرة منزل آخر في بورين، صاحب المنزل مصعب صوفان، شكرا لك، نتمنى لكم السلامة، وبطبيعة الحال سنبقى على تواصل
0: إن شاء الله ربع. شكرا لك، مشكورة،
1: شكرا، إلى اللقاء. إذن كما استمعتم، يعني المستوطنون يصاعدون من شدة اعتداءاتهم، وأيضا يعني يبتكرون طرقا وأساليب أخرى. كما استمعتم هو يقول بأنه المنزل يتعرض للاعتداءات منذ عام 2000، وتعرض للحرق أيضا يعني مرتين، لكن هذه المرة يقول بأنه هذا حصار تام، هم لا يستطيعون الخروج من المنزل. إضافة لذلك، المستوطنون قاموا بقطع التيار الكهربائي عند منتصف الليل، ولاحقا يعني بدأت قوات الجيش بإغلاق الطريق الوحيد المؤدي إلى البيت. سنبقى في شؤون الضفة الغربية، لكن هذه المرة تأثير يعني آخر. هدم وإزالة بؤرة استيطانية أقيمت قبل أشهر على أراضي المواطنين بالجهة الجنوبية من وادي الرخيم جنوب يطا، طبعا هذا بعد مسار قضائي طويل إلى حد ما، ونضال أيضا قضائي. للحديث أكثر حول ذلك تنضم إلي الدكتورة قمر مشرقي أسعد، هي محامية ومديرة شريكة بمؤسسة حق التضامن من أجل حقوق الإنسان. مرحبا دكتورة قمر.
3: هلا، أهلا أهلا فيك.
1: إذن يعني بنهاية المطاف، هذا النضال أو هذا المسار القضائي لربما الطويل يعني أدى إلى هدم وإزالة بؤرة استيطانية، هل يمكن القول أن هذا مؤشر إيجابي؟
3: كيف استمعت للفقرة اللي كانت قبل شوي صغيرة، بعرفش إذا هذا إشي إيجابي، بس أنا في عنا هنا لعبة بالسوفار، يعني هاي مش أول مرة بيزيلوا هاي البقرة، هاي الثالث أو رابع مرة، يعني اليوم من الصبح صاروا حاطين كمان هيك عريش صغيرة بنفس المحل، ف يعني طبعا هذا إشي إيجابي، بس من ناحية تانية هذا مش إشي ناجع اللي قاعدين يعملوه
1: أو إشي شامل، يعني تهدم بؤرة استيطانية هنا وتبنى عشر بؤرات هناك. نعم
3: بالضبط، بس بنفس المحل بالضبط نفس الإشي كمان وين تلك عن عائلة الطباسي بجلود ولا

0: العيال الثانية في كسرة يعني احنا بتجيح المستوطن شوية صغيرة بستناك تحت البيت وموجود هناك. يعني اللي بده ينفذ القانون اللي بحكيون عن الجيش والشرطة بنفذه بشكل ناجع مش بالطريقة اللي قاعدين ينفذوه اليوم زي ما بقوله بالعربي قاعدين يحسنسوا عليهم.
1: نعم.
0: انك تنفذ القانون مفروض يكون بشكل جدا طارم بطريقة اللي هي ما تعملش الاشي كمان مرة هقل من 24 ساعة. فهذا بدل قديش الاشي ناجع. من ناحية تانية يعني هذا جزء من نضال الناس انه مجرد ما الناس يشوفوا انه الاشي قاعدين قال يعني انه باخذوا اكتر تعزيز انه الاشي مش قانوني وها معقول في حدا يساعدنا. بس بالاخر يعني هون بنرجع للقصة اللي لها كم من سنة وبالاساس من 2023 انه تنفيذ القانون ضد المستوطنين هو جدا يعني شبه معدوم. وقاعدين نشوفه كمان بقصة هدم البيوت والبؤر اللي قاعدين يحطوها في مناطق A في مناطق B وكمان جزء منها احتلال.
1: نعم.
0: بيوت الناس والتواجد فيها طرد الناس.
1: نعم.
0: إيجابي مش مثل ما بدنا.
1: نعم. دكتورة قمر هل يعني أمر الهدم والإزالة جرى بعد يعني صدور حكم قضائي؟
0: لا لا. بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ الملف بالذات ما توجهنا للمحكمة إنما كان في مراسلات ومكاتيب عاجلة مع المستشار القانوني بالضفة اللي إحنا فيه كنا ننوه على تأثير هاي البؤر على الناس. طبعا في هاي البؤرة بالذات كان في حرق في ناس انطخت.
1: نعم.
0: قبل بأسبوع طخوا ناس ضربوا ناس ستات. فعمليا احنا بنحاول نفرجي تأثير هاي البؤر على الناس بشكل فوري. مرات بيكون في رد مثل إسا وفي مرات بيكونش في اي رد فبنضطر انه نروح للمحكمة تتجبرهن. وفي مرات طبعا المحكمة بتختار انها ما تجبر الجيش اعتمادا على انه يعني بالمزدوجين انه بنفذ القانون.
1: إذن والجيش هو الذي يهدم أم هو يعني يطلب من المستوطنين لإزالة هذه الـ الـ الـ الـ الخيام؟
0: لا في هيك وفي هيك. في مرات بطلبوا يعني بعطوهن إنه على أساس الإشي يجي من طرفهن أنتوا اهدموا. أغلب الحالات المستوطنين طبعا ما بيرضوا بهاي الشغلة وبيرفضوا. فبيكون في عن طريق الجيش والإدارة المدنية بيجوا بيهدموا أو بيصادروا الخيام وإلى آخره تبعون المستوطنين. طبعا الإشي بيكونش بموافقة لأنه إذا في موافقة معناه إنه بيكون في اتفاق اللي إحنا بنعرفش عنه إنه روح أقرب بمحل تاني أو بشرع لكم محل تاني. أغلب المرات هي يعني عمليا خلينا نقول مسرحية الجيش بيعملها عشان يفرجي إنه هو بينفذ القانون في المنطقة. وبعملها بيكون في ردود فعل للمستوطنين بشكل مباشر على الناس اللي بجوارهم تم الإخلاء أو على جيرانهم. فإحنا كتير مرات بنشعر بنشوف إنه في عملية انتقام بالمحلات اللي هي مجاورة نتيجة لهدم مباني. فإحنا طبعا بنحكيش اللي بسمع هدم بفكر إنك في عندك مباني.
1: نعم.
0: كتير مباني. إحنا بنحكي عملية مرات على خيمة أو تنتين.
1: لكن هذه بالفعل يعني لنقل استراتيجية الاستيطان بالبداية يضعون. نعم. هذه الخيم أو بركسات ومن ثم يعني يوصلوها بالكهرباء والماء وبعدها يتم البناء الإسمنتي لنقل ذلك الآن. دكتورة قمر برأيك هل يمكن نسخ هذا النموذج لنقل أنه نموذج يعني ناجح من أجل إزالة بؤر أخرى أم أن لكل يعني لكل حادثة يعني شروطها وظروفها؟
0: أكيد إحنا بحسب ما قدامنا بنقول بالقانون لكل حادث لكل ملف له حيثياته. يعني مقدرش دايما إنه بس طبعا نطلع على إذا بتيجي تطلع من فوق على بنظرة عامة طبعا أنا مع إنه كل واحد يحارب على وقد ما بيقدر من ناحية قانونية من ناحية ميدانية إنه يقدر إنه يزيل هذا الاستيطان اللي هو جدا خطير للناس وبيؤدي بالآخر إلى إنه الناس تطرد من محلها. فأنا مع يعني إنه من ناحية استراتيجية أنا بنصح كل بني آدم يعمل الحد الأقصى طبعا من جهود قانونية ميدانية صحافي انه يحاول يوعي وانه هذا جزء من امكانيه الناس انها تبقى في هاي الاراضي. طبعا هذا هي اداه قانونيه المفروض الناس تستخدمها اذا بتقدر تستخدمها.
1: وما نسبه النجاح يعني ان كنا نتحدث الان عن نسب كميه؟ انتم تتقدمون اعتقد بالكثير من الطلبات.
0: مزبوط.
1: يعني من ناحيه احصاء

0: بقدرش أقولك يعني إن شوي صغيرة. السؤال إن النجاح هو جدا نسبي يعني. ولو نحكي نجاح إيش هو النجاح، أنا بقدر أخذ بقدر أقولك إنه خاصة بثلاث سنين اللي فاتت اللي هي عمليا في عنا كان أكثر حوادث طرد وتهجير قسري وضرب اللي فيها يعني من ناحيتي أكثر فترة اللي أخذت فيها قرارات إيجابية من المحكمة. بس السؤال بالآخر هو كيف أنت بتنفذ هاي القرارات على أرض الواقع؟ هل الجيش بيقدر؟ يعني في كتير محلات اللي الجيش بيجي بقولك إحنا ملتزمين ويعني وانتزعنا قرارات كتير منيحة، بس على أرض الواقع الجيش بتشوفي يا إنه ما بيقدر ينفذها في القوى المستوطنين أو من ناحية يا إنه متعاون مع المستوطنين أو إنه بيقدرش ينفذ القانون أو بيقدرش ينفذ الالتزام تبعه، أو في محلات معينة إحنا بنكسب في أشياء كتير قرارات اللي بيقدر يعني من من من من ناحية صغيرة أو خطوات صغيرة بكون في إلها نجاح. فودي كذا بني آدم على الأرض كان في نجاح، بس طبعا مقدرش يعني نتطلع انه نتجاهل الصوره العامه انه اليوم في تراجع كتير كبير. حتى لو في قرارات ايجابيه السؤال كيف تنفذ، باغلب الحالات هي لا تنفذ.
1: إذا هذه صورة الحال دكتورة قمر مشرقي أسعد، محامية ومديرة شركة بمؤسسة حقل تضامن من أجل حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا،
1: إلى اللقاء. إذن هدم وإزالة بؤرة استيطانية أقيمت مؤخرا على أراضي مواطنين، نتحدث عن الجهة الجنوبية من وادي الرخيم جنوب يطا المدينة في الضفة الغربية، لكن بالمقابل يعني تبنى عشرات البؤر يوميا. إن تم يعني هدم وإزالة بؤرة واحدة، لكن يعني التغول الاستيطاني يعني متسارع، وأيضا اعتداءات المستوطنين ومحاصرة المنازل أيضا متواصل. الآن نخرج إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج الظهيرة. حتى الآن ابقوا معنا.
2: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائماً.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: أنا إيمة بعتمي للميلويمنيك لوخم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
6: לאן התחריד לא יועלג מרידן, והעונסוריה לא תנקיד חיה. אידעת השמס, מעכם.

0: المعرفة اليهودية الإسلامية سخطا وغضبا شعبيا، ما أدى إلى إصدار يعني بيان عن اللجنة الشعبية في المدينة. للحديث أكثر حول ذلك ينضم إلي الأستاذ حسن النصاصرة، وهو نائب رئيس بلدية رهط. مرحبا أستاذ حسن.
1: مرحبتين لك وللمشاهد المستمعين.
0: أهلا بك. إذن ما الخطأ بإقامة دار المعرفة اليهودية الإسلامية، وما هو يعني عملها أصلا؟
1: أولا طبعا نحن مع الحوار ومع الاحترام بين الشعوب وبين الطوائف وبين الجميع، ولكن هذا الموضوع جاء بمفاجأة كبرى. حتى رئيس البلدية لم يكن يعلم ولا البلدية تعلم عن ذلك، وإنما كان فكرة لشخص قام بالانفراد بالفكرة، وهناك كان خطأ بتنظيم هذا الموضوع لأنه غير منسق لا مع اللجان الشعبية ولا مع المجلس البلدية ولا مع أي جهات ثانية في، وإنما مبادرة فردية لبعض الأشخاص لشخص أو اثنين. وطبعا نحن في هذه الفترة الحساسة وفي هذه الظروف نحن لسنا بحاجة لدار المعرفة العربية الإسلامية. نحن أولا مع حوار وإنما لقاءات بالإمكان التفكير في ذلك، ولكن إقامة دار لا في بناء ولا في شيء، إنما كان يعني الإعلام أخذ أو العنوان أخذ أكثر من اللازم، يعني على أرض الواقع لا يوجد أي شيء، وإنما كان للقاء للتفكير في هذا الفكرة، وهذه طبعا ملغية. أنا أعتقد أنه رهط لا تستحمل، رهط عربية إسلامية مدينة، لا يوجد أي مكان لإقامة دار معرفة لعربية إسلامية يهودية، نحن لسنا بحاجة لذلك.
0: إذن لكن لحظة أستاذ يعني حسن، أود أن أفهم منك بشكل دقيق أكثر. أنت تقول أن هذه مبادرة فردية وليست يعني شيء جماهيري يتعلق بالبلدية، كيف يمكن أن تمنع البلدية مبادرات فردية؟
1: مبادرة فردية يجب أن يقوم بها في بناء خاص له. نعم. وليس في بنيات التابعة للبلدية، هي كان من المقرر أن تقام هذه اللقاء أو تقام في المركز الثقافي، وهذا هذه البناية هي من بنيات البلدية والمركز الجماهيري، وإحنا نحن ضد ما يقام لأن بدون علمنا يعني
0: أصلاً بطبيعة الحال يعني طبعاً. نعم.
1: ورئيس البلدية المنتخب مباشر من السكان وأعضاء البلدية ونواب الرئيس لا أحد يعرف عن ذلك، لا يعقل.
0: الآن وضحت الصورة، يعني هذه الدار دار المعرفة اليهودية الإسلامية كان من المفترض أن تقام داخل المركز الثقافي التابع للبلدية
1: بدون علم البلدية، يعني هم يعلنون عن إقامة شيء بدون تنسيق لا مع بلدية ولا مع مركز جماهيري.
0: نعم، هذا غريب وغير منطقي. نعم
1: يعني لا نحن لسنا ضد أي شيء عمل لقاء وحوار واحترام بين الشعوب، نحن بالعكس نحن نؤمن بالتعايش بين الشعبين في هذه البلاد، ولكن لا يعقل بهذه الطريقة.
0: وأنت تقول أن
1: مدراش فالآخر دار معرفة يهودية، نحن لسنا بحاجة لا هذا الشيء. أنا أعتقد
0: ما هي أهداف هذه الدار؟
1: نعم،
0: ما هي أهداف هذه المؤسسة؟ يعني ماذا تعمل؟
1: لا أعرفها ولا أعرف ماذا تعني. يا هذه باللغة العبرية بيت مدراش، وهذا تعيدنا كلمة بيت مدراش باللغة العبرية تعني شيء من التوراة وما إلى ذلك. نحن خلينا نتثقف أول في ديننا يعني قبل ما نتثقف في الدين الآخرين يعني.
0: نعم، الآن وضحت الصورة. أنت تقول أنها يعني مبادرة فردية لكن وكأنها تفرض على مبنى أصلا تابع لمبنى جماهيري وليس خاص.
1: أنا كان لي حديث مباشر مع مدير المراكز الجماهيرية في رهط المسؤول، وقال إنه كان في العمرة الأخونة. نعم. المحترم، وقال إنه جاء شخص معين وطلب من البنت اللي الشخص هذا معروف للبنت السكرتيرة لغاد، وطلب غرفة، طلب الغرفة في المركز الثقافي في اليوم إكس في يوم كذا من الساعة كذا للساعة كذا، وهي بحسن نية قالت ما عندنا مانع أنت تسوي فعالية، وهذا لا سألت ولا بتعرف شو يعني إيش معنات بيت مدراش ولا بيت دار معرف ولا إيش. نعم. شيء، وبالتالي اطلع على شو اسمه، علمنا بالامس في ساعات الليل عن هذا الموضوع عن طريق احد الصحفيين، وبالتالي قمنا في نفس الليل بالغائه نهائي، يعني حتى رئيس البلديه اطلع توضيح وانا سالته في الليل ساعات الليل متاخره.
0: وهل تحدثتم على الاقل قبل اصدار البيان مع يعني صاحب المبادره؟ يعني في نهايه المطاف هو ابن مدينه رهط اليس كذلك؟
1: نعم، هو من سكان رهط، انا لا اريد ان اصل الى تفاصيل اسميه شخص.
0: نعم.
1: معين
0: لا يهم.
1: نعم. كنا لا يهم كثيرا، ولكن باعتقادي هذا خطا كبير قام به هذا الشخص، وهو ليس من عمال البلدية حتى، ولا ليس مسؤول في البلدية، ولا عنده أي مسؤولية.

0: في في في في في البلد يعني.
1: لكن يعني أود أن يعني أقتبس من البيان يعني الذي أصدرتموه، تقولون بأنه يعني ندعو أهلنا في رهط إلى اليقظة والوعي ورفض أي محاولة لفرض أجندات خارجية على المجتمع، هل بالفعل يعني تعتقدون أن هكذا مشروع هو محاولة لفرض أجندات خارجية؟
0: أنا للأسف الشديد نحن نعيش في زمن وفترة حكومة عنصرية حاقدة واستبدادية وما إلى ذلك، وكل المحاولات للأسرلة والخدمة الوطنية وما إلى ذلك يقومون بمحاولات كثيرة ولا يأسون حتى. نعم. فشلت هذه المرة، أنا باعتقادي ستكون هناك محاولات، ولهذا نحن نتوجه من خلال اللجنة الشعبية ومن خلال بلدية رهط إلى أن إلى جميع أبناء رهط وإلى أبناء النقب وإلى أبناء المجتمع العربي في الداخل إلى اليقظة والحذر، لأنها أهداف يعني يمكن لربما أنه العناوين سليمة ولكن ما يقصد من وراها هي غير سليمة.
1: وبالسؤال الأخير يعني سيد حسن، هل توصلتم إلى الجهة الأخرى الشريكة في هذا المشروع؟ يعني نحن نتحدث كما ذكرت عن مبادرة فردية من أحد أبناء المدينة، من الشريك في هذه المبادرة؟
0: والله أنا بحكي معك وأنا موجود في حيفا يعني.
1: نعم.
0: بالصدفة أنا في الشمال هون. ما لحد الآن يعني القضية بالأمس كلها لموضوع ساعات، ولكن سنعرف من هي الجهة الأخرى ونتعرف عليها، مش نعم. مش غلط يعني، بالعكس هو جيد نعرف مين هو الشريك الآخر.
1: مثير الاهتمام، ونحن سنتابع. السيد حسن النصاصر نائب رئيس بلدية رهط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك. شكرا
1: إلى
0: لك.
1: اللقاء. غريب إلى حد ما يعني إقامة دار المعرفة اليهودية الإسلامية أو بالاسم العبري بيت هامدراش، وهي مبادرة فردية لكن تفرض على مبنى جماهيري حتى دون أخذ يعني أي إذن أو حتى يعني توجيه طلب من البلدية، وهذا بالفعل يعني مستهجن. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج الظهيرة حتى الآن. أشكر الزميلة ياسمين عابد كانت معي في إعداد وإنتاج هذه الملفات، الزميل عدي ياسين رفقني في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد كنت معكم من وراء الميكروفون. شكرا جزيلا.

0: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برجيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب100

0: 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
3: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية او 11% حامضة وجامدي؟
1: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلي الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلي الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نوحت لينكم ونضعكم في قلب كل حدث.
7: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
8: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
7: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
9: كمان نقول اللي تعلمناه وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
10: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية، نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية.

0: والحقوقية. حقق علينا كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة أن تدريبا أمنيا واسع النطاق سيجرى اليوم بين الساعة 4 و7 مساء في منطقة محطة عيرون قرب مدينة حريش، وأوضحت أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن ومركبات الطوارئ إضافة إلى مروحيات وطائرات مسيرة، كما سيغلق الشارع الرئيسي في حريش من كلا الاتجاهين خلال التدريب. وفي الضفة الغربية، أعلن الجيش عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة الغربية في لواءي يهودا ومنشي بدءا من ساعات الظهر وحتى المساء، وأوضح أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع عدوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. بقى أن في شؤون الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 فلسطينيا في اعتداء للجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ظهر اليوم حي الجواريش في مدينة الرمل برفقة آليات هدم بذريعة البناء دون ترخيص، ورافقت الوزير آليات الهدم وقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي انتشرت لتأمين حمايته إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي. ووفق مصادر محلية، تعمل الآليات على هدم مبان ومنشآت مخصصة لتربية المواشي والخيول. أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشباك إحباط مخطط لتنفيذ اعتداء في بئر السبع واعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام بشبهة التواصل مع جهات إرهابية وحيازة أسلحة والتخطيط لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في ملهى الفورم بمدينة بئر السبع. وقدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضده تتضمن مخالفات أمنية وحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية، فيما قالت الشرطة والشباك إن المخطط أحبط قبل أن يتمكن من تنفيذه. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل طارق أنور الراعي قائد سرية في منظومة الإمداد التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، والذي شارك وفق بيان الجيش في اقتحام كيبوتس بيري وخطف إسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر. وقال المتحدث باسم الجيش إنه قتل قبل يومين في منطقة خان يونس، مشيرا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يعمل على تنفيذ مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء غائمة إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا وتلأبيب 31، النقب 33، وأخيراً في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن.
3: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، برجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69.90 شيكل، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59.90 شيكل فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: نوفا.
1: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كل اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة
2: الشمس دائما.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
3: לאן התחריד לא יועלג מרידן, והעונסוריה לא תנقذ חיה. إذاعة الشمس معكم.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

0: بالقشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
3: نظارتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
7: الشمس دائما.
8: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
9: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساءً، معي أنا زهير بهلول.

على الكون ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون، و

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: خذ حبي فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين، معك جميع مستلزمات قطاسية المدرسة وبأرخص الأسعار، حقيبة، أقلام، ألوان، دفاتر وجميع مستلزمات الطالب، معك أم الفحم الدوار السادس مع إمكانية التوصيل لجميع أنحاء البلاد. للاستفسار على الرقم 050-44-23-517. انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجم 3571. كل هذا لانه احنا بدان من امن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: يوسكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الشمس دائما.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
6: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل.
1: أعلنت الشرطة أن تدريباً أمنياً واسع النطاق سيجرى اليوم بين الساعة 4 و7 مساءً في منطقة محطة عيرون قرب مدينة حريش، وأوضحت أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن ومركبات الطوارئ، إضافة إلى مروحيات وطائرات مسيرة. كما سيغلق الشارع الرئيسي في حريش من كلا الاتجاهين خلال التدريب. وفي الضفة الغربية، أعلن الجيش عن إجراء تدريب عسكري اليوم شمال الضفة الغربية في لوائي يهودا ومنشي بدءا من ساعات الظهر وحتى المساء، وأوضح أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن والمركبات والطائرات إلى جانب سماع عدوي انفجارات في المنطقة، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حدث أمني. بقى أن في شؤون الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 11 فلسطينياً في اعتداء للجيش الإسرائيلي عليهم بالضرب في سلفيت شمال الضفة الغربية. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ظهر اليوم حي الجواريش في مدينة الرمل برفقة آليات هدم بذريعة البناء دون ترخيص، ورافقت الوزير آليات الهدم وقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي انتشرت لتأمين حمايته إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي. ووفق مصادر محلية، تعمل الآليات على هدم مبان ومنشآت مخصصة لتربية المواشي والخيول. أعلنت الشرطة الإسرائيلية والشباك إحباط مخطط لتنفيذ اعتداء في بئر السبع واعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عاماً من شقيب السلام بشبهة التواصل مع جهات إرهابية وحيازة أسلحة والتخطيط لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة في ملهى الفورم بمدينة بئر السبع. وقدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضده تتضمن مخالفات أمنية وحيازة أسلحة وذخيرة بصورة غير قانونية، فيما قالت الشرطة والشباك إن المخطط أحبط قبل أن يتمكن من تنفيذه. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل طارق أنور الراعي قائد سرية في منظومة الإمداد التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، والذي شارك وفق بيان الجيش في اقتحام كيبوتس بيري وخطف إسرائيلي خلال هجوم 7 أكتوبر. وقال المتحدث باسم الجيش إنه قتل قبل يومين في منطقة خان يونس، مشيرا إلى أنه كان في الفترة الأخيرة يعمل على تنفيذ مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى الأجواء غائمة إلى غائمة جزئياً خلال ساعات النهار، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية. القدس والجليل الأعلى 29، طبرية 34، في الناصرة 33، حيفا والساحل 30، يافا والأبيب 31، النقب 33، وأخيراً في إيلات 38 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما منشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت خلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبداً. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط أمورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لأنه احنا بدان منآمن أنه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
2: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1، تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
1: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخي فاتسومة مجد الكروم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً، نجمة 2692 مجد الكروم، المفرق الشرقي. راخي فاتسومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكو بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن، نجمي 3287.
4: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: لابتوب

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحا اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستون. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
7: الشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة

0: كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بالقشرة وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بكب القشرة وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: يلا حملة بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
3: حملة اكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل او اكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: الشمس دائماً.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
8: في أشياء بحياتنا اليومية بنتعامل معها وكأنها منطقية، مع إنه بينها وبين المنطق مناطق شاسعة. عم نتعود على مشاهد المفروض إنها مش عادية. ببرنامجنا نأخذ مشهد من جمده.

ومنشوفه بشكل مختلف، بشكل نقدي. ما منبحث بما قيل فقط، إنما أيضا بما لم يقل، لأنه مرات ما لم يقولوه أهم مما قالوه. برنامج حقيقة الأمر، منقرب من فهم الحقيقة، كل ثلاثاء بعد أخبار الرابعة معي وائل عواد.

0: انتهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة، الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. على المدارس راجعين وبمعك موفرين ومبسوطين. معك حقائب مدرسية ابتداء من 10 شيكل، 12 قلم رصاص فقط ب 2 شيكل، حقيبة ألوان أكثر من 150 لون فقط ب 15 شيكل، والمزيد من العروض. زورونا. معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
1: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
1: كلية عقن هدرخوت علود تفتتح التسجيل للدورات التالية: مدير عمل من أهل العبودة ومفعيل ملجزاء. كلية عقن هدرخوت علود الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046 20 70 20.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8. لخدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمة الزبائن. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: الشمس دائماً.
3: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
4: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لخم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי
3: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
5: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه، نحن عازمون.
6: برنامج المستشار كل 2 و4 من الساعة 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM ستيرز.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
9: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

تمام الرابعة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم من نشرة الأخبار. قال عضو الكنيسة جلعاد كريف من حزب الديمقراطيين إن المعارضة تخطئ بعدم طرح مشروع سياسي في كل ما يرتبط بالتسوية مع الفلسطينيين. وقال في حديث لإذاعة الشمس إن الشراكة مع الأحزاب العربية مطلوبة، لكنه يعي جيدا أن الأحزاب أو غالبية الأحزاب العربية تحديدا الجبهة والتجمع العربية للتغيير لن يقبلوا بالخطوط

0: العريضة للحكومة القادمة، وأن الحكومة القادمة ستشكل بناء على الخطوط والبرنامج السياسي، وأن هنالك إمكانية للتعاون في هذه المرحلة مع القائمة الموحدة وفق المعطيات. وكان كريف قد التقى اليوم في إذاعة الشمس بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام، وتم طرح العديد من القضايا المرتبطة بالمجتمع العربي ودور الإذاعة خاصة في عشية الانتخابات ومسألة التصويت ونسبة التصويت في المجتمع العربي.
1: הממשלה הבאה, ממשלת השינוי הבאה הולכת להיות ממשלת אחדות. למה? כי אם גלעד קריב, איש השמאל, הולך לשבת עם ליברמן, שהוא איש ימני.
2: התקפות הזאת שאנחנו מתויגת רק במנסור עבאס, או גם מבחינתך חדש היא אופציה ובלד ותוויתה?
1: אני רוצה לומר לך, קודם כל בוא נהיה כנים, בסדר? חדש, טל ובלד, סביר להניח, לא יסכימו לקווי היסוד של ממשלה שבה יושבים גם ליברמן ובנט. בסדר, אנחנו לא צריכים להיות במשחק תיאורטי. כדרך אגב, כשאתה בא אומר אני בעד שותפות של מפלגה ערבית בתוך קואליציה, זה אומר שאתה בעד שותפות של מפלגה ערבית בתוך קואליציה על בסיס של קווי יסוד מוסכמים. נכון לרגע זה, גם על בסיס מה שהיה בממשלת השינוי הקודמת, המפלגה הערבית היחידה שמסמנת את המטרה של להיות חלק מהקואליציה, זו רע"מ.
0: هذا وسنستمع إلى تصريحات كريف أيضا في حصادنا الإخباري. ونواصل في قراءة الأنباء، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن الدفاعات الجوية أطلقت صاروخا اعتراضيا باتجاه هدف جوي مشبوه في الجليل الغربي إثر تشخيص خاطئ كما ورد في بيانهم. وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن تدريبا أمنيا واسع النطاق سيجرى اليوم بين الساعة 4 و7 مساء في منطقة محطة عيرون قرب مدينة حريش. أوضحت أن التدريب سيشهد حركة مكثفة لقوات الأمن ومركبات الطوارئ، إضافة إلى مروحيات وطائرات مسيرة. كما سيغلق شارع ليلام في حريش من كلا الاتجاهين خلال التدريب كما ورد في البيان. اقتحم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ظهر اليوم حي الجواريش في مدينة رمل برفقة آليات هدم بذريعة البناء بدون ترخيص، ورافقت الوزير آليات وقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي انتشرت لتأمين حمايته إلى جانب تنفيذ عمليات هدم في الحي. ووفق مصادر محلية تعمل الآليات على هدم مباني ومنشآت مخصصة لتربية المواشي والخيول. وفي الختام الأحوال الجوية.
3: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا ويتنخفض على درجات الحرارة التي تكون أقل من معدلها الموسمي، وهي على النحو التالي: في القدس 32، في الجليل الأعلى 34، طبرية 38، الناصر 34، حيفا والساحل 31، يافا وتلبيب 32، النقب 36، وفي إيلات 42 درجة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الدولة كلها تتحدث عن ما يسمى البرايمرز، الانتخابات الداخلية لحزب الليكود والنتائج وما فعله نتنياهو في حزب الليكود وثمانية مقاعد.

قاعد من المقاعد المضمونة الأولى أخذها ليرتبها هو وفق رؤيته للحزب بعد نقاشات داخلية عنيفة انتهت لصالح نتنياهو. الحديث اليوم عن قائمة الليكود وعن العرب في قائمة الليكود، أينهم، أين مقاعدهم، وخصوصا أولئك الذين يبدون ولاء كبيرا وتصريحات وعكس التيار العربي ويتصرفون كل الوقت بما يرضي نتنياهو وقيادة الحزب، أينهم الآن؟ طبعا من أصل الثمانية مقاعد التي مع نتنياهو ولا مقعد أكيد مرشح لعربي، مع أنه في مقعدين حتى الآن مش واضح رقم 3 ورقم 8 أو 9 لمن ستكون المقاعد، ولكن أكيد لن تكون لمرشح عربي، لم يذكر ذلك بتاتا. كان هنالك عرب بين قوسين تفاءلوا أن يعودوا لحزب الليكود، وكما قلت أبدو ولاء أيضا لمبادئ الحزب لتوجهاته الحديثة، وسأتي لماذا أقول الحديثة أصلا بين قوسين حديثة، وأيضا لشخص رئيس الحكومة، ولاء شخصي لنتنياهو بشكل كبير على مدار كل سنوات الأربع سنوات الأخيرة، كل فترة حكم نتنياهو رغم كل الظروف التي كانت أبدو ولاء كبيرا، تصريحات، مقابلات، اصطفافات داخل الحزب، جمع أصوات أو منتسبين لحزب الليكود في كل هذه الظروف المعقدة آملين أن يعودوا للكنيسة، لربما بعضهم كان يحلم أن يصبح وزيرا. أقرب مكان كان يمكن لعربي أن يحصل عليه هو 36 داخل القائمة العربي. المقعد العربي دفش للمقعد رقم 41. كل استطلاعات الرأي تعطي الليكود 22 مقعد، لنفرض 23، نفرض 20، 19، 25 مثلا، لا يوجد ولا عرب من الليكود. إذن كل هذه الآمال التي بنيت بأنه الولاء الشخصي والسير عكس التيار العام، إن كان التيار العام العربي وأيضا التيار العام في الدولي حسب ما تظهر استطلاعات الرأي، يمكن أن ينجو السياسي هذا بنفسه ويعود للكنيسة ويصبح وزيرا ويؤثر داخل الحزب، هذا كله نراه غير موجود. حزب الليكود أول عربي رقم 41، يعني أول عربي مش راح يفوت ولا يمكن يفوت. نعود للصورة العامة، نتنياهو وضع من جهة الأقرب إليه في الأماكن المضمونة الأكثر ولاء له ما عدا العرب في الأماكن المضمونة الذين كانوا في الحكومة والموجودين في الحكومة الحالية، ومن حصلوا على مقاعد في المقاعد المتقدمة داخل الليكود أيضا هم من الأقرب ولاء لنتنياهو. من الأشياء الملفتة حتى الآن ماي جولان، ما تسمى وزيرة المساواة، وماي جولان وزيرة المساواة هي خارج قائمة الليكود وعمي خارج المقاعد الممكنة، وهنالك يعني تذكير من هي ماي جولان، هي عمليا التي قادت مع بن غفير مشروع أخذ أموال من المجتمع العربي والميزانيات المخصصة للمجتمع العربي لصالح أمور أخرى، منها مثلا ما يسمى إدخال أو مشروع عفوا إدخال الشبك. كتب الناشط عبد أبو شحادي على كل هذه المراقبة التي يراها العرب والبعض يعني مبسوط فرح بنتائج برايمرز الليكود وخسائر أعضاء كنيستنا العنصريين، كتب أولا ملاحقة الفلسطينيين واضطهادهم ليست نتيجة تصرفات، وكاتب العامية أقرأها بالضبط، أولا ملاحقة الفلسطينيين واضطهادهم مش نتيجة تصرفات أفراد معينين، إنما هي نتيجة سياسة ممنهجة ومتجذرة بتقودها وبتنفذها مؤسسات الدولة. ثانيا خلال الحرب، حرب الإبادة، ما شفناش فرق جوهري بالمواقف السياسية بين الحكومة وبين المعارضة،
وبقول كل هذا بوضح أزمة أفق سياسي بالشارع العربي والشارع الفلسطيني اللي بخلينا نقتنع أنه المطلوب منا نرضى بالأقل سوء، كما كتب الناشط عبد أبو شحادي. عمليا بقول ما يقول كثر من المراقبين بأنه لماذا ننظر للخارطة السياسية العامة في إسرائيل، ولماذا ننظر للتفاصيل لاحقا حتى البرايمارز داخل الأحزاب الانتخابات الداخلية، علها تغير من واقعنا شيئا ونعتبرها سقوط البعض في هذه الانتخابات وكأنه انتقمنا لشيء ما يحدث. كل من قال ذلك؟ أين هو الفعل العربي العام والفعل العربي في الداخل أمام العنصرية الموجودة أمام ما يحدث؟ على فكرة هذا ليس فقط أو لا يتعلق فقط في نظرتنا كعرب في الداخل، نعاني كل من نعاني، إنما أيضا ما يتعلق بالسياسة العربية العامة والسياسة الفلسطينية العامة. ينتظرون انتخابات الإسرائيلية، طب ما هو الفعل العربي؟ ما هو الفعل لإحلال المساواة، السلام، العدل، التخفيف معاناة الناس، الشعوب في المنطقة؟ ماذا يفعل العرب لذلك؟ يراقبون انتخابات الليكود، هذا المطلوب؟ يعني لعل وعسى وضعنا يتغير، إذا تغير الحال في الطرف الآخر، هذا السؤال. الآن حزب الليكود فقط أيضا في كاتب محمد عبود رأيت كتب بغض النظر عن من فاز ومن خسر في الانتخابات التمهيدية للليكود فالأسماء ليست هي الأهم. هون كمان عن رأي آخر بقول بنفس التوجه، بقول القصة الحقيقية تتعلق بالرجل، يعني نتنياهو، الذي أمضى أكثر من 3 عقود في قيادة الحزب. ماذا فعل نتنياهو بالليكود؟ كيف نجح طوال هذه السنوات في تحويل الحزب؟ كان يوم عنوان لليمين الإسرائيلي إلى حزب يكاد يختزل في شخص زعيمه. حزب الليكود للمعلومات تأسس عام 73، تعاقب على قيادته 4 فقط، بيغن، شمير، شارون، والآن نتنياهو. نتنياهو طبعا أطولهم بالمدة. فالليكود هزم حزب العمل في انتخابات 77، وكان حزبا واسعا يضم اتجاهات وشخصيات متعددة داخل اليمين السياسي والقومي الليبرالي. أما ليكود نتنياهو اليوم تغير تدريجيا، أصبح ملتصق بأحزاب الحاردين واليمين الديني القومي، سموتريتش، بن غفير، هذا لم يكن سابقا. ومع الوقت لم يعد الليكود يقود كتلة اليمين وحده بقدر ما أصبح محور لكتلة أوسع ازداد فيها قوة، أو عمي أصبح قوة مركزية داخل اليمين وليس يقود اليمين. معناه نتنياهو لم يغير فقط مبادئ كان مرة من المرات متفق عليها في الدولة أو شكل دولة إسرائيل، إنما أيضا غير شكل حزب الليكود. ما حولوش يعني من ديمقراطي ليبرالي يساري مش عارف إيش ليميني، إنما أخذوا من يميني متنوع يقود اليمين، حولوا إلى يمين أكثر يختصر في شخصه، تعرفش يعني يأخذ 8 من فيما يسمى الشريون أو الكوتا، والبقية هم الأقرب له. فإذا العرب قسم منهم ينتظرون ما يحدث في الأحزاب الموجودة، ينتظر لعل وعسى تغيرات في الشارع الإسرائيلي تحسن من وضعهم هم، دون فعل عربي ودون فعل عربي في الداخل، عربي عام، دون فعل أيضا في الطرف الفلسطيني اتجاه لتغيير الوضع في المنطقة اتجاهات أفضل. عمليا نقاشنا اليوم العرب الذين كانوا في حزب الليكود الآن نراهم خارج الصورة. فقط للمعلومات وصلتني ورقة ومنشورة عمليا في إنستغرام موقع أو إنستغرام صفحة الشمس، كان هناك صندوق في الناصرة لحزب الليكود. نيسن فاتوري مثلا وهو يميني جدا قال مرة من المرات مئير كهانة كان صادقا، حصل على 261 صوت في صندوق الناصرة، واضح حوالي بالناصرة في حوالي أكثر من 1000 شخص، حوالي 1400 شخص تقريبا شاركوا في انتخابات حزب الليكود. 200
الداخلية 222

صوتوا لأمير أوحنا. ففي أرقام كبيرة، دافيد بيتون 261 وفي جيلة جمليئيل مثلا 221. فيمكن بس أكثر شيء بارز فيه إن كان إنه نسيم فاتوري بالناصري ماخذ 261 صوت. هلا أكيد كان في كمان صناديق في بلدات عربية أخرى ولكن دون ممثلين عرب بتاتا. أين كل هذا الولاء الذي يعطيه البعض لأحزاب إسرائيلية، مع أنه سمنيجي أنه في كمان أحزاب إسرائيلية أخرى أعطت إمكانيات والانتخابات الداخلية فيها أفرزت مرشحين عرب؟ ماذا تقولون بمن أعطى كل هذا الولاء الشخصي والعام لحزب الليكود ووجد نفسه خارج الصورة بتاتا؟ من يريد الاتصال التعليق على هذه الظاهرة أو ظواهر أخرى متعلقة في السياق القريب انتخابي 0460 10 101. إعلانات نرجع بعد شوي.

0: بترول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ركز بس في أثاث المركز، طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل، غرفة نوم بس ب 6900 شيكل، وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويس أثاث المركز طمرة.
5: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: كلية عوجن هدرخوت عيلوت تفتتح التسجيل للدورات التالية: عجوران سريح وعجوران نياد. نحن الوحيدون اللي منعلمكم التطبيق العملي بالكلية. كلية عوجن هدرخوت عيلوت الكلية الأولى والرائدة في هذا المجال. اتصلوا الآن 046-20-70-20.
6: يلا حملة حملة
7: حملة الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين.

0: عندك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692 رخفة سومت مجد الكروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجم 86 73.

0: بنوت علم رخف. اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
1: الشمس دائما.
2: بتحسوا انه اللغة العربية الفصحى بعيدة عنكو؟ بتحسوا انه الأدب ما بحكي معكو؟ أو بتستصعبوا تحملوا كتاب وتقرأوه؟ طيب احنا منحلها، تعالوا معنا مساء كل ثلاثاء عند السابعة في بث مباشر مع برنامج كتاب في الشمس، ساعة من اللغة والأدب والقضايا الثقافية المتنوعة، معي أنا فردوس حبيب الله.
3: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
4: عدنا بعد الإعلانات ومعي محادثة أولى. ألو مرحبا.
5: مساء الخير.
4: هلا مساء النور.
5: كيف الحال؟
4: الحمد لله. من معي؟
5: لك معك إياد.
4: هلا إياد.
5: إياد ترابيس سريع دي شو هذيك في
4: تفضل عمي.
5: أول دبوس إحنا وزننا نوعي من ناحية العدد السكان حوالي 20%. حتى لو بنجيب 24 و25 عضو كنيسة، يعني إذا بنجيب يهودي سريين اللي بقول بدي سطورنا يعني بدي غيره، حتى لو ما نور مستحيل يحلم العرب ياخذ وزير، اللي هو وزير مش يعني صوره، وزير تاثير، يعني تاثير وزير الماليه وزير الداخليه ما بعرف ايش، هي يحلموا ليش؟ هذيك الساعه فيش صار يمين، بطل فيه صار يمين، بصيروا حكومه بسموها وطنيه قوميه بتنوب عليها، هاي اول وحده حط براسك هاي وللمستمعين، انسوا العرب اسرائيل تاثروا، تاثير تاعكم محدود له حدود، هاي وحده. بلاش
4: اسمع اسمع
5: بس في اصبر
4: طب اسمعني يا اخي بركب اقول لك اسمع
5: اسمع اسمع
4: شوي
5: يختلفوا يعني المقاعد يعني
4: اسمع عزيزي
5: وتجمعوا
4: بس بعطيك ملاحظه صغيره بس على المصطلحات احنا دائما نقول عرب اسرائيل فيش عرب لاسرائيل عرب في اسرائيل احنا
5: عرب في اسرائيل
4: اسرائيل ما عندهاش عرب لها
5: طيب احنا عرب الداخل خلينا
4: نقول عرب
5: العرب عرب التمربيين مش يسمونه عرب التمربيين
4: مرات
5: عرب الاصليين مش اصليين فليكن احسبك بدا سبب
4: فانت بتفكر بانه بغض النظر شو كيف اصطفينا فيش وزير مهم
5: انا هيك رايي هيك رايي مش وكيف تشامين في هنا سياسه دوله كبرى ما العرب ما بده يعني ما فيش الحق يدخلوا
4: الدبوس الثاني
5: احنا للاسف احنا نقلب ايش على المقاعد يوم بيني واضحة
4: عراهم بحلوها الليلة بحلوها
5: الليلة يعني يحلوها الليلة عمرنا لا يحلوها يعني يقوشوا قلعطونا يعني بالفرع قلعطونا سود وجهنا عيب كراسي والزعم في الزعم الطيب يصالوا 25 سنة يعني بدي ظل عن زي مين يعني بوتين الثاني مين عن مين ظل
4: كل هذا يعني في هو بتعرف شو الادعاء تبع مؤيدين انه بالعكس هو 25 هو خبرة لا تستغنوا عنه يعني
5: هو بيطلع له بنسة يا عمي يأخذ بنسة والمصاري الثاني يجيبوها محله هو يعلم واحد يدرب واحد محله زي طبيب يدرب طبيب مهندس يسمى مهندس يعني سؤال يعني مسخرة أنا رأيي الشخصي إن كان بلدية أو مجلس محلي أو كنيسة بس تشتي كدنسته بس تشتي كدنسته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس هيك لازم في أمريكا ما يمكن يكون والشيء الثالث وهي هنا بالقصيد في حزب جديد طلع مع أنه عليه تحفظات طلع هو كلنا يا عمي طيب إن بيشتغلوا الشارع وبيشتغلوا بيهم حطوا بيجوا مصارم برا بيشتغلوا وفليكن طول عضو لك مشوين ولك يا عمي منهم عشان ينكرب الجرة
4: ما هني بالموجودين مش مدبرين حالهم إذا بجيب واحد جديد من برا بتعرف تحمى أكثر المشكلة
5: ما خليت أحمى طلع وليش ما عطوا شخصيات مستقلة ليه ما في عندنا أكاديميين وعنا يعني مين هو
4: ما هو مثلا
5: مين هو كثيف يعني جبهة للأسف الشديد جبهة كل مرة بحطوا واحد يهودي ساري شيوعي جبهة حسابها كده سبب قدي بجيب

0: الله يخزيه.
1: لا
0: المهم
1: لا لا لا بلاش شخصي بلاش شخصي بلاش شخصي.
0: طيب اكيد ماشي. طيب هو اعطوك الثقه يا عم يا يا يا عم علي، كنت بالجبهه وكنت قيادي،
1: فهمت عليك،
0: وكنت مسؤول الثقافي والرياضه ونائب.
1: شكرا.
0: طيب اعطوك ثقه، بس بلاش نتمسك بسلطه، بلاش نتمسك بسلطه، اعطوا لغيركم اعملوا شيء جديد. وين طلع يعني الجبهه؟
1: وصلت الفكره عزيزي.
0: لا لا بس سؤال واحد، يعني انتم بتحكوا كل واحد قوته. زمان كان في نوادي، لما في انتخابات كان في شباب يجتمعوا ويطلعوا ويقعدوا من ناحيه اجتماعيه ثقافيه، الشباب تسوي حلقات بيتيه. اليوم وين موجوده هاي؟ وين موجوده هاي؟ اليوم كله ديجيتال، اليوم ديجيتال ديجيتال. هاي الاحزاب بدها تنقرض قدام.
1: وافق. شكرا عزيزي، وصلت رايك ويعطيك العافيه، سلم ايديك، الى اللقاء. الو مرحبا،
2: يعطيك العافيه.
1: هلا بيك، معي
2: احلى نهار عليك فارس. أوه. شغوان.
1: هلا هلا فارس حبيبي.
2: انت عم تحكي عني عن رؤساء المجالس يعني، وال
1: احنا حكينا بانه
2: اعضاء الكنيسه
1: وكمان قلت انه في بعض العرب اللي كانوا كثير متحمسين للليكود ومتوقعين يرجعوا. الليكود كان اقرب عرب ب 41 والليكود باخذ 22، فكنت اقول انه مرات في ولاء زايد، تنقط ولاء كمان للحزب وكمان لنتنياهو، وكش هنا بعيد.
2: مزبوط. تعرف ليش؟ لأنه بطل عندنا ثقة بالأعضاء الكنيسة اللي عندنا العرب بالذات، هن زي تعون التكتك هذولا. أنا بسويهن يعني وبقيمهن زي تعون التكتك، زي مشاهير التكتك. وانت بتشوفهن وانت في واحد ميت، وانت في طوشي، وانت في أكل طرز ولبن، بتشوفن وانت ببين حاله، بين حاله بده يتصور مع الناس ومع لاي. اما اشياء يسولنا ولا ايش يسولنا. بدي صلني انا صلني صار عمري 50 سنة، احلنا سر يا اخي.
1: بدي اسألك، بدي اسألك، تعرف من
2: 30 سنة
1: ذكرني باسمك عزيزي؟
2: فارس
1: شهوان. عم فارس، مرات أنا بعرف النقد على أعضاء الكنيسة العرب وهن اللي برفعوا السقف أصلا بأنه توقعوا منا كثيرا، بس نفس الوقت مرات النزلات عليهن بخاف تكون ظالمي. يعني إذا بتيجي على لوز تبع عضو الكنيسة العرب بتلاقيه ملان، بشارك بجلسات وبحاول بقيم بحط، بس اليمين أو الحكومة الحالية مكفي عليه من كل الجهات. يعني
2: مكفي من إيدنا إحنا، لأنه إحنا إذا في تصويت 50% 60% من عربنا كان قال لك انا بديش اصوت. يا عمي ليش كاش تصوت؟ معناته خليه نضلنا ناكل كفوف طول
1: حياتنا. يعني المشكله بعضاء الكنيسة العرب ولا بالمجتمع اللي بصوتش حسب رايك؟
2: بالمجتمع اللي بصوتش، هذا اكبر غلط في العالم. لازم كل واحد عمره فوق بيطلع له يطلع يصوت، لازم يطلع يصوت، لازم يطلع يصوت. لازم يصير في تغيير يا زلمي، لازم يصير في تغيير جذري كثير. لأنه إحنا إذا كل ما كنا أكثر شو بقول لك يعني بصير أحسن.
1: كل في أحزاب بشوفها، أحزاب إسرائيلية اليهودية عم تستخدم التأثير. عم تستخدم أغاني عربية بشوفها على التيك توك، عصيرة التيك توك اللي جبتها. كانوا حاطين قضية باب الحارة قبل يومين على نشاط لعضو كنيسة يهودي إسرائيلي لعلهم يستجلبون العرب. شو رأيك بالطريقة هاي؟
2: إلا إيش طبيعي هاي.
1: شفت انتبهت؟
2: ما انتبهت، هاي سياسي كتير عوض. تعرف يعني عاطلة يعني بيجو يعني إحنا معكو هي حاطينكو غناني.
1: وإحنا
2: العرب إحنا العرب فقرة بأحاسيسنا، فهمت علي؟ يعني لو صوتت لأقطع واحد لفخوت واحد يقول لا، كل ما كنا أكثر بنكون مسيطرين أكثر وأحسن. منكون مسيطرين لفخوت ناخذ حقوقنا، بلاش نكون مسيطرين، ناخذ حقوقنا يا اخي. طلع كل اللي صايبنا احنا بالوسط العربي للاسف يعني.
1: شكرا عزيزي فارس.
2: بيجيك وزير بيعرفش الخمسه من الطمسي، ولا عمل جيش ولا عمل شيء. مشكله.
1: شكرا حبيبي فارس، يعطيك العافيه. شكرا
2: حبيبي، احلى نهار عليك. ان شاء الله العرب كلها هالمره بتطلع تصوت،
1: ان شاء الله بيكون في تغيير الاحسن لنا كلياتنا. يعطيك العافيه
2: ان شاء الله.
1: معي كمان محادثة قبل ما أقول إشي. ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا،
1: هلا بيك، معي
3: مصطفى سواعد.
1: هلا مصطفى،
3: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
3: أنا شايف النقاشات عندك حادة جدا اليوم.
1: يعني لا اليوم تمام.
3: شوف ما هو إذا الفترة هاي الحكومة الأخيرة ما خلطنا نصحى كعرب من الاضطهاد واللي تعرضناه من مسكة من كله، شفت الوضع كيف يعني تغير، كيف كان من الأول كيف

0: كان سيء، صار سيء جدا، صحيح
1: سيء جدا جدا مش جدا. صرت تحس انت كفرد تحس فيه، تحس فيه. انا صارت معي شغله قبل يومين، راكب بالقطار حكيت بالعربي، كل القطار فتل، كل الكورونا اللي فيه فتل، فهمت علي؟ فشوف لوين. فاحنا نجلد نفسنا دائما ونقول ايش عملوا لنا اعضاء كنيسة العرب. يا اخي اعضاء كنيسة العرب مش حكومه، هن معارضه بقلب المعارضه، حتى المعارضه تاعتهم ما تشترك معاهم، هم معارضه بقلب المعارضه. فانت ما تتوقع الناس اللي مش موجودين مع محل مركز اللي هو يتخذ القرار انك تطلب منه اشياء، اللي بيعملوه حلو إيه، انهم مش مع بعض، مش قوه واحده، هاي مشكله. فانا حسب رايي كل اللي عملناه وكل اللي عمله بالكثير والحكومه اللي الاخيره، احنا العرب ما صحينا، واعضاء الكنيسه تخوتعينا ما صحيوا واتحدوا، وكل اللي بيصير بينه ما صحي، وكل الاجرام والهدم البيوت كله وما صحينا، معناته على السلام، لانه لازم نصحى، لانه ما ظل محل، يعني ما لنا محل ثاني، ما لنا محل ثاني، بس انه نصحى وناخذ قرارنا ونكون مش الكيف، الكم، يعني كميه، مش مهم ايش كيف. مش لا دكتور ولا بروفيسور، كميه اعضاء كنيسه اللي ترفع ايدها معك مش ضدك.
0: فهمت عليك مصطفى. بس بشكل سريع بدي رايك باعضاء الليكود اللي كانوا كثير متحمسين في الايام الاخيره، وليله امبارح بالليل اخذوا صدمه جديه كثير.
1: العرب ولا العرب ولا اليهود؟
0: العرب بحكي العرب.
1: العرب هذول قصه الولاء للاحزاب بشكل عام وللاحزاب الصهيونيه بشكل خاص. انا ما اعرف ايش تفكير هذول الناس، بس متوقع منهم. حتى في اعضاء كنيسه اليهود اللي كانوا حاسبين حالهم يوصلوا بمركز عالي نزلوا. فانا اقول لك ايش اقول لهم، مبروك، مش عارف اقول لهم مبروك ولا ايش، ولا توقعاتكم انكم تحسيت فكرتوا ايش، خدروهم لفتره معينه انه تنزل البرايمرز اللي يسموه الانتخابات التمهيديه.
0: مبروك منيحه مصطفى، مبروك. نعم؟ بقول مبروك منيحه.
1: شو اقول لك يعني، ايش اتوقع يعني، ايش اتوقع يعني، يعني مش بدي اصوت ل خالي حبيبي، اولى لك فاولى، اقلبها على جهتين دول ذات الجهين.
2: سلام، بروح على جامع دين ود
0: الشيخ. طيب شكرا عزيزي، ان شاء الله. شكرا عزيزي مصطفى، الله يسعدك حبيبي،
1: هلا بيك، هلا
0: بك، العافيه
1: يابا. ليه
0: اعلانات على السريع وبنرجع بعد شوي.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: انت شوفير باص، محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك، معك رخصة باص وحابب تزبط امورك، دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان، نعم 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
8: حملات طازجة ومميزة في شبكة كينغستور، أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلد طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب 59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي. أوبتينايز تقدم حملة Way for You، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل، نعم ب 200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينين، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: معك وين ما كنت ولكل احتياجاتك، جميع مستلزمات المنزل والطفل بمكان واحد وبأرخص الأسعار، معك أم الفحم الدوار السادس. للاستفسار 050-44-23-517.
10: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلا رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شهر.

0: 30 فقط مع مكتبة المعتز، جيبتك مش ممكن تهتز.
1: الشمس دائما.
2: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر، ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: عدنا بعد الإعلانات قبل أن أستقبل مكالمات أخرى. لفتني أيضا مساء أمس في مقابلة مع بن كفير سألوه عن يوسف حداد، تعرفوه يا يوسف؟ قالوا له لبن كفير هل تؤيده؟ قال آه، شجع يوسف حداد، أثنى عليه. فقالوا بتأخذه معك بالقائمة؟ وينك تحطه محل مضمون؟ فضل، ما إنك الكاد معجب فيه حطه معك في قائمتك. رفض بن كفير، قال لا خلاص، يعني بما معناه بحبه من بعيد، مش مستعد أحطه معي في القائمة. وكمان لفتني جدا واحد ناشط بعد اسمه حمودي هجافر، اللي هيك بسمي حاله، اللي عنده محل لحمة، كان عنده كمان مواقف سياسية واضحة جدا. أغلقوا له الشرطة، أغلقت له محله، وطلع قبل يومين جدا ممتعض في الإعلام بيحكي أنه أغلقوا له، بدعي القصة بأنه في واحد أجر عليه قنبلة ومنع في باتيام من المحل تبعه، حاول يمنع رمي القنبلة والشرطة أغلقت محله. ففي كتير حالات ولاء اللي قاعدين بنشوفها ولكن لا تصل، بحبوه من بعيد، بمدحوه من بعيد. كمان الحزب الليكود بمدح العرب اللي عندهم من بعيد، ولما بيجي الجد بحطون برقم 41. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا،
1: هلا بيك، من معي؟
2: كيف حالك؟
1: هلا بيك، من معي؟
2: أي حلوة يا حكيت يوسف حداد ومحمد أجيب، لأنه بعض زوايا القلب لا ينبهروا هالفهم، لا ينبهروا التسليم، فحين طرده حين طرى طرده. من هيك يعني
1: أخ شليل، يا أبا شليل. آه لا، بس مين معي؟ ما قلت ليش عزيزي؟
2: أنا بقدرش أقول لك.
1: آه مش حابة تقول، طيب هذا موضوع تاني. طيب تفضل.
2: بدي أقول لك شغلة واحدة.
1: تفضل.
2: بعض تصرفات بعض البشر تزيد القناعة بأن العقل أكبر نعمة. بالنسبة للتصويت، يعني مين بيجيب الدب على كرمه غير ما الكل يطلع يصوت من طوب الزنقر من الشمال لآخر النقب، الكل يطلع يصوت، وهاي المرة الكل يطلع يصوت أخرى مرة، لأنه إذا لا سمح الله صار تبولوع فشل بالانتخابات هاي، حضر شنطتك وأواعيك وعسورية على لبنان على غزة وعلى مصر.
1: بتفكر أنه إذا بقيت حكومة على شاكرة تحكم الحياة المرحلة الجاية؟
2: أنا شو بقول لك، بالنسبة لهدم البيوت، يعني تعال اليوم عندك عرض طاب وبدك تطلع رخص، تطلع روحك تطلع رخص، يعني الباعد والمنهال نفسه بقول لك ليش تخفي اسمكم أخير روح الصغط
1: الضار كله. شو بتقول للي بيحكوا بأنه أعضاء الكنيسة العرب؟ سمعت في بعض الأصوات بتقول بيسووش إشي لو كنا 25 على الفاضي، يعني مو في معضل، يعني فاهم أنه
2: إذا بتطلعش تصوت حضر شنطتك وأوعيك وعيلتك ويلا على مصر أو على سوريا.
1: وشو بتجاوب اللي بيقولوا؟
2: أنا بأيد كل واحد يطلع يصوت، الكل يطلع يصوت لأن هاي الانتخابات اللي جاي، يا أنت يا إلي،
1: المقصود يا انت يا هني، يعني يا من ضل يا مصر.
2: طلع الحقد والعنصرية، هدم البيوت، هاي خي هدم البيوت. اليوم بدك تطلع ساعة كهرباء، بتطلع روحك تطلع ساعة كهرباء،
1: كل شيء
2: تطلع روحك يا زلمة. اليوم انت عندك عرض طاب وكل شيء سكين، كل شيء فايت تطلع، بقول لك ليش تخبي اسمك وما خير هيك بقول لك.
1: شكرا عزيزي، يعطيك العافية.
2: سلمنا على يوسف حداد وحمودي عقيبر.
1: ما تأمل سامعي. شكرا. ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا.
1: هلا بيك، معي؟
3: معك مستمع من الناصري.
1: هلا خيي، تفضل.
3: بالنسبة لموضوع الانتخابات والأحزاب، احنا يعني احنا العرب وضعنا بالحضيض من كم سنة، انه نتوقع كل سنة انه يصير اشي إيجابي وقاعد بروح الاشي للأسوأ. في ناس بيعرفوش انه مثلا أصواتهم اللي بتعوش تقولك انا ليش اصوت، بيستاهلوش انه بتنحرك أصواتهم بتروح للأحزاب الكبيرة. لا، كيف حكى المستمع اللي قبله، لازم من الشمال للجنوب يطلعوا صوته، لأنه

0: احنا السنه الجايه كيف
1: لمين
0: كمان
1: يصوتوا؟
0: مره
1: لمين يصوتوا؟
0: يطلعوا يصوتوا يعملوا القائمه يسكتوا حكومه بن كفير اللي دار كفينا شمال يمين.
1: يعني
0: احنا وضع
1: كل في ناس قاعدين تعرف في عنا القائمة الموحدة في المشتركة بقولوا في إشاعات إنه اليوم بكرة بتعاود تحلوا المشكلة بيناتهم، وفي عرب داخل الأحزاب الصهيونية وفي الأحزاب الصهيونية جدا بدون عرب.
0: احنا ما اختلفناش على الشغلة، كيف بقول كل حادث حديث، هن يعملوا قائمة مشتركة ينزلوا حكومة بن كفير وبعدين كل حادث حديث. احنا كيف شايفين كل واحد بدوش ومصلحته، يعني لا انا مصلحتي هيك انا بدي هيك انا بدي هيك. اختلف، واحنا ممنوع نختلف على اللي قاعد يصير فينا هون بالبلاد،
1: عيب نختلف،
0: ممنوع نختلف. صار 150 في هاي السنه هاجروا من البلاد لبرا من الاوضاع من العنف من الغلا، الواحد مش عايش يعني يعني واحد الواحد عايش هنا طول الوقت بفكر كان يفكر للمدى البعيد، اليوم صرت تفكر بس لبكره ولا بعد بكره، بطلت تعرف شو في بعد كمان جمعه. مزبوط صديق ولا لا؟
1: طبعا طبعا الوضع سيء جدا، وعلى فكرة في كبسة الجريمة والعنف، في حدا كبس عليها
0: سنين هاجروا من البلاد لبرا من الأوضاع من العنف من الغلا، الواحد مش عايش يعني يعني واحد عايش هنا طول الوقت بفكر كان يفكر للمدى البعيد، اليوم صرت تفكر بس لبكرة ولا بعد بكرة، بطلت تعرف شو في بعد كمان جمعة. مزبوط صديق ولا لا؟
1: طبعا طبعا الوضع سيء جدا، وعلى فكرة في كبسة الجريمة والعنف، في حدا كبس عليها خففها كثير، لاحظ؟ يعني قصدي أقول لك إنه في محل سيطرة على الموضوع،
0: في سيطرة على الموضوع، إنه لحسوا من البوليس من الشرطة إنه
1: وبكل محل وقفت من النقب لطوبة الزنجرية لمجدل الشمس.
0: مزبوط،
1: مش على الآخر بس تحسن عظيم،
0: إن من بعد ما يجي يقتلوا بني آدم بروحه، طب ليش تمنعوه؟ ليش ما تمنعوش القتل قبل ما يصير؟ ليش يعني تا واحد ينكذب تقولوا يا رحنا جبنا ثلاثة المسكين؟
1: وعلى
0: في بني آدم قتل، ليش تمنعوا قبل الجريمة؟ ليش بتمنعوا الجريمة قبلها؟
1: سؤال أخير هيك على الهامش، شفتهم بالعرس شو ساووا من الفحم، وكان في كمان عرس في النقب؟
0: مظبوط 100%، هذا اللي عملوه، هذا ممنوع نفكت عليه. يعني لو في قيادات عربية وأعضاء كنيسة زي ما لازم بتعملوا مظاهرة، الناس بقول لك لا المظاهرات بجيبش شيء، لا المظاهرات بتأثر، تعمل مظاهرة بتسكر شارع بتنادي بترفع صوتك، لا إنه أنتوا قاعدين هون بني آدم قاعد عرسه، بني آدم تعبان قاعد أنا زيت بدي أسس حاله، أنتوا بتيجوا خمس دقائق بتخربوا له عرسه، كل اللي عملوا بخمس دقائق بتخربوا له، تضربوا كنابل
1: وبيطلعوا بلا ولا إشي، يعني ملكوش سلاح ملكوش ولا إشي
0: ملكوش ولا إشي. إنه كان عندي شك بصدر تيجوا بتعملوا حبوس تطلبوا من أبو العريس بهي الطريقة. بس أنت حسب رأيك إذا هسه بروحوا على حفلة عرس يهودي بيكون إشي حشاد بفوتوا بهي الطريقة اللي فاتوا عليه عند العراق؟
1: يا زلمة الحريديين بسكروا شوارع مستحيل. مركزية في القدس وفي تل أبيب وبيستخدموا معهن أيدي ناعمة عشان
0: يزحمهن،
1: بيهجموا على بيت قاضي بيكسروا له البيت، واحد فيش معتقد
0: الحريديين
1: غير مستوطنين، هذا قصة تانية.
0: هاي المزبوط كمان مرة، الحريديين بسكروا شوارع وبقعدوا، شفت انك بقعدوا يزيحوا ويشحطوا فيهن، إذا واحد عربي بسكر شارع بيكون معاه نشور من كفير اقتل هذا عربي اقتله، ممنوع تفكر شارع قتله، لا ممنوع بس يزحوهم. عشان هيك احنا لازم نطلع كيف يقولوا اذكى من اولاد عمنا، هاي المره خلص انه صوته
1: مارس الحكومه مارس حقك رغم كل النقاش المشروع الموجود،
0: لانه الحكومه الجاي اذا ظلت حكومه الليكود مع بن كفير على قائمتها، احنا وضعنا بالحديد، قاعدين يوم بفوتوا هدم بالليد بالبعيني بكل المناطق من الشمال للجنوب، لكن هدم والله يستر شو مخبانا لقدام. عشان هيك احنا لازم بهاي قصه هاي المرحله كيف بقولوا هاي مرحله انتقاليه، يعني يا يا لا، لانه اذا الاشي كمل على هاي احنا وضعنا يم شيء اللي راح يكون.
1: شكرا،
0: انا بتمنى
1: شكرا
0: يكون احسن الوضع
1: ان شاء الله يا رب. شكرا حبيبي، يعطيك العافيه،
0: الله يسعدك.
1: معي كمان محادث لي، الو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله،
2: كيف الحال؟
1: هلا مين معي؟
2: ايهاب بدران وادي عاره.
1: هلا ايهاب، تفضل.
2: أنا بدبك شوي على أيوب كرة وجماعته، وعدوهم محل 37 عطوهم 40.
1: هو 37 أصلا كمان على الفاضي يعني، ولسه 41.
2: لا ما عطوهمش، لا 37 ولا 41.
1: ولا واحدة.
2: والله العظيم أقسم بالله عاش شباب بيطلعوا على حالهم بالمرأة، شباب بيروحوا عند عائلاتهم بيشبحوا لعائلاتهم. أما بالنسبة للعنف والجريمة يعني يا أخي ثنتين واحد وإما بدين يطلعوا من البلاد، اتعاملوا ب 300 محقق اشتغلوا الليل نهار عشان يعرفوا وين هن،
1: بدون ما هنش تليفون وهاربين من دولي لدولي
2: ومختفيين، ووجدوه

0: الباص بالأرجنتين يعني تخيل. وشو هال يعني هالشرطة كديش اشتغلت وكديش حطت 30 مليون شكل
1: حطوا ملايين صحيح
0: حطوا ملايين وجايين تقولوا لي انه الجريمة والعنف.
1: وشفت بيان الشرطة بيان الشرطة إيهاب فخور بأنه هذا يدل على قدرة شرطة إسرائيل العمل في كل مكان في العالم. بس البيان ناقص لازم ما عدا الناصرة والفحم والطيبة والراهط وما عدا هدول.
0: يعني أنا جماعتنا حتى في خلاف ما بيننا في المجتمع العربي إنه إحنا متهمين أو اللي إحنا ثقافتنا الإجرام. يعني حتى في مجتمعنا العربي يتهمونا إنه إحنا ثقافتنا الإجرام. لا يا إخوان إحنا مش ثقافتنا الإجرام. كان الإجرام أصلا عصابات الإجرام هي من وجهت من عند العرب ولا من الدول العربية. في الضفة الغربية وإحنا وياهم نفس الجينات ونفس الهذا. بالأردن نفس الجينات.
1: صحيح.
0: شوف عندنا وشوف عندهم. مين كلكم يعني لما بكوا يروحوا لعصابات اللي عندهم يصلوا نيويورك وامريكا يجيبوهم بطيارات من المكسيك. مره جابوا واحد بطياره
1: ذكر
0: عفريان جابوهم بطياره اذا بتتذكر هاي الايام. اما محمد جيفر ما شاء الله الله يبارك
1: محمد جيفر واستغربت يعني انا قلت هاي يوسف حداد سمعت بده يفتح قائمه احنا على اساس نحكي على الولاء اللي مش مسميها اسرائيل شجاعه. بس بن كفير سالوه امبارح كان في بودكاست مع بن كفير قالوا له شو رايك بالزلمه قال لي بحبه
0: بس قالوا له
1: خده
0: لا انا متهوس محمد لجيفر. تعرف محمد لجيفر هتساوي
1: يعني
0: تبرع باطنان الالحان
1: بعرف كان في عنده موقف سياسي واضح.
0: وفي واحد مره قال له راح يشوي لجماعه
1: بتذكر الفيديو تبعه صحيح
0: كان كلمة محمد
1: نذكر الفيديو.
0: أما بدي آخر كلمة
1: فضل.
0: مجتمعنا حبايبنا نطنب عليكم دشونا من السجال السياسي بدنا نطلع نصوت. اطلعوا صوتوا خلوها مجالس محلية وبلديات واطلعوا صوتوا يا أخي. اطلعوا صوتوا 70% والله لنجيب 14-15 مقعد حتى لو 3 أحزاب والله لنجيبن. يا عم اطلعوا في عندكم منصور عباس القائد العربي الموحدي في عنده نظرية ثانية يا أخي صوتوا له. إذا بدكم مش التجمع والجبهة صوتوا لمنصور عباس جاب سكالوفيتش وسكالوفيتش ناشي. إذا بدكم مش هاي أنا بصوت الجبهة والتجمع الحقيقة. إذا بدكم مش صوتوا لمنصور في عنده برنامج يا أخي خالص في عنده برنامج غير صوتوا له. مش أنتم بدكم نكون مؤثرين.
1: تعرف إيهاب في أحد واحد من التعليقات اللي شفتها بس باختصار هيك بدي أحكي لك باختصار تقول لي رأيك. بقول بأنه الأحزاب الأحزاب المعارضة اليوم اللي كانت الائتلاف السابق والحكومة السابقة كلهم قالوا إحنا مش مستعدين نأخذ منصور معنا كلهم ما عدا حزب الديمقراطيين. البقية قالوا بدناش إياه معنا لا ليبرمان ولا بينت ولا لبيد كلهم تنكروا قالوا حتى لما بيعملوا اجتماع لا أحزاب المعارضة الحالية بيعزموهش بدعوهش الآن
0: بدعوهش.
1: ففي واحد كتب إنه هني بدعوهش لأنه هني بفكروا حكومتهم سقطت أصلا لأنه كان فيها الموحدة. لأنه إذا بتذكر شكلي وقتها وعدية سيلمان ومش عارف مين صوتوا سقطوها لأنه فيها الموحدة. فبقول بإنه أصلا هذا الخطاب بإنه إحنا فايتين على الحكومة الجاي بضعف الأحزاب اللي كانت في الحكومة السابقة. يعني هن بكل منصور بدناش إياك معنا عشان يقدروا من جهة يجيبوا أصوات اليهود المؤيدين لإلهن من جهة يخففوا من احتقان الشارع اليميني لأنه نتنياهو بيستخدم منصور فزاع عند اليمين فبقوة ومن جهة ثالثة بحافظوا حكومتهن الجاي.
0: تتذكر لما ميرتس والتجمع ما عبروش نسبة الحسم مين صار يدور على انه يتمنى حتى في الدقيقة 90 انه يعبر نسبة الحسم؟ اذا بتتذكر انت بالانتخابات
1: تذكرني
0: اصلا الاحزاب اللي خسفت اليوم والاحزاب اللي هي اليوم معارضة كانت تتمنى انه التجمع يدخل نسبة الحسم مع ميرتس اذا بتتذكر.
1: صحيح
0: عشان يشكل حكومي هذا سياسي والله نتنياهو اللي يشكل مع منصور عباس. ما هو كان له انت دعيت لنا بالفور ومنصور عباس
1: يمكن دعا لبالفور عشان يبتز باقي الاحزاب كلهم اذا بتجوش اياه في هذا يعني بالعكس استخدمه يمكن
0: لا ما هو راح كان له رؤية
1: يعني ما كان جدي معه دعاه كأداة مش لانه جدي معه.
0: ما هو كان له سمروتش و وبنز كبير، قال لهم روح للحخام تبعنا، شفت شو اسمه الحخام تبعهم؟
1: دركمان.
0: قال له روح لدركمان، ما هو ذهب لدركمان وما انكر هذا الشيء. منصور عباس ذهب لدركمان، لو وافق دركمان لدخل الحكومه.
1: لو وافق. شكرا عزيزي.
0: والله لو وافق.
1: كان بس مشان بعرف شو يمكن.
0: طلعوا صوته مشان الله. مشان الانبياء.
1: قرب تضل شيء 60 يوم. هانت من شو بشي.
0: مشان الله. والديمقراطيين هم لهم مقعد من عندنا. يلا.
1: بتوقع على الاقل بشوف الشارع
0: انا كان. انا بتوقع انا بتوقع فيهم.
1: شكرا عزيزي هابي، يعطيك العافية، إلى اللقاء، مع السلامة. تليفون أخير لليوم، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا.
2: كيف حالك يا غالي؟
1: هلا بيك، أهلا أهلا عم سليم.
2: حبيبي الله يرضى عليك، الله يسعدك، إن شاء الله تمام.
1: الحمد لله، تفضل عم سليم.
2: انا اسال مضبوط تحت الراديو.
1: احنا كنا نحكي على سليم على في عرب اللي هن كانوا كثير متحمسين لليكود وبدنا نفوت مع الليكود ومتحمسين لليكود. شفت اقرب عربي في الليكود رقم 41، فزي ما قال المتصل السابق انه هدول كيف كيف كيف كيف روحوا على البيت، شو بيقولوا لجم، شو بيقولوا لعائلاتهم لجماعتهم لاصحابهم، شو بيجاوبوا؟ وكمان يوسف حداد سأله مبارح بن كبير شو رأيك فيه، قال هن لذيذ بحبه، قال له خده معك، قال لا لا بخدوش معي. ففي كتير هيك حالات ولاء بالآخر بساعة الحقيقة بدفشوهن لبرا.
2: احنا المهم انه نصعد نصوت الأحزاب العربية، ما نصوتش للأحزاب العنصرية. الأحزاب العربية مين انت شايف انه بتحك صوتك تصوت له؟ حتى لو العرب اليهودي كمان أنا شايفت كثير مناح وعمال يشتغلوا، هو مهم إنه نسبة التصويت عند العرب تعلى ويطلع صوته كأنك أكثر تصويت طبعا، بغض النظر لمين. كنا حابين إنه يكون في مشترك ويكون في وحدة، بس ما ضبطش ضمنها تابعة محل سادس محل تابع وشركات هاي، بس انه عشان ما نتألمش اربع سنين قدام ونصير نقول وكذا نطلع نصوت.
1: فهمت عليك، شكرا عزيز سليم، يعطيك العافية حبيبي. الله يسعدك، سلم ايدك. بس ملاحظة سريعة بأنه عادة كانت الانتخابات في المجتمع العربي مناسبة، الانتخابات الكنيسة يعني أقصد أثرها على المجتمع العربي كانت مناسبة أنه كل حزب يطرح مواقفه ويطرح وجهات نظره ويشد على المبادئ تبعته ويعمل لجان ويلتقي مع الناس ويناقش يحكي سياسي، يحكي سياسي، يحكي رؤية، يحكي فكر. الانتخابات كانت مناسبة كمان نشطاء يتعرفوا على بعضهم، يعرفوا يحسوا الأجواء، الشباب تتعرف على البلدات لأنه كانوا يشتغلوا انتخابات من بلد لبلد، يتعرفوا على نشطاء من بلد ثانية، يتعرفوا على اهتمامات الناس في أماكن ثانية. مقرات الأحزاب تصير خلايا نحل، الأحزاب تعمل مقرات جديدة كمان تشتغل فيها. ف اليوم حتى المقاطعة، يعني حتى المقاطعة كانوا يطلعوا في فترة الانتخابات يكونوا موقفهم ليه بيفكروا انه لازم نقاطع. اليوم الموضوع هذا كلياته قل كثير بشكل تقريبا غير موجود. فأنا كان بفكر بانه لازم الأحزاب تقعد تحط برنامج السياسي، تحط شو بتفكر، تحط انه الانتخابات هي مش بس مناسبة للتصويت، هي كمان مناسبة لتجديد الحرارة السياسية، لتجديد تثقيف الناس في هذا المجال، وهي مناسبة يجب عدم التنازع عنها برأيي. شكرا كتير، يعطيكم العافية، ومتأسف لما قدرتش أرد عليها على التليفون عشان الوقت بالضغط. إلى اللقاء.
3: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد،
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: المسافرون والمسافرات الأعزاء، بسبب تنفيذ أعمال بنية تحتية من قبل شركة قطار إسرائيل ستطرأ تغييرات مؤقتة على حركة القطارات بما في ذلك القطارات الليلية في منطقة حيفا والشمال، وذلك اعتبار من فجر يوم الخميس 20/8 وحتى نهاية يوم السبت 22/8.

0: خدمتكم سيتم تشغيل نظام حافلات نقل مجانية. ستعود القطارات إلى العمل كالمعتاد يوم الأحد 23/8. ينصح بالاستعانة بالتحديثات عبر تطبيق قطار إسرائيل أو الموقع الإلكتروني أو مركز خدمات الزبائن. إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200.
1: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي. بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن 3287.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 56 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: الشمس دائماً.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
2: لأن التحريض لا يعالج مريض والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
6: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

تمام الخامسة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار. قال وزير الخارجية السوري أسعد شيباني أن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا. وجاءت تصريحات الشيباني في لقاء مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكشف أن سوريا ما زالت تملك مواد نووية وأنها ستبقى في عهدتها بضمانات من الوكالة الدولية، مشددا على حق بلاده في استخدام الطاقة للأغراض المدنية والسلمية كما قال. وفي سوريا أيضا أدانت دمشق الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ووصفتها بأنها عدوان.

0: وانتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها، في حين قال مصدر إسرائيلي إن الاستهداف جاء في أعقاب تحرك لجهة وصفت أنها معادية لإسرائيل، وأن هذه الغارات جاءت لوضع حد لأي انتهاك لأمن إسرائيل، علما أن الإدارة الأمريكية أدانت أيضا هذا الاعتداء الإسرائيلي. وفي الشأن الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي محادثات أو اتصالات جارية أو مقررة مع طهران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية. ونشر ترامب صورة لمضيق هرمز عبر منصة تروث سوشيال واصفا إياه بأنه إقليم أمريكي جديد. إلى الحلبة السياسية في إسرائيل، حيث قال عضو الكنيست جيلعاد كاريف من حزب الديمقراطيين في حديث لإذاعة الشمس أن الشراكة العربية اليهودية يجب أن تكون حاضرة في الحلبة السياسية والحزبية، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة مصيرية للشعبين. ودعا كاريف إلى تعزيز التعاون في مواجهة العنصرية والعنف في المجتمع العربي. وكان كاريف قد وصل لإذاعة الشمس والتقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام، حيث تم طرح العديد من القضايا خاصة عشية الانتخابات، بما في ذلك تفاقم مظاهر العنصرية وكذلك استمرار الاعتداءات على المواطنين العرب وكذلك العنصرية المتفشية، بالإضافة إلى العنف والجريمة في المجتمع العربي. وفي سياق مختلف، ولكن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ظهر اليوم في حي الجواريش في مدينة الرملة برفقة آليات هدم وبذريعة البناء دون ترخيص. ورافقت الوزير آليات الهدم وقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التي انتشرت لتأمين حمايته. وفي وقت سابق أعلنت الشرطة والشباك إحباط مخطط أو ما سمي بمخطط لتنفيذ اعتداء في بئر السبع واعتقال شاب يبلغ من العمر 20 عاما من شقيب السلام بشبهة التواصل مع جهات وصفت بالإرهابية وحيازة أسلحة والتخطيط لتنفيذ هجوم بسيارة مفخخة. وقدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام ضد الشاب تتضمن مخالفات أمنية وحيازة أسلحة وذخيرة. وفي الختام الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذا المساء غائما جزئيا إلى صاف وانخفاض طفيف على درجات الحرارة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 أسعدنا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس ونحن في حصاد هذا اليوم. في هذا الحصاد نتابع في محاور عدة، نبدأ من زيارة أو اقتحام وزير الأمن القومي لمنطقة الجواريش، وهناك تنفيذ عملية هدم لحظائر المواشي والخيول، وكما نتابع هذه الملفات مستمرة خاصة في قضايا الأرض والمسكن وبتسريع واضح من قبل سلطات التنظيم وكذلك بإعاز من قبل الشرطة. نتوقف أيضا في محاور أخرى، العنف والجريمة، ما سمعناه اليوم من والد ضحية عنف وجريمة قتل بدم بارد وبدون ذنب بعد إعلان الشرطة عن حل لغز الجريمة التي كانت في طمرة في الشهر الماضي. كذلك ما كان في قباطية اليوم، وهناك مداهمات استمرت لساعات واعتقال عدد كبير من المواطنين. سنتوقف أيضا عند زيارة لعضو الكنيسة جلعاد كريف لإذاعة الشمس ومحاور أخرى إذا سنح لنا الوقت حتى 6:00.

هذا المساء. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية بعويس، في غرفة معكم في غرفة الأخبار وفي هذا البرنامج. نتابع أيضا في ملفات كما ذكرت محلية وأيضا قطرية، كذلك الانتخابات التمهيدية في حزب الليكود ونتائجها اليوم.

0: ونبدأ أعزائي المستمعين والمستمعات من الرملة، وكما تابعنا اقتحام لبنغفير للمدينة وتحديدا في حي الجواريش. ما على الخط الهاتفي الناشط ومن سكان المدينة إبراهيم بدوية. سيد إبراهيم يعطيك العافية، مساء الخير.
1: مساء الخير لكل جميع المستمعين والمستمعات.
0: ما الذي حصل اليوم إذا بالإمكان تنتصف لنا المشهد؟
1: والله كانت في اليوم زيارة استفزازية من بنغفير لحي الغربي عندنا في مدينة الرملة، حي الجواريش، ومحاولة لاستفزاز الناس والتضييق عليهم وتنغيص عيشهم. يعني وزير في قلب دولة زي ما بيدعي انه الحوكمة والمشيلوت تبعته موجودة، بخش بشخبات تقول هو داخل على منطقة حرب، حاطت يعني الدرع الواقي عليه الشخبات وداخل لا استفزاز للناس. طبعا هاي السياسة احنا عارفين انه احنا فترة انتخابات، وعارفين انه محاولة لانه يزيد من شعبويته العنصرية اتجاه المواطنين العرب، ولكن يعني كما يقال الكلاب تنبح والقافلة تتسلق.
0: سؤالي اولا، يعني هذه المرة الاولى التي يتم فيها اقتحام بهذا الشكل، والاماكن التي استهدفت يعني هي بذريعة البناء غير المرخص، اراضي زراعية، اراضي دولة، ما هو الغطاء القانوني دعني اسأل؟
1: صراحة هي تاني زيارة استفزازية له لحي الجواريش زي ما حكيت آنفا، انه محاولة لوضع أسر الحوكمة والمشيلوت اللي دائما بتفخر فيها في نطاق انه انا اللي راح اسيرها وانا اللي راح اعمل الحوكمة في هاي الدولة، خاصة ضد المواطنين العرب. بالنسبة للأماكن اللي دخل عليها الحي الغربي عندنا في منطقة الرملة، الرملة كل الخارطة الهيكلية الشمولية بعدها مش معدة للرملة، الأراضي تابعة لدائرة أراضي إسرائيل موجودة غاد، والناس ساكنين من أواخر سنوات الخمسين يعني غادة، وفي إشكالية إنه ما فيش فسحة في إنهم يتملكوا هاي الأراضي، كان في محاولات والمبالغ باهظة لإلها، وضيق العيش والأوضاع الاقتصادية وأوضاع الناس ما سمحتش في ذلك، فهو بتخذ ذريعة لاجا يعني هو ما هدمش بيوت، اللي هدمها هي عبارة عن بريكسات وعن محلات اللي
0: نعم يعني، ولكن يعني في إجراءات قانونية اتخذت منذ زمن أم هي إجراءات قانونية جديدة والآن جاءوا لتطبيقها؟
1: هي زي ما حكيت لك المنطقة نفسها كلياتها ما زالت تعاني من إنها غير مرخص.
0: نعم يعني ولكن التوقيت الآن، يعني أنت بتربط الموضوع بالانتخابات وأمور أخرى أم إنه في قرارات صدرت مؤخرا في الأيام الأخيرة وجاءوا لتنفيذها؟
1: لا لا أنا بربطها بس بالوزير المأفون بنغفير، وبصراحة يعني للي بتابع الأمور التضييقات على المجتمع العربي بدأت مش من اليوم. صحيح. بالنسبة للوزير هذا حسيناها من بعد 7 أكتوبر، هو بحاول يصورنا ويحطنا في إن الطابور الخامس في هاي الدولة، وعلى سبت بالأخص في المدن الساحلية المختلطة المشتركة بأي مسميات هم بيعطوها إياها، بحاول إنه يعمل هبة الكرامة 2 حتى إنه يقوموا بقمعنا ويقوموا في وضعية الأمن اللي تحت إيده والميزانيات اللي تحت إيده والقوات اللي تحت إيده إنها تقمع وإنها يعني تنزل أمتنا إلى يعني لما بنشوف احنا بعراس عمالهم بيفطحوا الشباب على الارض، بنشوف عريس وعروس بخدوهم على محطة شرطة، لما بنشوف رجل ابنه يطلق عليه الرصاص وهو مريض نفساني ومعروف انه مريض نفساني تحتجز جسته لثلاثين 35-40 يوم، اعرف انه هذه هي كلها عبارة عن انه دس أمتنا إلى التراب وتمريغه، حتى أنه ما نرفعش رأسنا ولا يحس العربي بالفخر أنه عربي.
0: نعم سؤالي الآن أمام هذا الأمر، يعني ما تصفه أنت بدقة من قبلك، يعني هل هنالك من يحاول منع؟ ماذا عن البلدية؟ ماذا عن أي جهة في البلد تحاول أن تمنع هذه السياسة؟

0: السياسة وقد تتصاعد مع اقترابنا من موعد الانتخابات؟
1: صراحة احنا مطلعين ان شاء الله اليوم بيان من اللجنة الشعبية، وانا بنفسي بكرة متوجه لرئيس البلدية انه دعوا الرملة بنموذجيتها للعيش المشترك تضل زي ما هي، لانه احنا مش بحاجة ل يعني مزيد من فتيل الصراعات والعنصرية اللي عمالها بتتكاثر في البلاد، واحنا الرملة بدنا نحافظ عليها تبقى في امن وامان وسلام، وما نعطيش للعنصريين هذولا في انهم يجوا يضيعوا الاجواء تبع العيش المشترك والعيش الكريم والعيش بعزة والعيش بفخر والعيش باحترام، وبالعكس يبعدوا هاي الاشكال عن منطقتنا، لانه احنا مش بعازل لهم ولا الرملة بعازل هاي الاشكال. هاي الاشكال ما بدهاش تطور لنا، ما بدهاش ازدهار لنا، ما بدهاش نمو لنا، انما هي مكاسب شعبوية عنصرية اللي بدهم يستنوا فيها انه يحصدوها ايام الانتخابات. ورسالتنا لمجتمعنا العربي ورسالتنا لقاداتنا العرب واللي بيطلع على المنابر على اي اثير او اي محطة اخبارية او اي شبكة تواصل اجتماعي، حذاري حذاري بأنه نعطي فرصة لبن كبير بأنه يدخلنا لكمان معترك لهبة كرامة اثنين. مش ضايل كتير، إن شاء الله أكم من شهر وهاي الحكومة في كل عنصريينها إن شاء الله بتنخفي من الساحة، وإن شاء الله بنتأمل دائما الخير أنه يجي لأبناء جلدتنا وأبناء شعبنا، وإحنا في إيدنا أنه نضحر هاي الحكومة والسياسيات.
0: على كل نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا أستاذ إبراهيم على هذه المداخلة، اللجنة الشعبية في رملي، شكرا لك، تحياتي، يعطيك ألف عافية. إذن هذا في الرملي واقتحام لبن غفير لحي الجواريش، واستمعنا إلى السيد إبراهيم بدوية. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ونتابع في محاور الحصاد الإخباري.
2: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ حتى امهر السباحين. لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الانقاذ موجودة. اذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر، قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع على البيت سالم. تذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
3: انت شوفير باص؟ محلك مع شركة دان، احنا مندير بالنا عليك. معك رخصة باص وحابب تزبط امورك؟ دان بتعطيك الفرصة. 40,000 شيكل منحة انتقال لشركة دان. نعم نعم، 40,000 شيكل منحة، هيك بتبدأ مع دان وانت بأمان. للاتصال والانضمام نجمة 3571. كل هذا لانه احنا بدان منآمن انه السائق المنيح هو السائق اللي حاس منيح.
4: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط وربح. خاضع لشروط الحملة.
2: ركز بس في أثاث المركز. طقم صالون 3+3+1 تفصيل حسب اللون والطلب بس ب 4300 شيكل. غرفة نوم بس ب 6900 شيكل. وطاولة سفرة مع 6 كراسي بس ب 3900 شيكل. بالويز أثاث المركز طمرة.
3: الشمس دائما.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
4: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: نصف أعضاء الليكود لم يشاركوا في التصويت. وبالتالي بالنسبة لنتنياهو فإن الحديث يدور عن انتصار جزئي، فهو يحصل على حركة يمينية ومنضبطة نسبياً، لكن الانتخابات التمهيدية تكشف في الوقت نفسه عن صراعات داخلية على النفوذ وعن بداية التنافس على شكل الليكود في مرحلة ما بعد نتنياهو. وقد تساعده القائمة في الانتخابات المقبلة، لكنها ليست بالضرورة قائمة بنيت بالكامل حوله.
1: ما في شك أنا تنافست على القائمة القطرية بموقف صعب جدا اللي ما ليس له مثيل في كل القائمة، واللي بقول إنه إذا أنا طلعت بمحي كل المرشحين من المنطقة العربية. فطبيعة الحال هذا موقف صعب، لأنه كل المرشحين اتفقوا عليه، يعني من ناحية المبدأ إنه ما يعطوني أصوات، واللي بيعطيني أصوات كمان بيمشوش معه. فكان رزمة أصوات حوالي 6,000-7,000 صوت اللي في الوسط العربي بتقول لأ لأيوب ولا أي واحد ثاني إيه. فهي بداية صعبة جدا،
2: يعني عملين كل من أراد أن يتنافس على المكان في اللواء يعني لم يعطيك صوته.
1: طبعا يعني مبدئيا هدفهم أني ما يطلع، هذا الهدف الأول، لأنه الهدف الأول أنه هن في الصورة إذا أيوب طلعش. فطبيعة الحال يعني شو السبب؟ السبب هو أنه بدونش اثنين يطلعوا، فلما فيش اثنين يطلعوا فبيحكي في الحزب، لما اثنين بدونش يطلعوا أصبح السيستم تبع الانتخاب يعني مستحيل. ليش؟ لأنه هذا الشيء ما عند إسرائيل كاتس ولا عند حايم كاتس ولا عند كرعي ولا عند ميري ريجيب، هن بينتخبوهن، ما حدا بيشد فيهن لورا ولا حدا بيسأل عنهن، اللي بيأخذوه هناك بيكونوا، أما ما عندهم يعني جهاز إبادة اللي هو المنطقة العربية اللي بتقول لك إنه مدناش نعطي أيوب، لأنه إذا أعطينا أيوب بيمحينا، وإذا محانا يعني ما صعب، يعني ما في إمكانية، مش أول مرة بيكون هذا الشيء.
2: ولكن
3: إذن يفسر النائب السابق والوزير السابق أيوب قرى للزميل مصطفى شلاطة لماذا تمت محاربة وتصفية سياسيا داخل الحزب وما رشحت ما يعني أفرزته الانتخابات بمعنى أدق عندما نتحدث عن الانتخابات الداخلية في حزب الليكود. الآن إلى فاصل إعلاني آخر، نعود ونتابع في محاور البرنامج ونحن في حصاد هذا اليوم.
4: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي. بدكو أكسجين أكثر؟ طاقة ونشاط خلال اليوم؟ شو؟ بعدكم بتخدوش فينيا كل يوم؟ اطلبوا الآن رزمة سنوية من فينيا بمئة شيكل للشهر فقط، واحصلوا على قسيمة هدية بقيمة 500 شيكل لرحلة استجمامية في شبكة فنادق نيفيل دافيد. اتصلوا الآن نجمة 3287.
5: حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية، سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: شبكة كينغستور. أفخاذ دجاج طازج 7 كيلو ب99 شيكل و90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. بارجيت مع جلد طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90. سمك سلمون كامل طازج 1 كيلو ب59 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/8. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشارع.

0: من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة عبر الويز مكتبة المنال عصفيا. عودة موفقة للمدارس.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: المثل بيقول ما بديع حق ورام طالب،
4: وكمان بيقول صاحب الحق سلطان.
5: أكيد، لأنه اللي إله حق ما بيخاف من حدا.
6: كمان مقولة تعلمناها وإحنا صغار، الحق يؤخذ ولا يعطى.
1: برنامج حقك علينا، برنامج يعنى بحقوق المواطنين المدنية والقانونية. نستضيف فيه أهم الاستشاريين والمتخصصين في الأمور القانونية والحقوقية. حقك علينا، كل ثلاثة من الست إلى السبعة مع دوليد للداوي.
7: عند وهج الكلمة نلتقي. برنامج كتاب في الشمس، نافذتكم الأسبوعية إلى عالم اللغة العربية، جمالها وتحدياتها في زماننا. نقربها إليكم ونحاور من يكتبها نبضاً وشعراً وفكراً. كتاب في الشمس، مساء كل ثلاثاء بعد أخبار السابعة في بث مباشر على إذاعة الشمس، معي أنا فردوس حبيب الله.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى قضية أخرى. في الأسبوعين الأخيرين تابعنا طبعا موضوع الهجوم الذي كان على الطواقم الطبية في المجتمع العربي وإعاز من قبل الجهات يمينية متطرفة، ولكن نعلم أيضا الطواقم الطبية غير محصنة من الاعتقال. وفجر اليوم تم اعتقال طبيبة من منزلها في حي الطير في مدينة رام الله من قبل قوة عسكرية إسرائيلية، وهذا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات طالت العديد من المحافظات في الضفة الغربية. الطبيبة هي ديمة محمد أمين بركات، ومع الخط الهاتفي الدكتور حيدر أبو غش وزوج هذه الطبيبة. أستاذ حيدر أهلا بك معنا، مساء الخير.
1: مساء النور، يعطيكم العافية.
0: لماذا تعتقل طبيبة من بيتها؟
1: والله شوف، الاعتقالات لكل شعبنا، يعني طول ما في احتلال متوقع هذا الحكي. أما ليش بالذات الدكتورة ديمة؟ يعني هاي إجراءات الاحتلال، ما بنعرف، يعني ما فيش شيء إلها. الدكتورة ديمة يعني مش نشطة سياسية، ما في عندها أي إشي، عندها فكرها وعندها بس، يعني هي شغالة في عيادتها بتتبع أولادها اللي موجودين برا، وما فيش لها أي إشي مميز يعني مختلف عن الحياة الأغلبية الساحقة من الناس. يعني
0: نعم، يعني هي طبيبة تعمل في مجالها، وهي ليست مثلا ناشطة في أي فصيل سياسي أو لديها أي نشاط سياسي يمكن أن يفسر الاعتقال
1: نهائيا. لا يعني إذا كان ما كلنا وإحنا شباب صغار كل حدا له فكره هذا، بس يعني مع ما فيش لها شيء مميز جديد، يعني ما في نهائيا.
0: وكان هذا الاعتقال مثلا بعد تحذير، بعد توجه، أم فوجئتم بالقوة العسكرية في مدخل البيت؟
1: لا مش بس في مدخل البيت، في غرفة النوم
0: إلى هذا الحد.
1: يعني هم بكسروا الأقفال الخارجية وبيدخلوا، مش بس كسروا يعني البيت، هم كسروا شقتين في الطوابق الأعلى. بتعرفش ليش طبعا، أو ممكن عشان يشرفوا على اللي بدهم يعملوه تحت، لأنه الشقة في الطابق الأرضي بستان، فهم هيك بيعملوا، هم بيعملوا بكسروا الأبواب الخارجية وبيضلوا متوجهين للغرف رأسا. يعني
0: نعم، وهل فسر يعني الجندي الضابط الذي نفذ لماذا هي لم يدلوا بأي معلومة يعني؟
1: ولا أي شيء، لا ولا بمعلومات ولا أي شيء، هم ما بيحكوا ليش ولا عوين ماخدين الأسير أو
0: نعم
1: المعتقل.
0: وهل كان في الأيام الأخيرة، أنا بحاول يعني أستفسر لحتى نحاول أن نعطي إجابة، يعني نشرت أمور معينة على شبكات، لأنه في بعض الأحيان
1: يعني بجوز لحد قبل 5 سنين كانت نشيطة حتى على وسائل التواصل. من 5 سنين وجاي كتير كتير

0: كثير يعني اهتماماتها مركزة بس في شغلها وفي أولادها بس،
1: يعني
0: ما في إشي.
1: ما في أي تفسير. والسؤال الآن يعني هي اعتقلت،
0: يعني أحكي لك من لحظة الاعتقال لهلا بحاول أفكر في أي تفسير، بالذات في هاي الحالة ما في، ما عرفنا ليش.
1: وهي تعمل في رام الله أم تعمل في منطقة أخرى يعني عيادتها
0: تعمل
1: ونشاط؟
0: في رام الله في عيادتها الخاصة، وتعمل في مركز هون اسمه مركز دنيا، لمركز لمتابعة الأورام عند النساء، كمان بتشتغل فيه يوم في الأسبوع، بتروح تفحص النساء للكشف المبكر عن السرطان.
1: وحتى الآن يعني عرفت إلى أين تم اقتيادها؟ هل هنالك محامي أو
0: لا
1: محامية
0: أي شيء
1: نجحوا
0: لحد هلا، بنستنى من المحامين يخبرونا وين. لحد اللحظة هاي ما في شيء خبر،
1: ما في أي معلومة. وهي اعتقلت في السابق يعني بين قوسين خاضت هذه
0: لا لا لا
1: التجربة؟
0: لا لا لا لا أول مرة،
1: أول مرة تعتقل.
0: هاي أول مرة تعتقل. عشان هيك أنا بحكي لك إنه يعني ما فيش أي تفسير منطقي للي صار، ما بنعرف. بس ما هو الاحتلال والمنطق لا يلتقيان، يعني ما
1: نعم،
0: بيكونوش مع بعض.
1: مثير ما يحدث على كل. سنحاول أن نستوضح لماذا وبأي دافع، وسنكون على تواصل. أنا أشكرك دكتور، شكرا لك.
0: والله نكون لكم من الشاكرين.
1: يعطيك ألف عافية، شكرا لك
0: حبيب قلبي،
1: سلامات.
0: يعطيكم
1: إذن اعتقال طبيبة كما استمعتم، الطبيبة ديما بركات في حي الطيري في مدينة رام الله، واستمعنا إلى زوجها طبيب حيدر أبو غوش، ويقول لا نملك أي تفسير لماذا تعتقل طبيبة، ولا يوجد لديها أي نشاط سياسي، وليس حتى من خلال شبكات التواصل يتم اقتحام البيت واعتقالها. وكما نعلم هنالك عدد كبير من الأطباء الذين اعتقلوا خلال السنوات الأخيرة، لا تحدث فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية، وهذه الطبيبة التي اعتقلت فجر اليوم. نبقى في الاعتقالات ولكن نذهب إلى قباطية، وهناك أعلن الجيش أنه نفذ حملة عسكرية مكثفة في البلدة في قضاء جنين، احتجز عدد كبير من المواطنين، وما أثار ردود فعل كبيرة أنه تم اقتياد عدد من المعتقلين إلى مركز اعتقال داخل البلدة، تم يعني إعداد وهناك خضعوا لتحقيق، ولكن قوة عسكرية أصلية قامت ب يعني وضع أرقام على جبين كل معتقل فلسطيني، وهذا الآن الجيش يعتذر ويقول هذا الأمر غير مقبول ويقومون بفحص هذه الإجراءات، ولكن هذا أثار عناوين. بفعل أنتم تعلمون من كان يرقم المعتقلين وعليه دائما هنالك حساسية لمن بقي لديه إحساس في هذه البلاد. أحمد الحثناوي من قباطية أحد الذين اعتقلوا وتم وضع أرقام على ذراعه وجبينه، تحدث لإذاعة الشمس.
2: روحت قبل 10 أيام امبارح قامت قوات الاحتلال باقتحام البلدة من عدة محاور، والله نصلى على سيدنا محمد. أجوا على الضال القديمة عنا عند عمتي، بدوروا على بفتش وين أحمد، وصاروا يصيحوا هيك، رنوا لأبوي، أنا معيش تلفون طبعا، مسكر تلفوني، رنوا لأبوي بيقولوا له معك 5 دقائق تجيب أحمد. قال له وين 5 دقائق؟ بدي أستأجيب السيارة واضة تواصلكم. قال له معنى الحكي يعني إخي الكوخلك أجيبه بدي إياه. حكى معي أبوي وضليت رايح على الحارة عندنا طبعا، حكى لي وين أجي، رحت على الحارة، رجعوني على الدار اللي فتشوها، ومن الدار تم كونا حاملين عصات مهدي وهيك، دفشني فيها مرتين، كلفشني غمغمني وأخذني على الدار وين كانوا عاملين سكنة عسكرية.
1: نعم، وشو الدافع، شو الأسباب ليش اعتقلوك؟
2: أول إشي أنا آخر مقابلة اللي بكت مع الكابتن إياد اللي هو مسؤول المنطقة عنا، حكى لي هاي مش آخر مرة رح نقعد، قريبا رح آجي وزورك. قلت له مش مشكلة، هاينا موجودين. فهاي المرة أجي بعت لقيته تقريبا معسكر 50 واحد، 60 70 حدا من البلد، ومعسكر النسوان 2، وبيحقق ميداني مع العالم. بس كانت طبيعة الاعتقال يعني والتحقيق إنه بخص المستوطنين وأمن المستوطنين بمدينة جنين وعلى الالتفاف بتعرف بالمستوطنات الجديدة، وبسألني بكل يعني حال إنه المستوطنين فاتوا على البلد شو بصير. قلت له جنين بتختلف عن كل المدن، يعني ماله والله، خلينا واقعية. قلت له أنت خلي جارك يجي عليك يتعدى على أرضك بالطول سلاحك وتقتله. قال لي مظبوط. قلت له فما بالك واحد يهودي جاي من غريب بلاد جاي عنا عالدار، أكيد يعني مش راح أقول له تفضل. وهيك حال البلد بكل شو. قلت له الأفضل إنك أنت بما إنه عندك قوات وهيك أنت ما تخليهم مش يكربوا على جنين ولا على مدن جنين ولا إشي. فهذا الحكي بكل طيب حال صار أي إشي لأي مستوطن مدينة جنين، اعرفوا أنتوا كلاتكم الأسرى على رأس القائمة اعتقال، وأنا بفوت بهد البلد على اللي فيها. قلت له الوقت بيجي مكتو يعني. قلت له أنا شو المطلوب مني؟ قال لي هاي الرسالة إنك توصلها للناس.
1: أكم واحد احتجزوك؟
2: أكم واحد إيش؟
1: قديش أخذوك يعني؟ قديش كان طول الفترة اللي احتجزوك فيها خضعت
2: للطقس؟ تقريبا ساعة ونص ساعتين يعني. أنا مجرد ما فوتت غاد أصلا هو كان معني إنه يقابلني أنا شخصيا، لأنه أنا قلت لك جديد مروح وقبل تقريبا أقل من شهر كان يقابلني، فبيعرف إنه أنا بقعدش معاه بقول له لا وبصيرش إشي وهيك، فاهم؟ أنا بجاوبه عادي.
1: يعني أنت اعتقلت عدة مرات في السابق بما في ذلك في الأشهر الأخير، وتم إطلاق سراحك قبل شهر تقريبا.
2: فهو كان معني يسمع مني لأن أنا جريء بالحكي، مش إنه أقعد بقول له لا وبصيرش إشي وعادي لو فات وهيك زي هالبلاد، لا بزبطش. أنا عطيته قلت له يعني الناس هون إيد واحدة، والناس أصلا أنتوا جوعتوا الناس، أنتوا جوعتوا الناس، أنتوا زيقتوا على الناس وجبتوا مستوطنين وأخذتوا أراضي. قلت له جاي علينا موسم زيتون وموسم دوالي، هاي الناس أراضيها أنتوا أخذتوها بدهم يروحوا يجدوا الزيتون، بزبط شفوت عليهم مستوطنين يضربوهم أو يتعدوا عليهم الأهالي. نعم. مش
1: أخذتهم. وشفنا يعني كمان موضوع الترقيم على على يعني على الإيدين وعلى الوجوه.
2: شو هاي أصلاً كانوا معطيني رقم 44، كنت أنا المعتقل رقم 44 عندهم أتوقع إشي زي هيك، فكانت الأرقام هاي يعني مش عارف يعني هي طلع زي انه بده يذلك، بده يقول لك انت مجرد رقم، انت مش بن ادم انا بتعامل معك انت هيك بس. هم يعني هذا الاشي مفروض علينا بس فشر، هم يذلونا يعني بالنهايه.
1: لا بس احكي لي هذا الرقم مين وضعه؟ يعني جندي احد الجنود خلال اعتقالك ولا بس لما وصلت مركز التحقيق؟
2: طبعا طبعا احد الجنود اللي هم اللي بيجي رتبته تحت الضابط مساعد الضابط وهيك.
1: قبل ما تفوت على التحقيق يعني؟
2: لا قبل، وانا بالبيت لما طلعت من البيت على الجب رقمني.
1: يعني حط الارقام على صباحك وعلى ايدك بعد ما طلعت.
2: كان مرقبني على صباحي وعلى ايدي.
1: وهي ايش
2: بصير دفش وبصير ضرب الا ما يصير يعني.
1: نعم نعم. وهي ايش اللي هي الماده يعني؟ هو حبر العادي بقلم كيف كتب؟
2: كلام تيبكس خطاطه.
1: إذن وضع أرقام على جبين وذراع المعتقلين في قباطيا. الجيش الإسرائيلي في رده خلال عملية في قباطيا، قوات الأمن قامت بوضع إشارات على عدد من المشبوهين الذين تم التحقيق معهم في إطار هذه العملية. ضباط الوحدة وضحوا خطورة هذه الخطوة واتخذت الإجراءات اللازمة وتم استخلاص العبر، هكذا يقول الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. الآن إلى قضية أخرى، الإعلان عن محاكمة الشاب عبد الله جرجاوي من سكان شقيب السلام، وتوجه له تهم التواصل مع عميل أجنبي والتخطيط لتنفيذ عملية إرهابية داخل نادي الفورم في مدينة بئر السبع، واستخدام سيارة مفخخة وتبني أفكار داعشية وغير ذلك من التفاصيل التي وردت في لائحة الاتهام. المحامي درويش ناشف يتابع هذه القضية. سيد درويش مساء الخير، تحياتي. لائحة اتهام خطيرة. أولا يعني ما هي خلفية هذه القضية وكيف تطورت لأن وصلت للائحة اتهام؟
3: لا بلا شك أن لائحة الاتهام لائحة اتهام خطيرة، التهم تهم خطيرة. نحن نحكي عن شاب اللي موجود بالتحقيق تقريبا شهر. بالنسبة للتهم اللي هي التهم الأساسية التخطيط لعملية في معدن الفورم، بالنسبة للموضوع هذا وخلال التحقيق تبعه في البداية اعترف وبعدين استزارب ورجع من اعترافه، لما التعنى تبعته انه الاعتراف هو اعتراف اللي اعطاه بعد ما كان عند العصافير عند المدببين بعد ما هددوه خلال التحقيق في الشباك.
1: نعم. والآن يعني هو خضع للتحقيق، طبعا كان في منع لقاء مع المحامين، وبعد ذلك أعتقد بعد ما أدلى بكل التفاصيل أنت نجحت باللقاء. سؤال، كيف سيكون الرد من قبلكم على لائحة الاتهام؟
3: طبعا الرد وراح يكون بعد ما نستلم كل المواد، بعد ما نستلم مواد التحقيق نفهم بالضبط شو اللي صار معه، بأي ظروف حكى الحكي اللي اليوم هو رجع منه وبنكره. بعد ما ناخذ كل هاي المواد طبعا الصورة بتكون واضحة وبنقدر نتقدم. بقدر احكي لك من التجربة

0: اكتر من مره واحده، اكتر من ملف واحد اللي انا بشرت فيه، اللي في النهايه احنا قدرنا ان نثبت انه الاعترافات اللي انعطت بالشباك هي اعترافات اللي انعطت بعد تهديد، وبعد ما الشباك استعمل طرق ووسائل اللي وسائل ممنوعه، اللي هي وسائل اللي الهدف تبعها من جهه واحده تكون كتهديد على الشاب اللي موجود بالتحقيق، ومن جهه ثانيه اللي هي تغريه انه يحكي اشياء اللي ما صراتش معه بالسابق، اللي الطريقه اللي بيستعملوها عن طريق.
1: نعم سؤالي، انت بعد اللقاء معه يعني هو يعترف بما نسب اليه من مخالفات؟ هو فعلا خطط كل هذه الامور ام هي يعني بناء على ماذا بنوا لائحه الاتهام في النيابه العامه؟
0: لا هو بشكل واضح، ان كان بعد ما التقيت انا وياه كمان بالتحقيق نفسه انكر وشرح انه الاعترافات اللي هو طرفها هي اعترافات اللي اعترفها فقط بعد ما العصافير او المدوبين هددوه اجبروه عن طريق اغراء وعن طريق تهديد انه يحكي اشياء اللي ما صارت، اللي ما كان في منها ولا اي شيء من الواقع.
1: نعم، السؤال ما هي الدوافع؟ يعني هل فعلا هو تبنى نهج او ايديولوجيا داعش وكما قيل، ولا يعني ما هي الدوافع والاسباب بناء على ما ورد في لائحه الاتهام؟
0: بالنسبه لنهج داعش، ان كان هو في علاقه مع داعش ولا ما فيش علاقه، صعب اليوم انه انا اقدر اني اتحس للموضوع هذا لانه لسه ما شفت كل المواد. الشيء الاساسي اللي احنا بشرنا فيه واللي احنا اتعاملنا معاه من خلال التحقيق هو التهمة الأساسية اللي هي التهمة الخطيرة، اللي هي التهمة بالنسبة لعملية في دير السبع.
1: نعم، وهو طبعا الآن معتقل حتى نهاية الإجراءات، أو على الأقل قدم طلب كهذا، وبعد ذلك ستبدأ يعني سيبدأ سير المحاكمة كما نعرف.
0: قدموا طلب. احنا كمان طبعا موجودين في بداية المشوار وكان هيكون مشوار طويل. السؤال شو النتيجة بدها تكون؟ كمان مرة برجع وبقول مش أول ملف ولا آخر ملف، اللي في البداية بيكون في تهم اللي هي تهم كبيرة، اللي في النهاية بعد ما يكون في تنالوت قانونية صح من وصل لنتيجة اللي هي نتيجة تختلف تماما عن الادعاءات تبعات الشباك اللي بتكون في بداية الطريق.
1: إذن هذه الصورة والتفاصيل. وللشاب هذا يعني هل هنالك أي خلفية جنائية؟ هل اعتقل في السابق على أي مخالفات أمنية؟ لا. أم هذه أول مرة؟
0: لا هي أول مرة وبكون تحت الاعتقال، بالتالي على أغلب أنه وصلوه عن طريق بالتليفون، عن طريق انترنت، عن اشياء من هنا، بس هذا تخوض خصوص. هو المهم ليش المهم شو الدلائل وشو الظروف اللي فيها هو طرف بالنسبة لعملية بالاستراتيجية.
1: نعم، على كل إن انا اشكرك وسنكون على تواصل. شكرا لك وسندي، يعطيك الف عافية، تحياتي.
0: هلا
1: إذن المحامي درويش ناشف، وهو يترافع عن شاب من شقيب السلام عبد الله جرجاوي، معتقل منذ أكثر من شهر على خلفية أمنية، وتقدم بحقه لائحة اتهام، ووفق بيان جهاز الأمن العام والشرطة بأنه تواصل مع شخص وتبنى أفكار داعش، وهذا من خلال شبكات التواصل، وكذلك كان باتصال مع نشطاء ليعرف كيف يمكن تصنيع المتفجرات، وأنه خطط لتنفيذ عملية في نادي الفورم كما يسمى في مدينة بئر سبع بواسطة سيارة مفخخة، وتهم كما ذكرنا تهم أمنية خطيرة كما أكد المحامي ناشف، ولكن يقول نحن سندرس الملف وبناء على ذلك سنتخذ القرارات بالنسبة لخط الدفاع. وقبل أن ننهي إلى سوريا، بعض العناوين من هناك، الجيش أو إسرائيل وفق مصادر عربية ودولية استهدفت مطار في منطقة إدلب في شمال سوريا، وهي قريبة نسبيا من الحدود التركية. ما هي الدوافع والأسباب غير واضحة، البعض بدأ يتحدث عن تحرك تركي ودعم تركي، ولكن أيضا عناوين جاءت في الساعات الأخيرة بالنسبة لمواد تدرج في إطار يعني الأمور المرتبطة بالطاقة النووية. ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول نحن بتواصل وتنسيق مع الوكالة. مع ذلك لماذا يأتي هذا الاستهداف حول هذا الموضوع والقصف في إدلب؟ نستمع إلى التقرير التالي.
2: الإسرائيلية على سوريا تتواصل، وآخرها استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب في وقت تتزايد فيه التوترات بين إسرائيل والسلطات السورية الجديدة. إسرائيل تقول عملياً إنها لن تسمح بإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، خصوصاً في ظل عدم وضوح شكل الجيش السوري الجديد وتركيبته، وتعتبر أن أي انتشار عسكري قد يشكل تهديداً لها في المستقبل. لكن خلف الضربات حسابات أوسع. إسرائيل تحاول فرض واقع أمني جديد في سوريا، خصوصاً في الجنوب، حيث تطالب بإبعاد القوات السورية عن مناطق قريبة من الحدود، وتربط تدخلها أيضاً بحماية الدروز في السويداء. دمشق في المقابل تعتبر الضربات انتهاكاً لسيادتها ومحاولة لإضعاف الدولة السورية ومنعها من إعادة بناء مؤسساتها العسكرية والأمنية. أما استهداف مطار أبو الظهور البعيد عن الحدود الإسرائيلية وعن السويداء، فيوحي بأن الرسالة الإسرائيلية لا تقتصر على الجنوب. إسرائيل تريد أن تقول إن إعادة تأهيل أي بنية عسكرية سورية حتى في مناطق بعيدة عن حدودها ستخضع للمراقبة والاستهداف إذا اعتبرتها تهديداً. وبذلك لا تبدو المسألة مجرد رد إسرائيلي على حادث محدد، بل جزءاً من صراع أوسع على شكل سوريا الجديدة وحدود نفوذها ومستقبل قدراتها العسكرية.
1: إذن هذا تقرير الزميلة زهرة سعيد حول الاستهداف الذي كان في مطار الظهور العسكري في شمال سوريا والموقف. إسرائيل حتى الآن لم تعلق على ذلك رسميا، ولكن المثير أن المبعوث الأمريكي للمنطقة توم باراك لسوريا ولبنان انتقد إسرائيل كذلك سوريا الرسمية من خلال وزير الخارجية ومن خلال جهات عديدة نددت بهذا الاعتداء. ولكن أيضا كان تصريح مثير في الساعة الأخيرة حول الطاقة النووية، وهذا الموضوع طبعا يثير دائما تساؤلات وعناوين بارزة في المشهد الشرق أوسطي بشكل عام. وقبل ذلك ترامب يقوم بنشر صورة لمضيق هرمز ويقول هذه المنطقة الآن هي منطقة أمريكية على حد وصفه، كل هذا في الساعات الأخيرة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام الحصاد الإخباري، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود ونلتقي في تمام السادسة في موجز لأهم الأنباء. الزميلة ياسمين عابد كانت في إعداد وإنتاج هذا البرنامج، إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري. بعد دقائق نلتقي في موجز الأخبار في تمام السادسة. إلى اللقاء.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربح وادي. وما تنسوا كل قحطة ربح حالي. اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
1: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معكم خطوة بخطوة.
2: راغب هات سوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هات سوميت، مجل كروم، المفرق الشرقي، نجم 2692. راغب هات سوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
3: الشمس دائما.
4: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه. نحن صوتكم.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
7: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

السادسة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. ناشدت اللجنة الشعبية في مدينة الرمل البلدية والمسؤولين بضرورة التحرك لمنع التصعيد في المدينة في أعقاب اقتحام وزير الأمن القومي اليوم لحي الجواريش وبيعز للشرطة لتنفيذ عمليات هدم وحراسة الآليات التي وصلت إلى هناك. وقال إبراهيم بدوي الناشط في المدينة لإذاعة الشمس إن هذه الإجراءات تأتي لدوافع انتخابية، وأن ما حصل في العديد من القرى والبلدات العربية وصل أيضا إلى مدينة الرمل، مشيرا إلى أن عمليات الهدم تمت لحظائر ومبان تستخدم كمزارع ولكنها أقيمت قبل سنوات طويلة، وأنه من الواضح أن هذا التحرك جاء لدوافع سياسية. قال عضو الكنيسة جلعاد كريم من حزب الديمقراطيين في حديث لإذاعة الشمس إن الشراكة العربية اليهودية يجب أن تكون حاضرة في الحلبة السياسية والحزبية، واعتبر أن الانتخابات المقبلة مصيرية للشعبين. ودعا كريم في حديث لإذاعة الشمس وبعد لقاء مع المدير العام الأستاذ سهيل كرام إلى ضرورة مواجهة العنصرية والعنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي، وإلى الدفع نحو مشروع سياسي مع الفلسطينيين إلى جانب معالجة قضايا التربية والتعليم والقضاء. وانتقد كريف قادة المعارضة لعدم طرح مشروع سياسي مع الفلسطينيين ومحاولة تغييب هذا الملف. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا. وقال الشيباني في مؤتمر صحفي إن لسوريا مواد نووية وستبقى في عهدتها بضمانات من الوكالة، مشددا على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية كما قال. وفي وقت سابق أدانت دمشق الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب ووصفتها بأنها عدوان وانتهاك لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. وحملت دمشق إسرائيل مسؤولية التصعيد، كما أعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك عن بالغ قلقه أزاء الغارات كما قال.

0: إلى إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا توجد أي محادثات أو اتصالات جارية أو مقررة مع طهران، مؤكدا أن الحصار البحري لا يزال ساريا وأن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية. ونشر ترامب صورة للمضيق عبر منصة تروث سوشيال واصفا إياه بأنه إقليم أمريكي جديد على حد تعبيره. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذا المساء غائما جزئيا إلى صاف ويطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى حقك علينا مع دوريت للداوي.

18 من أيلول 2026. مساء الخير عليكم جميعا. في حياتنا اليومية ممكن الواحد يتعرض لموقف يخليه يسأل حاله، يسأل نفسه ليش تعاملوا معي بهذا الشكل، ليش انرفضت وليش أعطوا غيري فرصة وما أعطوني إياها، ليش تغير أسلوب التعامل معي أول ما عرفوا من وين أنا. أحيانا نقدر نشير ونقول إنها إساءة أو سوء تصرف أو موقف شخصي، لكن مرات بيكون السبب أعمق من هيك بكتير، بيكون مرتبط بأصل الإنسان، بقوميته، بلغته، بهويته أو بانتمائه. وهون بيبدأ موضوعنا اللي بهمنا اليوم في حقك علينا. متى تتحول العنصرية من تصرف مرفوض أخلاقيا إلى تمييز له تبعات قانونية؟ لأنه التمييز مش بالضرورة يجيك دايما بجملة واضحة أو بقرار مكتوب بيصارحك به أنت مرفوض لأنك عربي. أحيانا بيظهر بطريقة التعامل، بفرصة ما وصلتك، بخدمة اختلفت عن غيرك، بقرار اتخذ ضدك، أو حتى بقاعدة بتبين على الورق متساوي للجميع لكنها عمليا بتحط فئة معينة في موقف أصعب. ممكن نواجه كل هذا في أماكن ما بنفكر فيها من أول وهلي، في مكان العمل، بالمدرسة، بالمواصلات العامة، بالمستشفيات أو حتى بالمطاعم والمحلات، في أماكن الخدمات وحتى بين الجيران. مع توسع حياتنا على الإنترنت صار التمييز والعنصرية مساحة جديدة كمان. كلمة، تعليق، منشور أو إعادة نشر محتوى ممكن توصل لآلاف الناس خلال دقائق بسيطة. وهن نطرح كمان سؤال عنا في حقك علينا، متى يكون الكلام مجرد إساءة ومتى يدخل القانون على الخط؟ والأهم، إذا شعر الإنسان أنه تعرض للتمييز شو بيقدر يعمل؟ كيف يثبت اللي صار إذا ما كان في اعتراف صريح؟ ولمين يتوجه؟ وين تكون الشكوى كافية؟ وين يحتاج إلى مسار قضائي؟ وشو مع لو كان خايف، تنقول مع إنه يخسر شغله أو فرصته أو مصدر رزقه إذا اشتكى؟ بدنا نفهم حقوق الإنسان لما يشعر إنه تعرض للتمييز، والحدود اللي القانون بفرضها والأدوات اللي بإيدنا نستعملها حتى ما تضل المسائل شكوى بلا نتيجة.

0: نبدأ مع ضيفتنا.
1: حقك علينا، متى تصبح العنصرية قضية قانونية؟ بداية أين يبدأ القانون مع كل هذه المسائل؟ ونرحب بالمحامية عبير بكر، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا أهلا دريت فيك وجميعا،
1: منورتينا.
2: تسلم، شكرا.
1: من سنة ونص التقينا هنا إحنا حوالي صحيح. وأكثر شوي صغير من أوائل الضيفات كانوا هون، أو الضيوف حتى، يمكن تاني أو أول برنامج حتى.
2: صحيح صحيح، أنا يعني كنت بحب ألتقي معك هيك مواضيع صار أكتر تقول لي وين في فرص عمل أكتر.
1: فاهم، منوفرها لحلقات جاي بكل حب إذا جعبالي
2: إن شاء الله.
1: لما بحسك أستاذ عبير، لما بحس الإنسان بشعر شخص بأنه عومل بشكل مختلف بسبب أصله أو قوميته أو لغته أو حتى هويته، شو اللي بخلي القانون يعتبر هذا اللي صار تمييز ومش مجرد إساءة أو سوء معاملة؟
2: شوف، هو كل الفئات اللي بتنتمي لأقليات أو فئات اللي نفرض بشرتها سمراء في دول تاني، دائما عندها شعور إنه أي سوء معاملة تجاهها فرد الفعل الأول الداخلي بيكون لأني عربي، لأني أسمر، لأني، وهذا طبيعي. الآن لما بدنا نحول الإشي لإشي قانوني، يعني إنه نروح لمحكمة أو نقاضي، لا يكفي أن آتي وأقول لأني عربي هيك عملني، وإنما أنا بأخذ الإساءة نفسها وبقدر أقاضي أي حدا لأنه أساء معاملتي نقطة. أهمية أنك تضيف السبب والمحفز عند الشخص الآخر أنه عنصري، طبعا قانونيا تترجم أنه ساعتها بيكون في إشي جزائي، يعني إذا بيطلع لك 20,000 شيكل على سبيل المثال تعويض، ساعتها بيكون 30,000 شيكل لأنه وكأنه هاي لأنه كان أثبت أنه دافع عنصري. بأرض الواقع كتير صعب إنك تثبت، بس في حيل وفي طرق على صعيد شخصي.
1: أوكي.
2: يعني بمعنى إذا أنت لحظة قبول للعمل، أوكي، أنت قدمت لوظيفة معينة وعملوا معك مقابلة، شعرت تمام، روحت على البيت ما قبلوك، أوكي، ساعتها بيكون عندك الشعور هدول أنا كنت تمام كل شيء بستوفي الشروط استوفيتها، هذا لأني عربي، هذا لا يكفي. كيف تثبت؟
1: بالضبط، لأنه هنا عم نتحدث عن مسألة أنت عم تبني هذه الفكرة على مشاعر وحس،
2: صح،
1: وهذا ما بأخذ القانون بالحسبان.
2: صح، أحياناً بيكون صحيح له أساس هذا الإحساس، ولكن أحياناً لا، المحاكم بتقول لك أوكي هذا شعورك ولكن هاي مش دليل شعورك.
1: صحيح.
2: فلذلك في قضايا معينة على سبيل المثال كيف قدرنا نثبت أنه أنا طلبت أو رحت بدي أستأجر بيت معين ما ميزه من الأسم، أوكي، هويتي، ولكن لما
1: اكتشفوا
2: لاحظت أنه رفضوا، أوكي، أو قالوا لي لا صرنا مأجرين،
1: أو بديت الأسئلة واختلاف الآراء واختلاف نوعية الأسئلة أيضا.
2: طبعا بصير كمان أنت
1: زي تحقيق بتحس هناك،
2: بصير كمان أحيانا بيعرفوا أنك عربي ولكن بدهم يتأكدوا لأي دياني، بتعرف عندهم آراء أصلا مسبقة
1: طبعا
2: لأي دياني، وإذا كانت امرأة نفرض محجبة وأتت، فهذا من ناحيتهم يعني وكأنه خط أحمر إنه يعني وكأنها تتبع إلى يعني فئة أكتر متطرفة، هاي كله يعني أفكار سامة موجودة لديهم. شو الطرق اللي كانت تتبع؟ يكون عندك صديق إسرائيلي يهودي اللي ممكن يتعاون، رأسا من المفروض إنك تشوف الجواب اللي حصلت عليه وعلى المحل تطلب منه إنه اسمع تواصل معهن
1: أشوف إذا الرد نفسه ولا لا.
2: تمام،
1: أوكي.
2: وكتير مرات طبعا يعني أثبت إنه إنه واضح إنه كان تمييز فقط لأنه عربي، ولكن هن مش أغبياء لهالدرجة اللي هيحكوا لك لأنك عربي. في اللي بيكونوا أغبياء كفاية أو تعال نقول وقحين وبشعروا إنه تمام، أوكي، بس في مجالات نفرض دريد بيت، أنا عندي بيت اليوم، أوكي، بدي هأجره. إجا دريد بده يستأجره وقال له صاحب البيت لا أنا ما بدي هأجرك، أنا صراحة يعني العمارة هون كلها يهود وما بدي هأجرها. أوكي، دريد بيجي بلجأ لي إنه أنا هذا الشخص هيك قال لي. فأنا لحد الآن ما في قانون بمنع صاحب بيت مسكن
1: يرفض او
2: انه يرفض على اساس
1: بالضبط
2: عرقي، يعني انه يفرض عليه انه لا غصب عنك بدك تأجر دريد وهاي هذا تمييز، ما بيقدروا يفرضوا عليه، ولكن هذا لا يعني انه دريد ما بيقدر يتشكى لانه اهين، اوكي، لما حدا يقول لك لانك عربي هي فيها اهانه، فانا بدي اطالب تعويض على الموقف. احيانا بالبدايات ممكن تتعاقدوا مع بعض وفجاه موضوع هويتك يصير عنده هاجز، لا لا لا يتراجع.

0: فإن هناك أنت بتروح أوكي على كل قانون التعاقدات، إنه أنا وياك كان في تعاقد لازم يكون في حسن نية، في يعني واجب حسن نية لما أنا أتعاقد مع شخص آخر، فأنا بروح بقول إنه هذا أخل بهذا التعاقد بسبب هويتي، وكان في هون عمليا الحج القانوني هو إنه في بالعبري حوصر توم ليف أوكي، إنه أنت هون بتدخله في طرق
1: كحسن نوايا، هناك عم نتحدث
0: هون بتقول أنت إنه كان في يعني النية السيئة سببها أو إثباتها هو لأني عربي، فما حدا رح يجبره لا بدك تأجر، ولكن بخليه يعوضك إذا أقر وأثبت أنه بالفعل كان في تعاقد أولي وأخل فيه فقط بهذا التعاقد فقط لها هويتك، عندها يعني المحكمة بتغرمه أو يعني بيكون
1: ماديا فيه
0: ماديا. فلذلك أنا بحكي أنه في الحالات اللي هي واضحة حتى لو ما في قانون بقول لا، أو شي استشيروا محامي، شوفوا الظروف وما تسكتوا،
1: اقرأوا الموقف
0: كتير طبعاً. كتير مهم، وحتى بتعرف شو اعلنوا بالملأ، يعني هاي انه شخص عنده بيت يشوف كيف شخص تاني لما رفض يأجر عربي شو صار فيه وكيف كان فيه ضجة وكيف كان فيه احتجاج، فكان بفكر مرتين بالموضوع، يمكن ما يأجر عرب بس على الأقل بحطش دوريت بموقف المهين هذا. فهمت؟ يعني أنا مش رح أحارب عنصرية الناس كلها وأقدر أجتث أفكار عندها، ولكن صحيح. على الأقل أنا بقدر أحارب على حقي في إنه ما تحطوني بمحلات مثل هاي مهيني. هذا مهم.
1: عم نتحدث هون عن التمييز المباشر لما يكون السبب واضح، والتمييز غير المباشر فات بنفس السياق، لكن هل كل تصرف عنصري بخالف القانون عبير، أم إنه في فرق بين العنصرية كظاهرة اجتماعية كيف تفضلتي وبين السلوك اللي يمكن إنه بترتب عليه مسؤولية قانونية كمان؟
0: كلمة عنصرية بكتير معناها أصعب من التمييز. العنصرية هي اللي أنت عندك المقدرة إنك تثبت إنه النية الواضحة لهذا الشخص الإساءة لإلك لأنك عربي. تمييز ممكن ما يكون عنده نية، ما يكون نية مباشرة، ولكن هو بميز.
1: هذا الفرق.
0: إسا بحكي لك، إسا العنصرية القانون نفسه جنائيا ده نقول ما بيحبس على تمييز انك ميزة ده حطك بالسجن، ولكن اذا انت قمت بالاعتداء على شخص او التحريض على العنصرية،
1: تحريض 100%
0: تحريض على العنصرية هي جريمة، هي مخالفة قانونية اللي إلها عقوبة، مش موضوع مصاري ادفع اعود، هون في عقوبة وفي لائحة اتهام. للأسف دوريد هذا البند القانوني بالأساس أتى لا يحميني ويحميك كمان يعني ننتمي لأقلية قومية، ولكن للأسف على أرض الواقع النيابة ترجمته أكثر ضد العرب. يعني إذا بتنتبه أو بقدر هقولك أنه أغلب حالات اللي قدمت ضدها لوائح اتهام ضد الناس على أمور تحريض على العنصرية كانت ضد عرب، وهذا عكس المنطق. ليه؟ لأنه عادة هاي البنود بتيجي تحمي الفئة المستضعفة
1: الأقل.
0: اللي هي عادة يمارس ضدها عنصرية. يعني إنسى يعني في جنوب أفريقيا أقول الأقلية هي كانت العنصرية، ولكن بحال الإسرائيلية اللي شفناه موضوع العنصري ليش كمان أخطر؟ يعني أنا ممكن إسا أعتدي عليك تمام وأعمل لك إساءة إذاء لجسدك على أثر خلاف عادي، وحاكم بيكون في عقوبة نقول 5 سنوات تمام، ولكن إذا ثبت إنه السبب عنصري يعني أنا اعتديت على دريد لأسباب عنصرية
1: يدخل بالمسار الجنائي،
0: فبيصير مش بقى كمان الاعتداء الأول جنائي، بس هنا إذا أضيف له العامل هذا المحفز النية إنه كان على أساس عنصري العقوبة بتكون تقريبا يعني مش الضعف ولكن بتزيد تقريبا نص العقوبة، يعني عندك بصير 9 سنين 7 سنين
1: ممكن وصل الدرجات.
0: فلذلك لما يرفقوا النية العنصرية لأي بند، ممكن قتل، ممكن اعتداء يعني بسيط مش مهم، هذا هو بيزيد العقوبة كمان.
1: مفهوم.
0: فهي جنائيا أوكي، ولكن كمان مرة بنرجع للسؤال المركزي، إلى أي مدى أنا بقدر أثبت إنه هذا الشخص اعتدى علي مش عشان خلاف بين سيارتين واختلفنا وبالشارع وطلع ضربني وكذا، إنما لأن لا بسبب كمان انتمائي. كيف أنا بقدر شو من لملم إحنا يعني مرات كتير أقويل شغلات، يعني بتعرف إحنا معتدين على أنواع الشتائم
1: طبعًا.
0: هي بأساسها عنصرية
1: طبعًا.
0: فإذا خلال هذا العراق نفرض شفت إنه الشخص اللي أمامك عم يتفوه أمور اللي هي عنصرية، أنت لا بتيجي وبتقول إنه هذا مش عشان جادرنا بالشارع، وإنما سبب اعتدائه علي من شتائمه بين إنه لو إنه شخص ينتمي يعني

0: هودي كان مش دوريت حايم ومش دوريت، ما كان هيك، لأنه هاي التفوهات بتقول أنه نوع من الكراهية نحوك أو السماح لنفسه أنه يعتدي عليك، والمحفز كمان انتمائك العرقي.
1: صح، ساحب معاه بجاج أو صح ساحب معاه التاريخ من أو أجندة حتى اللي هو واقف وراها، وهو متقصد ومتعمد أنه يتفوه ويتلفظ بهيك مخارج مفردات وحروف وشتائم.
0: مجرد أنت حدا يوجه لك هيك شتيمة، أوكي، هاي شتيمة يعني عربي مصرية مش كنا نسمعها،
1: صحيح،
0: أوكي، هاي شتيمة يعني حدا اللي بقول هذا عنصري، فيش بنفعش أي وصم، يعني أنك أنت هاي توسيم الشخص
1: دمغة
0: على أساس بشكل سيء طبعا
1: طبعا
0: بسبب انتمائه العرقي، خلص هاي عنصرية ما في كتير، يعني
1: ما فيها جد، إيه
0: ما فيش جد. طبعا بدك تشوف إلى أي مدى حتى الشخص المتضرر عنده القوة دوريد. مشكلتنا وين؟ لما أنت تتعرض لإهانة ولإساءة، أولها أنت طبعا بتكون غاضب، أنت مهان، أنت بتنهان، مش هويا تطلع وتشرك، يعني ما حدا بحب يكون يتفاخر في أنه تم الاعتداء عليه بهذا الشكل. في كتير كتير حالات اللي ما بتصلكم أنتوا كإعلاميين، لأنه الشخص يشعر أنه بفضل أنه ما يشرك الآخرين. حتى مرات فيديوهات لما تنشر لشخص تم الاعتداء عليه على أساس عنصري، أنا مرات بشعر أنه أبصر إيش رح يحس لما كل الناس عم بتشوفه وهو عم يتعرض
1: ذليل.
0: ذليل فيش، أنا ما لا لا لن أشعر سعيدة بهذا الموضوع أنه حدا يشوفني، حتى لو أنا معي حق وأنا الضحية، ولكن مش موقف اللي الواحد بيكون سعيد فيه.
1: هاي من أكثر المواضيع عبير اللي فيها تقاطع مباشر وتشبيك مباشر ما بين القانون والعامل النفسي أيضا. أنتم مكشوفين لهيك حالات وإحنا عم نعيشها بشكل يومي. تعال نغوص أكثر سوا كمان أنه المستمعات المستمعين يكونوا معنا بالصورة، وأسألك هيك، إذا تقدم مواطن عربي لوظيفي، وهذا منشهده كتير، ومؤخرا مش رح أقول لك أحددها أنه بمؤخرا، لأنه هذا دايم دوم، هذا دايما منشهده وعم تيجي بتكون هبات هبات، تمام، ومؤخرا شهدناها فعلا، تقدم لوظيفي هذا الشخص أو طلب خدمة أو تقدم للحصول على فرصة وشعر أنه كونه عربي أثر في هذا القرار، شو اللي بتوجب أنه نطلع عليه قانونيا حتى نعرف أنه كان هناك تمييز فعلا خصوصا بهذه الحالة، وهذا يعني الكثير من المستمعين والمستمعات.
0: شوف، أولا قانون تكافؤ الفرص في أماكن العمل هو يلزم أنه القبول للعمل يحظر طبعا التمييز على أساس عرقي، ديني، انتماء، يعني حتى جندري طبعا نساء رجال، في حظر، اوكي، يعني المشغل ممنوع انه ياخذ بعين الاعتبار الانتماء العرقي كمسبب لحتى يرفض. عرض الواقع، وبنعرف كتير شباب اللي اسمه محمد واللي اسمه اللي اشي من اسمه من السيرة الذاتية بيبين شو هويته، ما كانوا يدعوهن حتى لمقابلة، ما كان يعني زي بتتحس ببعتوا السي في، وهذا السي في بحطوه يعني كان شعور بسلة المهملات انه من وكانوا يحكوا ويطلعوا ويقولوا. لما أنا عندي هذا الشعور وشاعر إنه هيك إشي موجود، في علي شوية يعني عبء بده يكون لحتى أقدر أثبت إنه هيك تصرفوا بسبب انتمائي، أوكي؟
1: بس عفوا، من هي مش مقاطعة أكثر من ما إنه تنويه، وهذا أحد الأسباب الرئيسية الذي لذلك الشخص أو تلك الشخص الذي يخضع لإيش؟ إنه محمد بيصير مودي.
0: آه صح،
1: صح ولا لا؟
0: بتصير انت تغطي، اول اشي بتصير تغطي اسمك او لهجتك، بصيروا يتصلوا عبري ويلدغوا
1: طبعا
0: عشان يعني ما يبينوا هويتهن، لانه عارفين انه هذا الاشي رح يبعد الامكانية على الاقل اني اصل ويعملوا معي مقابلة. احيانا كمان بفكروا اذا انا حتى لو عرفوا عربي اذا تحدثت بشكل اللي يخفف من وطأة الكشف عن هويتي، هذا ممكن كمان يساعد للأسف طبعا،
1: وهذا خضوع وخنوع
0: للأسف. إسا شو هذا يعني ممنوع نعمل هيك، لأنه إذا هيك رح يعتادوا أنه النمط اللي بدنا إياه من العربي هو هذا النمط، وكأنه النمط الآخر هو غير مقبول، فبصيروا يدوروا بدنا عرب ولكن بدنا من نوع صنف معين اللي بيطمئننا، اللي بالنسبة لنا
1: العربي الطيب،
0: هذا العربي اللي بخوفناش.
1: أيوة.
0: وعشان هيك ما مش لازم نتماهى مع هذا الموضوع. أنا ما بلوم طبعا الأشخاص، الناس اللي عم بتدور على الشغل بتحاول، بس هذا إشي وعلى فكرة هني ما بشعروا تماما حالا، ما تفكر إنه، فللأسف بلجأوا لهذا الإشي لأنه بدهن يشتغلوا، بدهن يقضي يندمجوا، فلا أنا النصيحة خليك بالعكس، في إشي عزة نفس لما الشخص يبقى عنده مكافآت، عنده قدرات، فيش أي سبب تستحي من هويتك، أنت تكون فخور فيها. إذا هني عنصري واجبك إنك لا تتحدى الموضوع، وإذا رفضوك ما تسلم، بالعكس شوف استشير على المحل، أنا رفضوني هيك قدمت، أنا بشعر إنه على أساس لأني عربي، فأنا بسأل ليش أنت بتشعر، حدا تاني قدم، كفاءاتك، أعطيني أشوف شو متطلبات الوظيفة، هل في مرات في شروط أولية لازم حدا يستوفيها، وبسوى كمان تتصل إنه مرحبا، أنتوا الشروط اللي حكيتوها 1-2-3 أنا بستوفي كله، لا لماذا لم أدعى إلى حتى مقابلة مثلا. بدي أعرف
1: صحيح.
0: ودائما حاول يعني تستعين صديق أو صديقة لا يحاول يثبت أوكي يقدم بعدك، وعشان تقدر تقول إنه فلان يعني لا قدرات أو كفاءاته ممكن تكون متشابهة لإلي أو أقل حتى، ودعيته لمقابلة شو السبب، فهذا بحرجهن. شو ممكن يعملوا؟ أوكي متأسفين ما انتبهناش للسيرة الذاتية، رح ندعيك لمقابلة، بدعوه لمقابلة بقبلهوش. أوكي
1: اللي علي عملته بهاي السياسة.
0: كمان في كتير حيل يعني، بس في محلات معينة ما قدروا يعني يقدروا يطلعوا من الموضوع، ولما تقاضوا جازوا. أوكي
1: نعم.
0: فلذلك ما تسلم وما نقول أكيد موجود، ويعني يكفي أنه تعمل إحصائيات على أماكن عمل، تشوف بالقطاع الخاص قديش في عرب يهود، وتشوف أنه في أماكن معينة فيش فيها ولا عربي، على الرغم من أنه في كتير ناس تستوفي يعني المهارات والقدرات لهاي الوظائف. بالقطاع الخاص يعني يعني المحلات كتير أصعب تتحدى قانونيا من القطاع العام، لأن القطاع العام نفرض فيه قوانين بتلزم إنه لازم يكون تمثيل ملائم للنساء للعرب، لا في واجب، عشان هيك في مرات عطاءات وبيكونوا هذا بيقولوا لك إحنا هون عم ندور على شخص عربي. أوكي لأن القانون بلزمهن، وإذا لا لازم نروح ونطالب في إنه تنفذوا هذا القانون. القطاع الخاص باليوم يوم والتشغيل يعني إسا عندنا نفر الطلاب محمال
1: أقل مراقب هناك
0: طبعا، ومش بس القانون نفسهن يعني نفسه بيعطيهن إمكانية، يعني بقولهن ممنوع تميزوا بس بلاقوا الطرق كيف يميزوا. فأنا ما بقدر أجع مكتب محامين كبير أقول لهن اسمعوا أنتوا هون عنصرية لأن طلعوا ولا محامي عربي عندكم. أوكي اليوم على فكرة المكاتب المحامين الكبيرة صارت واعي لأهمية وجود محامين ومحاميات عرب على سبيل المثال، فصار في برامج خاصة لتهيئة الشباب والصبايا لحتى يقدروا يجتازوا المقابلات، لأنه بتعرف مرات ما بيقبلوا العربي إنه هني مش عنصري بقولوا أوكي، ولكن بقولوا يعني لغته أو إنه علامات واطي، أو لأنه كمان أكاديميا أنت بتعرف بهذا المجال حتى يحصل الطالب العربي علامات عالي عم بيتعلم لغة مش لغته
1: صحيح.
0: خاصة العبرية اليوم أصعب بكتير على الطلاب من قبل 10 سنين، فصار اليوم وعي أكبر، صار في برامج خاصة للطلاب العرب تهيئهن، يعني في نفرة كاف مجفي يعني هذا مؤسسة اللي هي بتهيئ أكاديميين الشباب صبايا كيف يمرقوا مقابلات وكيف
1: لكن عبير كل هذا هل هو فعلا داعم للمساواة العامة بصدق أم أنه يلا رفعت عتب؟
0: طيب أنا بفكر لما في جهود من هاي المؤسسات هي في نوايا حسنة، وعن إدراك كمان تعرف دريد أحيانا المشغل نفسه بيعرف مش عشانه منيح وبده يعمل والله سلام وتآخي، ولكن حتى لمصلحته الاقتصادية وللريبيوتيشن للسمعة إنه يكون عنده، لأنه هذا بالنسبة له ممكن يكون أمام جهات خارج البلاد في أوروبا إشي اللي هن بيعتزوا، يعني هاي التعددية احنا عنا بالمكتب
1: اعتزاز، ولا انه انا بدي ابتعد عن اي مساءلة مستقبلية،
0: هذا مكسب لها مش بس ان بيكسبوا. انا احيانا اوكي بقول لك للصراحة لما يتم دعوتي لشي ندوي او مؤتمر اللي هو بشعر انه انتو زي عندكو بدكو قائمة يلا بدنا كمان نساء وكمان عربيات اهون اشي من دور يلا منجيبها، مش انه والله تعرف عشان أنا في مواضيع نفرض شوي بعيدة عن تخصصي، بس بشعر بدي نعبو هالخانة
1: أيوة.
0: امرأة وعربية
1: أيوة.
0: هون نفرض دورك انت يعني اوكي انه قولن لحظة شوي في صبية بتشتغل بنفس في مجال اللي هي اقرب لهيك احكوا معها خصوصي بعملها، لا اول شيء لحتى ينكشفوا لطاقات وناس، واثنين لحد كمان يعني هقولن اذا عن جد بدكم كفاءات وإشي ملائم لهاي ففي غيري، لأنه أنا ما هذا الشعور إنه بس بديني عبو هاي، بتشعر أنت إنه أنا بس عشان أنتوا تحسوا منيح مع حالكو، مش بالفعل أنتم مآمنين لأنه بدنا نجيب الصوت، تعرف شو، مش عشان عبير عربية ومحامية.

0: عنا كتير إيش نشرك تمام. هن وإحنا يعني نفرض اللغة العبرية نفسها أنا بفكر مرات كتير لما أنا بنشر إشي بالعبري مدى تأثيره بكتير أكبر من نفس الفحوى بالعربي لما أنا عم بوجه لإلهن النقد. فأنا لذلك بنشر كتير بالعبري لما بدي أوجه للقضاء إذا بدي أنتقد المحكمة العليا بفضل بالليل أنا بدي أعمل تغيير. اسمعوني اسمعوا كيف أنا بشوف يقرأوا كيف بشوف
1: بالضبط. وأنت إذا بتضلك بال بال بال بال بالعربي كلغة عربية وأنت توجهك للعرب أنفسهم، هل بتحسي هناك أنه أنت عم تحكي بالغرف المغلقة بين الحيطان اللي أنا تعودت عليها، وهذا الصدى الصوت اللي أنت بتوصليه مش عن جد رح يوصل للفئة اللي أنت المعني فيها، لأجل ذلك أنت بتختار أنك تتحدثي بالعبرية؟
0: لما أنا هدفي نقضي وأعمل يعني أني أنا أوجه رسالة لمتخذ القرارات أوكي، لا بتعمد أكتب بالعبري. اولا جزء من انه اشعر كمان النقد اللي عندي على المؤسسه بحكيهوش بلغه واحده، ولكن عندي بيكون هدف نكشفه كيف احنا بنشوف الامور، هيك احنا بنشوف الامور. احيانا هني ما بيعرفوا تداعيات امور عن جهل، مش منكشفي ببذلوش الجهد انهم يجوا يسالوا اوكي، لانه عايشين ب
1: لانه ليش احط طاقتي عند الاقليه؟ هذا ما بسوالي، عم بفكر انا محامي الاخر هسه
0: إنه ليش؟
1: إنه ليش أنا أبذل طاقة وجهد ومجهود عند الأقلية اللي هي لا تشكل أقل من 20%؟
0: إنه أنا ببذل طاقة بس فقط إذا الإشي بيخدمني. وهني حتى إنهم يفهموا إنه لما أنت تعطي تعددية وتنكشف للآخر أوكي، هذا بخدمك مش على أساس اقتصادي أوكي، بخدمك كشخص كبني آدم أوكي، إنك تعرف تستوعب الآخر على كل تركيبته ومتغيراته، بيقيم منك أفكار مسبقة. والعلاقات الاجتماعية والعلاقات السليمة عن جد أحيانا يعني أنت يعني مش بحاجة أنا أقول لك، حتى لما يكون في تعددية وعندك علاقات من أنماط مختلفة بشعوب مختلفة بتشعر قديش أنت غني، غني بالمعلومات، تقدر تحكي عنهن، تقدر تعرف شو تتماثل مع ألمهن. يعني كتير أمور اللي بس أنا كشف أنا بفهم ساعتها ليش بقولوا نكبة، بفهم ليش شعر إنه هو هون هذا تمييز عنصري. بس لازم يفهموا إنه في عبء عليكو، أنتوا لازم تبذلوا الجهد، مش أنا أضلني أطرق أبوابكو هقولكو يقبلوني أنا منيح تمام. أنتوا لازم يعني تذوتوا إنه في أهمية لكل مشغل يكون عنده إذا بدك سلام وأمان ببلدتك. هاد العبء عليك، اعرف انه هذا هو من هون منبلش. لما انت توفر هاي البيئة اللي نتواجد فيها على رغم كل التناقضات وبتشوف كيف الامور ممكن تنشي مع هاي التناقضات، بس ايم خضاب كراهية، ايم اسبق، فيش حدا بيقدر ايم يعني يزيل اي افكار مسبقة تريد دون ما عن جد ينكشف للاصل، مش يقرأ عنك من انما يسمع منك. وصدقني بالاخر احنا ناس وبنا ادمين، مرات بيفهموا شو يعني لما اقول نكبة اوكي واجي اشرح، في ناس انه اوكي يعني بيكونوا فاهمين بشكل خاطئ. ففي امور اللي احنا يعني في حد قديش ممكن انا ابذل جهد يعني ابن اقليه، بنت اقليه او بنت شعب معين لحد تفهموني اوكي، وانا مش مجبوره اضلني ابرر. يعني لازم بدي ارجع لموضوع التمييز. مرات كتير دريد يعني مش شرط انا اثبت كل مره، احيانا بيكون عندك انا في جامعه تمام منحه طلابيه بيقولوا المقدره الماديه بتعرف في شروط، ففجاه بتشوف انه خدمه عسكريه خدمة العسكرية. أنا بعرف أنه رأساً بقدمش كعبير، مش بس أنا، ثلاثة أرباعنا مش راح نقدم، لأنه ثلاثة أرباعنا إذا مش أكتر أكتر حتى إحنا ما بنعمل. فهذا الشرط نفرض مش راح يحكوا لك إياه، إحنا بدناش عربي، بحطوه عشان مسبقاً
1: هاي داني
0: هذا بقدر أنا أتحدى
1: أوكي.
0: هذا بقدر أتحدى وتحدينا قانونيا في أماكن معينة لم نفلح، لأنه وكأنه ادعوا أنه هاي معدل منحة لا نفرض اللي عملوا احتياط وكانوا بالحرب وأمور من هالنوع، أنه هاي يعني نقدر جزء من يعني تأهيلها. هذا وخاصة بعد 7 أكتوبر كتير صعب أروح لمحكمة.
1: وليس فقط هذا اللي بيكشف لك من عربي ومن ليس عربي، من منتمي لهذه الجهة وإلى الأخرى كذلك الأمر.
0: خد تقسيمات ضرائب
1: برضو،
0: نفرض لما يجوا يقولوا لنا انه في تخفيضات ضرائب بمنطقه معينه اوكي، بنروح بنشوف اوكي شو المعايير ليه اعطوا هاي المنطقه او لا. ففجاه بتشوف انه اختاروا معايير اللي تزبط بس على البلدات اليهوديه سبحان الله، او بيروحوا منطقه جغرافيه معينه نفرض عكا المزرعه نهريه هذا الخط،

0: فجأة مرة كان قرار أعطوا عكا فشقوا عنها عن المزرعة وأعطوا نهرية.
1: صحيح، ومؤخرا نوفا قليل على فكرة.
0: صح، فأنت بتيجي بتقول له لحظة فهموني شو المنطق. إذا أنتوا بدكوا تدعموا تدعموا محفز عشان الناس وضعها الاقتصادي، طب ما إحنا يعني مرتبة أولى. إذا أنتوا أعطوني المعايير، هون إحنا كحقوقيين بنشتغل، هون بيجي دورنا. أوكي، بدك تكون بس يعني جريء كفاية، أوكي، وعندك طاقات إنه أنا بدي أحارب. لا، بطلع لي وهنا إشي اللي هو تمييزي عم بيلتفوا عليه. بالجامعة نفس الشيء على فكرة، القوانين قوانين الحقوق الطالب بتلزم مساواة على المستوى، شعارات موجودة القضية إنه لزوم المساواة بكل محل موجود
1: كقانون جاف على الورق، هذا موجود
0: طبعاً،
1: لكن تطبيقه هنا الاختلاف
0: وإثبات إنه لم يطبق سبب العرق، هذا اللي بيصعب علينا بحط. ولكن تريد بدي أعطيك شو عملوا بأمريكا، نفرض العنف الشرطة.
1: أوكي.
0: أنا بقدرش إنه كل شرطي ضربني أجي أقول عشاني عربية، تزبطش كتير، لأنه ممكن يقول بيجي أثيوبي بقول لك كمان أنا بدي في ضرب.
1: رجعنا للبلاك لايف ماترز. أوكي. مهم. لا مهم جدا.
0: أقول لك كيف تم عمليا التغلب على الصعوبة إنه الأفريكان أمريكان الأفارقة في أمريكا قدروا يثبتوا إنه السبب لأني أفريكان، لأني أسمر البشرة
1: إفريقي وأسمر،
0: ومش لأنه شكيتوا فيي إني حرامي وفتيت وطلعت وأطلقت النار، وأنه وكأنه أي شخص آخر كنت رح تتصرفوا بنفس الطريقة. بعد مقتل شخص يعني
1: نسيت اسمه،
0: فريق أمريكاني مش دونالد الثاني بس بتذكره، وقتها على مستوى قانوني قالوا انه احنا من يوم ورايح بدنا نعرف بدنا نعمل اشي اسمه زي pattern of practice، شو
1: نمط.
0: يعني نمط، بدنا نحاول نشوف هل في هل سلوك الشرطة الدافع تاعه جاي من نمط اللي هو بأساسه عنصري. فما اكتفوا في انه اوكي الأفارقة وهيك وهيك في كتير تمييز ضدهن، اخدوا نفرض مراكز شرطة معينين شافوا عدد الأوامر الاعتقال اللي عندن، أوامر التفتيش، البيلز، حتى الغرامات أوكي اللي تفرض، عملوا بياخدوا هاي المحطة تعال نقول وبيعملوا عليها جرد لكل قراراتها. أوكي، وبيشوفوا السكان اللي عايشين هناك نسبة السود نسبة البيض وما إلى ذلك، وبيعملوا بالآخر في مخرجات. أوكي، بيطلعوا وشافوا بالفعل إنه في باترن، في نمط بمحطات معينة بمراكز معينة، نسبة فائقة لأوامر تفتيش للاعتقالات للاعتداءات أكتر بكتير من محطات تانية. فهدول المحطات كان في أولا محاسبة الشرف أو المسؤول هناك على المحطة. اثنين، أنا ساعتها إذا شخص من هاي محطة الشرطة اعتدى علي وأنا أسود، أنا مش بحاجة إسا أثبت لأني أسود أو أسمر البشرة، مجرد أنه علموها لهاي المنشآت أنه أنت عندك فيه إشي نمطي، عندها بيعفيني، عندها العبء بيكون على الشرطة تثبت أنه مش عنصري. للأسف إحنا يعني علينا كمان، لأنه ليش إحنا دائما نشجع
1: كشعب بنحكي إسا؟
0: أوكي. يعني أنا مع كل يأسنا وفيش حدا بحاكي مش مهم، بس أنا دائما أقول لهم أول شيء تشكوا وثقوا وقدموا شكوى. هاي المعطيات انه انتو بتقدموا شكاوى وفيش اشي بيصير فيها، انا باخدها بستغلها بستخدمها. اوكي، لان انا باجي وبقول كم من يهودي قدم شكوى وما وفتحته تحقيق، شو لوائح الاتهام، ساعتها بقدر اقارن. بس اذا انا باجي وبقولوا لي طيب بس قديش عرب، يعني كلهن 20 بالسنة، يعني هاي مش ظاهرة، لانه ساعتها اذا وحدة التحقيق عن الشرطة بدها تشوف
1: قد ماحش
0: ماحش، إذا هن بدهن يعرفوا إنه إسا عندهن فحص إلى أي مدى بالفعل والله في عنف شرطي اللي هو بأساسه ضد العرب بشكل فائق، بدهن معطيات، شو بدهن يعملوا، يروحوا أكم من شكوى. أوكي، والله إذا شافوا إنه اليهود والعرب النسبة كل حدا بتناسب مع نسبتهم بالمجتمع وكذا، راح يقولوا طلعوا المعطيات اللي عندنا بتشير
1: غير مؤشر إنه لازم يكون في تدخل
0: ثبت
1: وتغيير جذري،
0: إنه ما بتأشر للي أنتوا بتحكوه، يعني وين المعطيات ما تشير إلى ذلك. ساعتها أنا عشان هيك بقول أنتوا تشكوا، لحتى أولا على مستوى داخلي إذا بدهن يعملوا فحص أوكي يستنتجوا من الأمور اللي عندهن، وأنا كمان هذا بيساعدني.
1: نعم.
0: هذيك لا ما تسكتوش، ولا يعني أنا نصيحتي دائم، بس هذا ما بكفي ما بكفي. أصعب يعني التنظيمات اللي كانت في أمريكا أوكي

0: كوكلوكس كلان كي كي كي
1: طبعا.
0: هدول حاولوا انه يعاقبوا اللي اذى هدول، يعني هني كانوا عنصريين ضد الافارقه
1: اصحاب القبعات البيض.
0: بالضبط
1: طبعا.
0: كان في افلام وكان كتير، يعني انت بتحكي على عنف، قتل، تكسير اسنان، اشي مقزز انواع العنف. فكانوا يقاضوا جزء منهن، اوكي، يقاضوهن محاكم بامريكا.
1: نعم.
0: ولكن لحد ما اجت امراه واحده ابنها قتل، ابنها اسمر، اوكي، افريقي امريكاني، قتلوها هدول حدا من جماعه الكي كي كي. قالت انا مش راح اكتفي بمعاقبه من قتل، راحت قدمت دعوه ضد كل الكي كي كي كمؤسسه كتنظيم. اوكي، الفكره
1: بشكل فردي ولا انه بمجموعه جندت مجموعه انها تدعم قضيتها؟
0: اللي ساعدها هناك طبعا في مؤسسه معروفه هناك للحريات، يعني اللي هي دعمت، ولكن هاي الامرأة كانت هي السباقة المبادرة وقالت أنا بدي أحاسب. اللي صار إنه هذا الكي كي كي المحكمة أمرت لصالحها بيمكن يا 70 يا 7 مليون دولار، هيك إشي، مبلغ كتير كان كبير
1: جدا.
0: هذا التنظيم ما معه طبعا يدفع، فحجزولن على أملاكن، على بيوت، على كل إشي.
1: أسقطت نظام.
0: لا، فهذا أولا أضعف لما أنت تمس اقتصادياً أي إشي، إذا بدك حتى عنا هنا كل منظمات الجريمة على روح على الموضوع الاقتصادي هناك أهم إشي، مش تحبس ناس على فكرة، مش الحبس، السجن مش راح يعمل، روح على الموضوع الاقتصادي، انزل للموضوع وين مصدر الأموال هناك، يعني هناك الشغل الجدي اللي لازم يكون. ولكن إيش صار دوريد؟ أولاً هني ضعفوا لأنه اقتصادياً ضعفوا، لكن بصير صار محفز لكل شخص بنتميلهن أو بيشتغل معهن إنه هدول عم بيقربوا على بيوتنا.
1: طب وخد رجعة
0: وخد وبيبطل، يعني ببطل فعال وناشط، فأنت بتقلل. لذلك المادي إن أروح وأقدم دعوة هذا كتير إشي مهم، أي حدا هنو قدم دعوة عشانك عربي، مش عشانك عربي مش مهم، تعرف شو بلاش، بديش أثبت عشاني عربي. وهنت بالمطارات مش دائما تقدر تقول لأني عربي، انت عارف وانت حاسس انه هني ماخدينك وسألينك
1: طبعا،
0: يعني كلنا، وانت بتعرف انه في هيك سياسي، بس هني كمان أذكياء.
1: لصقة رقم 5
0: بالضبط. أذكياء بشكل كافي، ما بصيروا يضحكوا لك. إسا نفرض مؤخرا صار يبتسموا بلطافة، فأنت بتعرف زي واحد عم بعذبك،
1: ما
0: يعني
1: ما تزعل، هذه الإجراءات أمنية فقط. وهذا يجري ويسري على الجميع الكل.
0: وأنت بتعرف أنه لا، أنا آخر حالي يعني أنا تعرضت له موقف، أوكي، اللي أنا عارف طبعا واعي، ولكن يعني حسيت أوكي، قالوا لي أنه لا بعد مش إسا تشيك إن لطيارتك، وأنا مع الأولاد، وفجأة فاتوا بعدي إسرائيليين زوج وهيك، قلت لي أنا بستنى بعد ما فيش تشيك إن لطيارتنا، قالوا لي، فالمرأة هيك انضغطت قالت لا بدنا نفوت، إياه عم بيفتحوا هيك، قلت له طلعي، يمكن لأني عربي ما بعرف، ولكن شوفي. سأقول لك إيش دريت، أو إيش مشوهن فاتوا، أنا شفت هالمنظر وفتت وراهن طبعا. أكتر إشي أساء لإلي تعرف إيش استقت منه؟ مش إنه عاملوني بشكل مختلف لأني أنا عارفة ويعني وأثرت هناك شوية هاي، بس ما كنتش أحب أخوف الأولاد. هناك كانت المعضلة السائل بنكد على الأولاد وينفقسوا ولا لا. ولكن اللي أكتر ضايقني دوريد هدول التنين الزوج اللي عرفوا إنه أنا كنت على جانب وموقفيني فقط لأني عربية، لا مبالين هن وكأنه مش يعني ما كانوا
1: هذا وكأنه الوضع الطبيعي التي الذي تستحقينه.
0: هاي قصة هون الخطر. لما أنت ناس معك تشوف إشي مش تمام، وأنا لا عملت لكو إشي ومع أطفال إيش، وأنتوا تمروا مر الكرام، يعني تعرف شو أنا أشوف قدامي أثيوبي ولا أي شخص بيتعرض لإهانة دون أي علاقة، مستحيل يعني أنا يعطوني وكأنه التميز إنه أنت أموري وهذا لا، لأنه مستحيل. أنت أي شخص، مش شرط لأني محامية عم بقول لك، ولا حدا بيعز عليه بتقدرش، ولكن هاي التطبيع مع الموضوع إنه لا مبالاة، هون الخطر.
1: صحيح،
0: هون الخطر، لأنه يعني أنت أنا إشي ما بقدر أثبت، بقدرش أجيب إن يشهدوا، أوكي، هاي واحد أنا فقدت عندي الأليب هذا الإثبات إنه انتوا بس احكوا.
1: بس انا سؤالي الجاي كان بخصوص هذا الموقف، وهذا يتكرر جدا بحياتنا اليومية، بتقدر تتشكي انه الاثبات جدا سهل؟ طب عن طريق محامي والقاضي اعطيني تسجيلات الكاميرات والصوت الموجودة في المطار، بس هل فعلا بتقدر تتشكي هيك تصرف؟
0: من ناحية كل واحد بيقدر يتشكى دائما، السؤال شو دي يصير بهاي الشكوى، الى اي مدى بالفعل رح تقدر تتقدم وتاخد شو انت متوقع تاخد، هون السؤال. ولكن بهاي الحالة أنا نفرض عندي بعرف يعني صعوبة، كان أولا المعاملة نفسها لم تكن مهمة.

0: هينا بمفهوم انه الوقت كانوا سرعوا لانين شافوا انه انا لاحظت اشي، فاجا واحد من بعيد وكذا وانا شايفه هو زي اتنين فاهمين على بعض. اوكي مشينا على هاي، ما رح كتير في صعوبة لانه كمان ما عندي تعاون مع حدا يفرجي، لانه هو موقف صغير دقائق ومش الحال تمام. ولكن اذا انت بهنوك بوقفوك كتير والطيارة بتخسرها وتكبق وفي هون اضرار، طبعا تشكى. يعني انت كأي مسافر لا بدك تتشكى وتقول غيري مرة وغيري، طبعا تشكى. فالشكوى الاولى امام، مرات بيعتذروا لك، مرات على فكره المحكمه العليا لما لجأوا إلها بموضوع المطارات شو قالت؟ فاهمينكو انه والله بنعرف مزبوط الاشي مش منيح، يعني مش كتير تمام. فشو اقترحوا؟ انه الاشي ما يكونش قدامك، يعني شنتاتك بفتشوها بشكل تاني، ولكن بالسابق كان ينعفوا الشنطه ويفتحوها قدام الكل، اليوم بيعملوش هالشغلة قدام الكل بالزبط بالعلام ورا الكواليس. انه يعني انا بكون تعرف، يعني انا شعرت اهانة اكبر. حتى عم بتقولولي انه عيشي مع موضوع انه انت شنطتك رح نفتشها،
1: اقبلي الواقع
0: يعني اقبلي ولكن اسمعي مش رح نهينك قدام الكل، من هين هالشنطة، بس انت عيشي
1: العب لعبتنا.
0: وهذا انه وإحنا كلنا بهاي الحالة على فكرة عم نشعر وكأنه لا فيش اشي، مش عم بشعر اشي بالمطار. ما تغيروش من ناحية أنظمة، الشكل تبع التمييز تغير إنه أقل إهانة. إسا تمام أنا كمان ما يعني بدي قدر الإمكان بدكم تكونوا عنصري يكوني، بس تخلونيش كمان أكون شريكي ومهاني إسا بسبب عنصريتكم. فيش إش أعمل لما المحكمة يعني تعطيكوا تبرير للإشي.
1: صحيح. طيب أنا عندي كثير من الأسئلة، بدي أحاول أختصر ال 12 سؤال الجايات لضيق الوقت، معنا 13 دقيقة حوالي، بعناوين وبدي أسمع منك تمام. يعني حدثنا عن مكان العمل وممكن نخص بالذكر كمان مرة، نحكي عن المعلم والطالب حتى بمستوى إذا كان مدرس في مدرسة يهودية تلقى تنمر تمييز عنصري وما إلى ذلك إلى آخره من مدير أو من زميل آخر له كمدرس أو مدرسة أو حتى من طالب. هذا واحد. رقم اثنين، إذا كان في طالب اللي هو عربي بمدرسة مختلطة تلقى تمييز أو عنصرية كذلك كيف ما ذكرت من شوي صغيرة. بالإضافة عبير المواصلات العامة شفرية البساط بفوتوا على مناطق يهودية اللي كمان بوكلوا حجارة مش بس مجازيا، وتقذيف وشتائم وما إلى ذلك. نحكي عن بمجالات الأماكن العامة، الصحة والخدمات اللي موجودين بالحراسة، وأيضا الجيران.
0: صح.
1: هدول كل ياتن كنت محضر لك عليهن كتير كتير أسئلة بالتفصيل، بس بفكر أنه أنت ست الخبيرات اللي تعطينا زبدة الحديث هناك بكل اللي عم نتحدث عنه.
0: شوف بكل محل أولا بدك تشوف كيف ضبط القانون كيف بضبط أماكن العمل، هي أصعب إشي. ليش؟ لأنه أنت مرات عندك مصلحة مش تستقيم، أنت ما بدك تترك محل الشغل. أوكي؟ مش دائما أنا يعني بدي أترك محل الشغل، وبكون التردد هل أتشكى أو لا، بكرة يحطوا ضدي وبكرة ما يقدم ما يعلوني رتبة وما فيش تعرف وترقية. بكون كأنه عندك هذا الهاجس دائما، إذا إسا أنا أثرت هذا الموضوع يعني الوقت فينا بتصير يعني ترج، لا لا إسا إذا أنا أثرته بدي أعمل ضجة. أوكي؟ وصارت وبتصير كتير. ولكن إذا أنت موجود في محل نفرض معلم عربي اللي بيدرس في مدرسة لغة
1: مختلطة
0: عبرية، الموقف نفسه إذا المدير أوكي أساء له لفظيا، أوكي طبعا في عندك أنت تابع، ما أنت تابع لمنظومة في وزارة معارف أو المجلس المحلي بتبع لمين المدرسة، لا بيتقدم شكوى على هذا الشخص اللي فيه إجراءات تأديبية، مش شرط تفقد محل شغل.
1: يقال المدير ولا لا من عمله؟
0: هاي قرار بيكون إلى أي مدى الإشي عادة من حدث واحد هيك جملة هون طلعت
1: ما بيستندوا عليه
0: دوبيخ أو. وأنا كتير مع طريقة تانية خاصة لحساسية أماكن العمل والحاجة نضلنا نشتغل سوا في إشي اسمه التجسير، يعني إنه إحنا نحل هذا النزاع بطريقة اللي التمن يكون مش فيها فصل وروح على البيت وهيك، وإنما أكتر طريقة اللي تخلي كمان المدير يفهم مدى يعني وقع أوكي الأمر. الجملة اللي أنت حكيتها شو وقعها؟
1: هل هذا المدير مستعد أنه يقف أمام كل المدرسة ويعتذر من هذا المدرس أو الطالب العربي؟
0: هاي الإجراءات
1: لرد كرامي
0: لرد هاي الإجراءات اللي عم بقولك إن نحل النزاع بطريقة اللي هي أكتر من حسب رأي طليق بمحل عمل. اللي بيقرر شو الحل وكيف ينعمل هو عمليا المدير والمعلم. يعني أنا إجا كنت إسا بدي أوفق بناتا، أنا باجي بسمعهن وبعمل لقاءات فردية ومشتوى كل شيء، ولكن

0: بالآخر القرار منهن، هن حرين يوافقوا أو لا، أنا ما بفرض عليهن. وكتير مرات بتشوف لما مدير يفهم أوكي ويسمع، مدير أو أي حدا، إنه هاي الجملة إيش إيش كيف وقعها شخص، أو الملاحظة شو يعني إنك تقول لحدا بهذا المحل، كتير مرات بيكون فيه بحاسب حاله. الناس مش لهالدرجة أشرار، بس الناس عندها جهل ما أحيانا حتى لأمور اللي أنا وياك بنقول ول بدك إياني يعني أشرح لك، لأن النشأنين ببيئة مشبعة بتكون بجمل ربيع، يعني زي الموت للعرب ذكر بالملاعب كل الوقت كانت تسمع. أنا من إحنا أطفال إجا القانون وقال لا، إجا بالآخر بعد سنوات عديدة أوكي إجا المشرع وقال هاي الشغلة فيها عقوبات اللي، ولذلك قلت إسا اليوم مش بيقولوها طبعا يعني بعد 17 طبعا في استباحة لكتير إشياء، ولكن القانون هنا تدخل عملها مخالفة قانونية
1: تعرفي
0: والجمهور ما بده يتعب.
1: بفكر في من البعض اللي ممكن يقوله لأنه العالم يراقب أكثر عن كثب
0: اليوم وهاي، بس كمان مرة أنت بدك تشوف يعني تجربتنا اللي كنا إحنا كمان نحسها هيك، هاي إنه دائما ما هني بيحكوا بحدا بيحكي معهن، لا لما يقرر المشرع إنه هذا إشي مسيء اللي عم بيصير بالملاعب، وهاي خاصة إنه في لعيبة عرب يكونوا بتعرفوا هني بتفاخروا لما أوكي يعني والجمهور هيك بيعمل، لا إجا القانون وحط لك حد وممكن وفي عقوبات وصارت يعني مش عندك لوين تحتمي. حتى اليوم بطل إني أنا بس أشكل الإعلام إنه بيحكوا موت للعرب، بقدر أقاضي، بقدر أروح أقول هون في قانون اللي أنتوا كمان تجاوزتوا
1: بهيك حال. عشان نرجع عشان إحنا بنفس السياق مفهوم لي، بس عشان نتناول كمان بين الجيران وكمان بالمستشفيات ما ذكرنا واللي ذكرته من شوية صغير، الخدمات والأماكن العامة، وعم نذكر المدارس. بس بهيك حالي إذا كان في قسم من المشجعين بالملاعب أيا كانت سلة أو كرة قدم، أنا مين بقاضي؟ بقاضي هذا المشجع اللي تفوه ولا بقاضي النادي أم من؟
0: أوكي. إذا أنت بشكل فردي المقاضاة الجنائية هي فردي، إنه أنا شفت دوريد عم بيحكيها هاي الجملة، موت للعربي، الموت للعرب، هذا تحريض عنصري على
1: مباشر.
0: العنف
1: نعم،
0: هاي طبعا مخالفة يعني هاي بقدر راح أتشكى على الشرطة إذا أنا قدرت أخذ الشخص وأقول فلان علان، بقدر لا ضد الفريق، ما هذا إذا هو مشجعينه وطالع من مشجعينه ما إحنا منشوف أنت بتتشكى فيه.
1: لكن الفريق بهيك الحالة أم بكون كمان مرة محامي الشيطان هون أو محامي الآخر كلمة الأدق هنا، ممكن أقول لك أنا شو دخلني، هو اللي بشجع، أنا فريق عند إلي كي أنا بحد ذاتي، هو اللي شجع.
0: وإذا المشجع زت نفرض مش بجدته هاي الكل تاعت الغاز والغازة، إذا من طلعت من مشجعي فريق إكس الفريق بتعاقب،
1: تحسب على
0: طبعا ما في عندك منظومة وبيعاقبه طبعا. كيف بدنا على المدرس، لأنه أنت فاهم شو الفريق مين عيلته وكذا، مين محتمي يعني بتاع جمهوره بده ناس تزقف له، فلا عندك سلسلة عقوبات. إحنا ما بعرف إلى أي مدى، أنا مش كتير يعني كنت يعني ما تابعت
1: قرار،
0: لكن القانون لا وبنفع واستنفاده بهذا السياق، بس بدك ناس تحط براسة أنه أنا بدي أعملها وبدي أروح للآخر وحقي لحتى هاي الظاهرة يبطلوا يسترجوا لأنه في عقوبات.
1: أوكي
0: أوكي إسا جيران يعني تعرف جيران على مستوى فردي جاري بيضلوا يشتمني أو بيعمل شغلات اللي أنا منها بقدر أثبت عنصرية، أوكي بيحكي إشي اللي أنا بأثبت مش لأنه يعني عم بيستفزني أنا وأنا عربي معناته خلص لأني عربية، إنه ما قدرت طبعا بروح أشكوي للشرطة أكيد. ولكن مع الجيران مفرد أنت هدول الناس عايش معي أوكي فمرات كتيرة كمان انت ما بتلجأ للشرطة لأنك ما بدك تخرب علاقاته، ويطلع كمان هالجار عنده كمان يضله يعني إزعاج، انت انت انت ببيتك هذا المحل اللي بدكاش فيه إزعاج
1: صحيح.
0: فمرات الحل مش دائما أنا بروح أركض لشكاوى وشرطة لأنه لا شان جيرانه زي عيلي تعرف نفس العمارة أوكي، في مرات خلافات على مصف وصفيت محلي وما صفيتش محلي وكذا، برضو في إذا كان بناية مشتركة أوكي برضو في زي هيئة قضائية اللي تعنى في هاي الأمور، وبالإمكان أوكي إنه الأمور إنك أنت تحل هالنزاعات هاي بهاي الهيئة للبيوت المشتركة. وفي مرات أنت ممكن تقدم حتى لمحكمة إذا نفرض تعرفي ظاهرة للأسف إذا أنا صفيت محل جاري أو شوي أخذت من محله بيجي بلاقي مبنشر لكل العجال هاي بتضح موجودة واليوم في كاميرات وبتثبت، اليوم صاروا يتعاملوا معها، فهاي في أولا تعويض، ولما تروح على فكرة على محكمة بدك تعال قول 10,000 شيكل ما بعرف قديش دفعت وبدك تعويض مادي، المحاكم بتوجهك لهاي التجسير هذا اللي حكيت لك عليه
1: طبعا.
0: لأنه جيران
1: أوكي.
0: فبتضح مرات

0: الجار متحامل على الجار تاعه، مش لأنه عربي، على إشي اللي من زمان اللي أنت ما مش راح ينحكى بالمحكمة،
1: خلص رفع الكيل معه.
0: ساعتها الأمور ممكن تحلها. إذا جار عنصري وواضع طبعا تشك، لا شو عنصري، هذا خطر، العنصرية هي فيها خطر دريد، فيها عنف، يعني مش إنه بس هيك بفكر عنصري، هذا ممكن يترجم أفكاره السامة لاعتداء علي، عشان هيك كتير إشي بخوف. مش لأنه إحنا بدنا هيك بس قيمه، موضوع أبعد من هيك. أنا بديش أكون في بيئة عنصرية، لأنه لا أريد أن أقتل ولا أريد أن حدا يعتدي على أملاكي، لأنه هيك تترجم الكراهية، تترجم لا
1: صح. مهم ما بدي أخلي المستمعات المستمعين هيك معلقين، لأنه إحنا ذكرنا مستشفيات، أماكن الحراسة، البساط. تعال نحاول نلخص بأقل من دقيقة إيش ممكن نحكي لنا.
0: في موضوع كتير مهم دريد، اللغة العربية.
1: أوكي
0: أوكي، قالوا لي ممنوع أحكي لغة عربية. أوكي واضح، مع زبوني بتفهمش عربي، أو لا بدك تحكي مع هاللغة اللي تفهميها لأنه هاي مصلحة. أما حظر إنك أنت إنه عبير تحكي مع دريد بمحل الشغل كموظفين لغة عربية، ممنوع إنكو تقبله، فيش أي سبب، وما ما عندوش حق، لأنه السبب إذا أنت مانع أمانعك بشكل مباشر فقط هاي اللغة لأنها عربية، معناته هون عندي أساس إشي عنصر. وإذا إنجليزي مسموح، أنا بدي أحكي مع دريد إنجليزي ساعتها مسموح، عشان أنتوا بتفهموا بتشكوا فيي إذا بدي أحكي مع دريد عربي، دائما بتفكروا عم نتآمر، يعني هاي الثقة ما بين العامل هي الموضوع، إنه إحنا بدناش نسمع زي
1: اللغة العربية،
0: زي موضوع المآذن نفرض، بدناش نسمع اللغة. الموضوع هون بيكون مش ضجي ومش ضجي، إنه إحنا هاي اللغة ممنوع نسمعها،
1: خطر علينا،
0: فلذلك مجبورين نحتاج. ومش بس أنا بنصح، كنت يعني اللي كانوا يتوجهوا لي، لا لا بدك تضلك تحكي عربي مع زميلتك، هي هي الطريقة الوحيدة. أوكي، والحل تاعي إنه إذا كانت كاسترو ولا محلات أخرى، هون إحنا دورنا أنا وياك وكل حدا اللي استاء من هذا الإشي، أول إشي بقاطع هاي المحل وبعلن، أوكي بعمل احتجاج، هاي الشركة هيك بتعمل لأنه مزعج لإلها لغتنا، ما تشتروش يا عمي، أو مش بس ما تشتروش بالخفي، اعلنوا. وصدقني هاي الأمور استهلاك بتعمل أثر، يعني شركات معينة بهمها إنه ما تبين، لأنه إحنا هني هون بيبيعوا، بس هدول الشركات بيستوردوا من برا، مجرد يطلع في دول أوروبية بأنظمتها الداخلية ممنوع التجارة مع أي شخص اللي هو مع أي شركة اللي فيها تمييز نفرض. أوكي، فأنت هذه إنك أنت تفرجي احتجاج جماهيري، أنا في مرة عملت إنه كات بيست هاي الجملة شايفينها، ابعتوها لهي الشركة وبس، مجرد يصلهن 100 إيميل بالنهار احتجاج، انت فكر بيكونوا مبسوطين انه منين جبتولنا وجع هالراس؟
1: صح.
0: اوكي، فلا بتعلموا درس، ساعتها الشركة اللي جاعبة اللي كمان مش حاب كتير تسمع عربي، اول شي بتضطر انه ما تلجأ لهاي الطريقة، لانه عارفة دي يصير عندها وجع راس، وشوي شوي انت بتصير انه والله بسمع عربي، شو يعني يعني هاي الطرق. بس الواجب علينا كمان درد، يعني ومش قضاء، ومش دائما قضاء ومحاكم، انا كتير مرة بقول لهم فلتوني اسا محكمة، بتكون نتيجة انهنتوا، في كتير طرق تانية قبل ما نوصل قصص محاكم وإثبات. طب بلكي ما صدقونيش بيصيروا قولولي أنا بقى أنت مصدق، أنت عار، أنت حاسس، تعال نشوف، يعني تعال نعمل إشي وبعدين بنشوف إذا عن جد عندنا عقبة ناحية البينات والأدلة وما إلى ذلك.
1: وما تنسي كمان الخانة الأخيرة، يعني بمحاورنا العنصرية على الإنترنت اللي هي مجتاحة بشكل رهيب جدا، بتعرضات الشخص العربي لإهانة أو خطاب عنصري على وسائل التواصل، كيف ما ذكرنا شو اللي بحدد قانونيا طبيعة المنشور وينتا بتجاوز حدود التعبير هذا المسيء، نقدر بدقيقة؟ أوكي.
0: أنا نشرت أي إشي وشفت عندي شخص عقب أوكي وحكى إشي مسيء عنصر، اللي هو عن جد بالتعريف يعني قراءة عنصري في تحريض على العنف، حقها أروح أول إشي بنصح فوتوا على حسابه، شوفوا وين ساكن، إيش تعرفوا عنه معلومات، محل شغله، أوكي خدوا شوية معلومات عن هذا الشخص، حاولوا وقدموا شكاوى أونلاين اليوم للشرطة، قدموا شكاوى. الشرطة ما اشتغلت، ما عملت واجبها، هذا بفيدني كمان، يعني أنا كتير محاكم بقول في تمييز وهنا هاي حكمتوها على اللي حكته، بس كتير ناس بتحرض ما بتحاكمه، بقولوا لي جيبوا لي معطيات، فرجيني إنه عم بتقدموا شكاوى للشرطة وبيسكروها.
1: نعم.
0: للأسف ما عندي كتير أمثلة، لأنه ناس بتقول ما إني مش رح يعملوا إشي لا يقدم، لا
1: أيوة.
0: افتح الأونلاين الشرطة، قدم شكوى مع كل التفاصيل، وبتعرف شو بيسكروا الشكوى، وثقها، اعلن إنه هذا الشخص هيك قال لي،
1: التوثيق مهم، صح،
0: هذا بيساعدنا كمان نحل بشكل كمان مرة النمط هيك منحارب أنماط معينة. ساعتها بيجي اليوم المناسب أتشكع على واحد ويضطر يدفع على شيء كومنت اللي عملها وغيره بصير يقول لا هدول روح يتشكوا علي إسا قاعد أدفع من جيبتي بديش.
1: مهم جدا وأكثر من مهم. جماعة الحلقة موجودة بساعة من الآن مؤرشفة رح تكون في الموقع العنصرية والتمييز.
0: خلصنا؟
1: شايفي؟
0: ولو
1: بسرعة كتير وبعد عندي كتير أشياء أسألك إياها بس مثل دايما رائعة وزبدة الحديث موصلتنا إياها.
0: هو موضوع كتير.
1: مش مجاملة بصدق بصدق.
0: شكرا.
1: المحامية عبير بكر جزيل الشكر لإلك. شكرا كتير كتير ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا إلك يعطيكوا ألف عافية.
1: يسلم. جماعة وصلنا للختام حقق علينا لهذا النهار. نلتقي الأسبوع القادم لكن يسبق يوم الخميس على رأي ريشي الساعة 4 بعد أخبار الساعة 4 كمان موضوع مهم رح نكون معه. الزميل جاكي خوري في على رأس الساعة الأخبار. شكرا لإهاب عويس في غرفة الإنتاج. كنت أنا معكم بالإعداد والتقديم دوريد للداوي. كونوا بخير وبسلام. سلامات.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
4: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار السابعة في إذاعة الشمس وإليكم التفاصيل، ونبدأ بخبر عاجل من مدينة غزة، حيث أفادت مصادر طبية في المدينة أن الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من الأشخاص في منطقة ميناء غزة. وفق المصادر والمعطيات الأولية أدى هذا إلى ارتقاء 6 أشخاص على الأقل. وقال مصدر في مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي أن أحد الضحايا هو من الأطفال. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبل قليل أنه استهدف مجموعة من الأشخاص وصفهم بقادة في حركة حماس، وأن هذا يأتي في إطار استهداف من وصفهم بمجموعات إرهابية خططوا لتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين. ويأتي هذا الاستهداف بعد يومين من لقاء نتنياهو بالمسؤول ومستشار الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنر، وكذلك المدير العام لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف. وكانت جهات عربية وفلسطينية طالبت كوشنر بالضغط على نتنياهو من أجل إيقاف العمليات العسكرية في القطاع. وفي وقت سابق أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن شخص نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل قوة عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري. وأفادت الوزارة أن وصفت الوزارة الإصابة بالحرجة وأنه دخل إلى غرفة العمليات. وفي وقت سابق أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فتى في 14 من عمره بجراح متوسط جراء تعرضه لإطلاق نار في المخيم. وأفادت المصادر أنه أصيب بعيار ناري في قدمه. نحن الآن إلى قطاع غزة، نستمع إلى هذه التقارير التي ترد من هناك في هذه اللحظات.
1: صغيرة جغرافيا وكبيرة ديموغرافيا، بمعنى نتحدث عن عدد كبير من المواطنين يقيمون في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الجزء الأخير من هذه المنطقة والملاصق تماما لمياه البحر تتواجد بعض الاستراحات السياحية التي يجلس فيها المواطنون في هذه الأجواء الصيفية. جاءت هذه الغارة في ظل حركة نشطة للمواطنين وتكدس كبير للمواطنين في تلك المنطقة، وبالتالي أصيب هذا العدد الكبير من المصابين، واستشهد أيضا 6 شهداء حتى هذه اللحظة، وهي أعداد أولية وليست نهائية، يتوقع أن تزداد. التحدي الأبرز كان أمام الطواقم الطبية، سواء من حيث توفر مركبات الإسعاف، من حيث أيضا مقدرة هذه الطواقم على الوصول بمراكب بحرية باتجاه البحر، وهذا أيضا واحد من التحديات الأمنية التي تواجه الطواقم.

0: الطبية، وبالتالي تعتمد على الجهود الذاتية والجهود البشرية في تلك المنطقة من أجل إنجاز عملية الإنقاذ والإجلاء وإخلاء المصابين وحتى الشهداء من هذه المنطقة.
1: إذن هذه الأخبار التي ترد في الدقائق الأخيرة من ميناء غزة، ونحن سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا. إذن بعد يومين من الهدوء النسبي، استهداف عنيف في ميناء غزة، ومصادر طبية تؤكد ارتقاء 6 أشخاص في غارة على مقهى بميناء مدينة غزة قبل قليل. إلى الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا إلى صاف، وانخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى كتاب في الشمس مع فردوس حبيب الله.

0: مساء الخير، أهلا بكم أعزائي في حلقة جديدة متجددة لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي كتاب في الشمس. كتاب في الشمس لغة تمشي بين الناس، دائما معكم على أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98. في الإشراف العام معكم دائما بديع كرام، ومن وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم فردوس حبيب الله، يسعد هالمساء. تحدثنا في الحلقة السابقة عمن رحلوا في آب، وما السر الذي في آب أخذ كل هؤلاء العظماء، ولم نذكر سميح القاسم الذي تصادف ذكرى رحيله يوم غد 19/8/2014. ليس لأننا نسينا السميح القاسم، هذا الشاعر لا ينسى، بل لأننا نكرس افتتاحية هذه الحلقة لمسة وفاء لهذا الشاعر العروبي الذي خلدته مواقفه الوطنية المشرفة وقصائده التي حملت هم الإنسان الفلسطيني والعربي. تستطيعون أن تبحثوا في محركات البحث عن سميح القاسم وتقرؤون الكثير عنه، لكنني آثرت واخترت أن أقرأ قصيدة بالذات في هذه الفترة الضبابية. قال سميح القاسم: مثلما تغرس في الصحراء نخلة، مثلما تطبع أمي في جبين الجهم قبلة، مثلما يلقي أبي عنه العباء ويهجي لأخي درس القراءة، مثلما يشمخ بين الغيم مصنع، مثلما ينشد بعض الصحب مطلع، مثلما يحمل تلميذ حقيبة، مثلما تعرف صحراء خصوبة، هكذا تنبض في قلب العروبة. في ذكرى سميح القاسم، في ذكرى رحيله، نستعيد درسا يتجاوز حدود القصيدة والمنهاج: أن يكون للإنسان موقف، وأن يعرف إلى أي أرض وذاكرة وهوية ينتمي، وأن يعتز بهذا الانتماء دون خوف أو تردد. رحم الله شاعرنا الكبير الذي خلد في أرواحنا ووجداننا سميح القاسم، وأعتقد بأنه يعني أقدس لمسة وفاء يمكن أن نقدمها لهذا الشاعر هو أن نقرأ إرثه الأدبي الذي تركه لنا. حلقتنا اليوم تتحدث عن البدايات بين اللغة والأدب. قال أبو تمام الشاعر العباسي صاحب ديوان الحماسة الشهير، قال بيتين من الشعر حفظناهما عن وجه قلب. ولكن يعني أعتقد بأنه أخذنا من البيتين المعنى الأول الذي يطفو على أذهاننا وتركنا تفاصيل هذين البيتين. قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. من منكم أعزائي لا يذكر حنينه الأول، حنينه للأشياء، للأشخاص، للأماكن؟ في حياة كل إنسان أشياء أولى تحمل طعما ونكهة لم نختبرها من قبل: أول حب، أول لقاء، أول ولد، أول مرة ركبنا فيها الطيارة، أول مرة وقفنا أمام جمهور. حتى الأشياء العادية والبسيطة يعني بتحمل حضور خاص لما بتكون أولى في دواخلنا، مثل أول راتب، مع أنه أنا مؤمن أنه الراتب مش إشي بسيط وسطحي، ومثل أول فنجان قهوة شربناه وحسينا حالنا كبرنا. ثمت من يقول بأن كل شيء يصير عاديا مع الوقت، ربما، لكن الأشياء الأولى لا يمكن نسيانها، فجمالها يأتي. يعني حاولت أترجم شعوري تجاه الأشياء الأولى اللي حضرت في ذهني وأنا أحضر لهذه الحلقة، ولقيت أنه جمال الأشياء الأولى يكمن في شعوري وأنا أختبر وأكتشف شيئا جديدا في هذه الحياة. نختبر الأشياء الأولى بالفطرة، حيث نكون أقل خبرة فيها لكن أكثر فضولا. هذا التنافر بين الخبرة والفضول هو ما يصنع للأشياء الأولى رائحة ونكهة وشكل وحضور لا يتكرر. تظل الأشياء الأولى مفتوحة على الاحتمال، لذا فإننا حين نتذكرها لا نتذكر ما حدث فقط، إنما متى حدث وكيف حدث ومن كان معنا يوم حدث ذلك، ملامح هذا الشخص وكلام هذا الشخص. حين نتذكر الأشياء الأولى نتذكر التفاصيل الهامشية أيضاً الصغيرة والسطحية، مع أني عن جد صدقاً لا أعتبر شيء سطحي، لا شيء عرضي في هذه الحياة. بما أنه ذكرنا فكرة الاحتمال في الحديث عن الاحتمال، الاحتمال شيء جميل أجمل من الإغلاق، لذا يفضل في الأدب واحدة من النظريات في مستويات القراءة في الأدب، وأنا بستثمر هذه المقدمة للحديث حول هاي أو لذكر هاي النظرية، هو فكرة النص المفتوح اللي هو أفضل من النص المغلق. ليش؟ لأنه الاحتمال يكون أوسع. وفي العودة إلى أوائل الأشياء، لو تحدثت أنا عن الطفلة الأولى لما توقفت عن وصف التفاصيل التي كانت معي هناك والتي اتضحت أكثر مع الوقت، ولو فتحت لكم السؤال أعزائي عن الشيء الأول الذي تريدون أن تتحدثوا عنه لما توقفت اتصالاتكم. صحيح أن الأشياء مع الوقت تتبدل، وما كان مدهشا يصير مألوفا، وما كان يتطلب منا الانتباه يدخل في تفاصيل الحياة اليومية، إلا أن الشعور ببداية معرفة جديدة هو ما يبقى. لماذا تبقى للأشياء الأولى مكانة لا تأخذها الأشياء التي تأتي بعدها؟ وما الذي يجعل الذكرى الأولى أقوى من مئات التجارب التي تتكرر بعدها؟ للبدايات أثر يكمن في استسلامنا أمام الدهشة أعزائي، أكرر، للبدايات أثر يكمن في استسلامنا أمام الدهشة وفي قلبنا المفتوح على المجهول. الاستسلام للدهشة روعة في بدايات الأمور.
1: لا أريد من الحب، لا أريد من الحب غير البداية. يرفو الحمام فوق ساحات غرناطة ثوب هذا النهار. في الجرار كثير من الخمر للعيد من بعدنا. في الأغاني نوافذ تكفي وتكفي لينفجر الجل نار. أترك الفل في المزهرية، أترك قلب الصغير في خزانة أمي، أترك حلمي في الماء يضحك، أترك الفجر في عسل التين، أترك يومي وأمسي في الممر إلى ساحة البرتقالة حيث يطير الحمام.
0: محمود درويش طبعا. ولأننا نتحدث

نتحدث عن البداية في الفقرة أو البدايات في الفقرة اللغوية، يعني جئت بما كانت اللغة العربية مدركة له من حيث الشعور بنكهة الأشياء الأولى، ففرقت في المفردات وفي معاجمها بين أوائل الأشياء. فأول النهار هو الصبح، وأول الليل هو الغسق، وأول المطر هو الوسمي، وأول اللبن اللبأ. وأنا بذكر لما كان عندنا أغنام وأنا طفل صغيري، كنت أتذكر لما كانت تولد النعجي أو العنزي كان في يكون لبا، فإحنا مفكرها عامية إنه يعني ما حدا بيعرفها، ولكنها فصيحة، هي أول اللبن، أول ما تولد النعجي كان يطلع اللبن الأول اللي اسمه اللبا في اللغة العربية. وأول العصير السلاف، وأول الفاكهة الباكورة. وبنسمع كثير كتاب بيقولوا إنه باكورة أعمالهم، بمعنى أول أعمالهم الأدبية. وأول الولد البكر، وأول الشرب النهل، وأول النوم النعاس، وأول الشيب الوخط. أما المفردات التي يمكن أن تدل على معنى المعنى أول فكثيرة، مذكر منها الغرة. بتنتبهوا البنات اليوم بيروحوا يقصوا شعرهن، فبيختاروا بيطلبوا من الحلاق أو الحلاقة غرة. لماذا غرة؟ لأنها أول الشيء أو مقدمة الرأس، فالغرة الشيء أوله. وأول الكتاب فاتحته، والفاتحة في القرآن الكريم. أول الشباب الريعان. أما الريق أعزائي فهو أول اللعاب الذي يسيل بعد أن نصحو من النوم دون أن نأكل شيئا. ويقال في اللغة إنسان ريق، أي لم يأكل شيئا على الصبح. ورواق البيت من نفس الجذر، بمعنى مقدمة البيت. وبصراحة وأنا أبحث في أوائل أو في المفردات التي تدل على أوائل الأشياء، لفت انتباهي أول الريح، الغزالة. الغزالة هي أول الريح. وإذا بلغت الجارية مبلغ النساء قالوا عروق الجارية، عروق الجارية يعني أصبحت من السيدات وبلغت مبلغ النساء. وأيضا لأننا نتحدث عن البدايات، كل الوقت كان يشغلني سؤال ككاتبة كمن تعاقر الأدب من حيث القراءة ومن موقع القراءة والكتابة، كنت أتساءل بفضول لا يخفت أبدا حول مسألة ماذا كان يكتب الأديب قبل أن يعرفه الناس، كيف كان شكل بدايته، متى عرف بأنه بدأ أصلا. وهنا يعني أريد أن أتذكر أو أذكر بعض الكتاب الكبار العظماء الذين قرأنا لهم، وأنا هنا يعني آتي بهؤلاء الكتاب على سبيل المثال للحصر. يعني إذا تحدثنا عن بدايات الكتاب وأنا أتحدث عن بدايات الكتاب العرب لن ننتهي بساعة، ساعتين، ثلاثة، يوم، يومين، مش رح ننهي. لكني لفت انتباهي بداية نجيب محفوظ الذي بدأ من كراسة المدرسة، كتب فيها متأثرا بالمنفلوطي وطه حسين، وأول قصة قصيرة بعنوان ثمن الضعف نشرها عام 1934 في مجلة المجلة، يتحدث فيها عن طفل يدفع ثمن ضعفه ويقول. يقول في هذا الكتاب ثمن الضعف نجيب محفوظ، وأول قصة نشرها في مجلة المجلة: وجد الطفل نفسه بين هذين الشخصين المتناقضين، فلم يتردد أن يمنح نفسه لوالدته ويسلم لها قلبه، وتحاشى أباه على قدر طاقته، وكان إذا غاب الأب عن البيت صار هو سيد الجميع، يلعب كيفما يشاء ويلهو كما يهوى ويخرب ما يحلو له تخريبه، ويأمر الخادم وغيره فلا يعصى له أمر، حتى إذا رجع الرجل إلى مأواه انكمش صاحبنا في ركن من أركان البيت، لا يأتي حراكا ولا يتكلم إلا همسا حتى يغلبه النوم. هاي أول قصة نشرها نجيب محفوظ. لفتت انتباهي بداية الكاتب نوال السعداوي. بصراحة هذه الكاتبة مع كل الجدل المثار حول أدبها، بدأت في كتاب نشرته في سن 13 مذكرات طفلة اسمها سعاد. كان عمر نوال السعداوي لما كتبت هذا الكتاب ونشرته 13 سنة، يعني بصف سابع بحسابات اليوم. الكتاب من 76 صفحة، في صفحة 30 تقول: ووجدت سعاد نفسها في يوم من الأيام في المدرسة، بكت أول يوم حين تركتها أمها وأصبحت وحدها وسط الوجوه الغريبة، وخشيت أن يسرقها أحد، لكن اليوم انتهى دون أن يسرقها أحد.

0: أحد، وجاء أبوها وأخذها إلى البيت. في اليوم التالي ظلت خائفة من الوجوه الغريبة، متصورة أن أحداً سيأخذها إلى مكان بعيد ولن يعرف أبوها مكانه، لكن اليوم انتهى وجاء أبوها وأخذها إلى البيت. صراحة هذا الكتاب مذكرات طفلة اسمها سعاد، كتاب رائع جميل جدا يعني، وهام جدا يسلط الضوء على كل الأسئلة الكبيرة اللي ببلشوا أطفالنا يسألوها. وهذا الكتاب متاح رقميا لمن يريد أن يقرأه. بداية الشاعر بدر شاكر السياب الأدبية تولدت من شعور ربطه بالنهر النحيل ومن حنينه الدائم إلى العراق. قيل أنه لوى عنق القصيدة الحديثة بقلم بسيط ووجدان عميق. فدوى طوقان كتبت وبدأت لأنها اشتاقت لشقيقها إبراهيم طوقان الذي كان في بيروت، واحتج الأقارب آنذاك على الأمر واعتبروا كتابة الشعر فضيحة وإساءة للعائلة، لكن طبعا إبراهيم طوقان كما نعرف من الكتب دعمها وساهم وسند مشروعها الأدبي. يعني فدوى طوقان ما دخلت إلى العالم بهدوء بل باعتراض ومحاربة. الشاعر اللي بحب أحكي عنه كثير هو عبد الرحمن الأبنودي العظيم. كتب قصيدته الأولى عام 1954، شاب في مثل عمره يجدر به أن يكتب عن حبيبته أو عن أمه أو عن نفسه، تجربة شخصية. لكنه كتب عن بلدته أبنود، يعني بعمر 16 كتب عن بلده التي قاومت ضد الحملة الفرنسية. كتب الأبنودي في بداياته عن المكان. لو بحثنا شوي أكثر في بدايات الأبنودي كشاعر رح نلاقي أبوه اللي كان شاعر، بس أغلب الظن أنه حاربه، لكن أمه فاطمة قنديل هي الأصل في هذه التجربة. كانت فاطمة قنديل والدة عبد الرحمن الأبنودي ذاكرة القرية كلها من حكايات ومواويل وأوجاع، كانت تقول له دائما اسمع يا رمان، وهو كان يسمع ويسجل في رأسه. كانت نادي على ابنها يا رمان. ليش سموه يا رمان؟ لأنه كان يسرق رمان من حديقة الجيران واكتشفوه وصاروا يلبقوا له رمان. ولا يمكن الحديث عن بدايات عبد الرحمن الأبنودي دون الحديث عن السيرة الهلالية التي استغرقت منه سنوات إلى أن جمعها من كل صعيد من سره. عبد الرحمن الأبنودي هو شاعر من أهم شعراء الشعر المحكي في مصر، الشعر العامي. كتب أغاني كثيرة غناها فنانون كبار، مثل أغنية عيون القلب لنجاة الصغيرة وغيرها من الأغاني. بس الأغنية اللي بعتقد أنه المصادر وثقت أنها كسرت الدنيا كانت أغنية عدى النهار اللي غناها عبد الحليم حافظ. بس أنا ما رح أسمعكم عدى النهار اللي غناها عبد الحليم حافظ، رح أسمعكم شيء بصوت الأبنودي، هالقصيدة اللي بحبها كثير.
1: إيه توكيف عد اللي عجز في بلاده غير اللي عجز ضيف، ألكوك النسوان شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عمت الرحمة، أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول، والله خايفة يا وليد القعدة للطول. مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيلة العمر اللي فات؟ دلوقت ما فكت وجايبهم دلوقت تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحة من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، او عشنا وطلنا منك بصة وشمة، دلوقت بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن الأبنودي، والله وشبتي يا عبد الرحمن، جملة مهمة كثير حكاها في هذه القصيدة الجميلة. كل شعر عبد الرحمن الأبنودي أنا يستهويني ويستهوي فكري أيضا، ليس فقط متعتي الأدبية. اللي يعجز في بلاده غير اللي يعجز ضيف. وهون بدنا نقول لضيفنا في الاستوديو يسعد مساك محمد إياد من سخنين.
2: دير الأسد، الله يسعدك.
0: من دير الأسد، أعتذر. يعني أنا بخربط شوي في الجغرافيا، ممنوع صح؟
2: ممكن، كل بعد النهاية كلياتنا إحنا أولاد بلد.

0: إيه طبعا إيه محمد، انت ضيفنا اليوم.
1: الله يسعدك،
0: اول مره في اذاعه الشمس.
1: صحيح، وشرفني
0: وشرف لنا كمان انه هذه المساحه في برنامج كتاب في الشمس ان تتيح نفسها بفخر واعتزاز وبدون مني من احد طبعا للاصوات الشابه التي تعاقر الادب. ونحن نستضيفك اليوم لانك كتبت كتابا والآخر على الطريق الثاني على الطريق، الكتاب الأول بعنوان وحيدي.
1: صحيح.
0: محمد إياد من قرية دير الأسد، كاتب وفنان عمره 26 سنة. بالمجال الأكاديمي حصل على لقب أول في المسرح الجماهيري، شهادة في التمثيل المسرحي والسينمائي، شهادة في التقديم التلفزيوني، شهادة في التصوير الفوتوغرافي، شهادة في التسويق، شهادة مرشد بالغ. في مجال الخبرة والعمل المهني ممثل مسرحي وسينمائي. بآخر فترة شفنا اللي بيعرف محمد إياد واللي ما بيعرفه وعرفه يمكن من خلال مسرحية شفناها عم تتراكض على السوشيال ميديا، ثامن جار رح نحكي عنها. هو كاتب، صانع محتوى، مصور، عارض أزياء ما أثار فضولي، وجه إعلاني كما يعرف نفسه، وعنده هوايات كثيرة تتراوح بين الفنون أو تتنقل بين الفنون على أشكالها، بين الرسم والكتابة والقراءة والنحت على الخشب والتسلق ومغامرات في الطبيعة. وفي مجال الكتابة كما ذكرنا محمد لديك الكتاب الأول وحيدي، وكتاب هو عبارة عن الجزء الثاني لهذا الكتاب وحيدي بين فقدان وإيمان. وهي تجربة أدبية كما تقول تتناول مشاعر الإنسانية والوحدة والفقد والإيمان والرحلة التي يمر بها الإنسان بين الانكسار ومحاولة النهوض من جديد. محمد إياد من دير الأسد، يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك يا رب.
0: مش عارف منين أبدأ معك يعني، لأنه البدايات إلها طعم مختلف كيف حكينا، بس بدي أبلش معك من نص تقرأ لنا إياه، صفحة 18 على ما أذكر.
1: يلا.
0: محمد إياد ونص حب خاطئ.
1: يا صاحب الليل، سأخبرك سرا كعادتي. تتذكر حين أخبرتك أنني أكره السجائر والقهوة كرها غريبا؟ ها أنا أكره العالم وأحبهما.
0: هل مفهوم شاب بعمر 26 كان يكره القهوة والسجائر وفجأة صار يكره العالم ويحب القهوة والسجائر؟ كل فكرة بداية إدراكك لهذا العالم أو شعورك تجاه هذا العالم كيف بلشت؟ من وين إجت؟
1: أوقات بمرق الواحد فترة اللي هي بتكون جدا صعبة وبكون حاسس حاله فيها أنه هو وحيد، رغم أنه بكون في كثير حوالي ناس، عائلة، أصحاب، بس يمكن هاي الفترة هي أكثر فترة بتخلي الإنسان ينضج وأكثر فترة بتعلمه أشياء، وبنفسها هي كمان أكثر فترة بتكون صعبة.
0: رح نحكي من خلال مضامين نصوصك، وأنت سميت هذا الكتاب خواطر مش شعر تحديدا. ليش سميته خواطر؟
1: لأنه هو أقرب للمذكرات.
0: أقرب للمذكرات. طب قبل ما نفوت على كتابك وحيدي ونتحدث عن كل الملامح وبداياتك الأدبية، شفناك في الفترة الأخيرة بمسرحية ثامن جار من إخراج محمود أبو جازي. أنا بعتذر منك كطاقم أنه أنا وعدكم أجي أحضر العرض بس ما تسنى لي، لأنه الأعراس يعني أخذت كل وقتنا للأسف، بس بوعدكم أني رح أحضر هذا العرض. تجربتك في المسرح ماذا أضافت لك؟ هل هذه أول مسرحية؟ حدثنا شوي عن ثامن جار، كيف دخلت إلى هذا العمل، كيف ما هو دورك فيه؟
1: أوكي. للصراحة لا، مش أول مسرحية إلي بالأساس. أنا صار لي 3 سنين بمجال المسرح أشتغل فيه. هاي واحدة من المسرحيات اللي أنا بعتز فيها ثامن جار، لأنه ثامن جار هي بتحكي عن تراثنا، عن عام 1920 للشعب الفلسطيني، على كيف كان البساطة تاعته، على كيف كان في ناس اللي هي اترحلت من بلادها وراحت على بلاد ثانية وكانت لاجئة لبلاد ثانية. فأنا بكون دور اللاجئ اللي إجا على هاي البلد اللي اترحلت من بلدي، وباجي بحب بنت المختار وبكون بديها، فالمختار ما بيخليني يعني، انه بالنسبه له انه انت غريب، انت غريب، شو جاي تحب بنتي يعني، كيف انت جاي تحب بنتي. فبالاخر بصير هذا الصراع انه انا بدي اياها والبنت بدها اياني والمختار بدي يعطينا اياها تانه اخذ البنت.
0: شو بيكون اسمك بالمسرحيه؟
1: بيكون اسمي ضرار.
0: ضرار بالضاد؟
1: يس.
0: ضرار. طماع يا ضرار، انت جاي تحب بنت المختار طوالي؟

0: من ناحية أنا رح أسعدها أنا رح أسعدها. بس هاي الأشياء كلياتها كانت إنه زي بتحصر، وكيف إنه كان يتعامل، يعني في أشخاص اللي كانت تتعامل معي بالمنيح، بينما في أشخاص اللي كانت تظلها تسمعني وتقول لي يا غريب، أو كانت تقول لي إنه أرجع بلدك، أنت ليش إجيت لهون؟ فهاي كلياتها كانت إنه تعمل لي زي غصة جواتي، إنه إحنا بالآخر كلياتنا شعب واحد، ليش تأنك هيك تحكي معي؟ ففي بالآخر لما باجي أنا أطلع من البلد و أنا بكون جدا من جوا هيك، آخر مرة أنا حسيت هيك زي نار اللي من جوات هيك عم تحرقني من جوا، وأنا مش قادر أوصف الإشي، بس الحرقة كانت كثير كبيرة. إذا بالنسبة للحياة اللي إحنا إسا عم نعيشها، فإحنا للأسف عم نعيش إحنا لاجئين ببلدنا، عم نكون أنا بتذكر مرة كتبت فيها عن عرب 48،
1: فلسطيني 48، نعم
0: صحيح. لو مش عارفين إحنا لازم نحكي عربي ولا عبراني، لازم مين إحنا، إنه إحنا الشعب المظلوم ولا إحنا الشعب الظالم، مين إحنا، يعني في كثير أشياء اللي كانت تساؤلات براسي، ومتأكد إنها براس كل واحد من هون، إنه في كثير تلخبطات وإحنا مش عارفين مين إحنا، ممكن لأنه إحنا حاسين حالنا إحنا لاجئين.
1: محمد، بهاي الفرصة بدي أسألك، أستغل مش بمعنى السلبي للاستغلال، بس بدي أستثمر الحديث عن هذه النقطة وأسألك كشاب اليوم عمرك 26 سنة، حول كل هذه الأسئلة الكبيرة الوجودية على أرضنا الهوياتية، هل بتحس أنت كشاب أنه أنت محتاج تسمع من الأجيال السابقة، تلتقي بالأجيال السابقة، يكون في نوع من ندوات وحوارات ولقاءات مفتوحة على السؤال اللي تاخذوا شوي من الجيل السابق، ولا انت حاسس انه هذا الانقطاع مع الجيل السابق ما بيفرق، يعني ما بيأثر؟
0: طبعا بفرق، طبعا بفرق. يعني انا في كثير اشياء اللي بروح بسأل مثلا ستي كيف كنت عايشة زمان، تقعد تحكي لي كيف كانت تنزل تعبي العين وكيف هالاشياء، وكيف كانت المودة والمحبة بقلب البلد. بحس انه هالاشياء احنا فاقدينها حاليا، بحس انه في كثير اشياء اللي احنا كمان ما بنعرف عنها، يعني كثير قرى مهجرة اللي احنا بنعرفش انها تهجرت. يعني أنا شخصياً إسا من الأشخاص اللي بيطلعوا مغامرات وبيطلعوا على البلاد العربية اللي تهجرت، واللي كانت هون واللي كانت هون واللي كانت هون، فدايماً بتساءل إنه مين كان هون، شو كان عايش، كيف كان عايش. ففي مرة بحياتي شفت غاد بيت اللي هو بقول والله هذا كان بيت أحلامي، طوالي هيك تحتيه النبعة وحده محل الحيوانات الحضيرة، وهو البيت كثير بسيط، بس إنه قديش الواحد بده يكون حاسس بسعادة وهو غاد.
1: علما بأنه جيل اليوم بيحلم بقصر وسيارة ومبوبات كهرباء ومرسيدس وأشياء أخرى.
0: بأمنش أنه هاي السعادة صراحة.
1: تمام، هي السعادة أصلا مفهوم نسبي، بس لا شك بأنه الحديث عن الأرض والوطن والبلد والانتماء والهوية والأسئلة الكبيرة بوصلنا لمسرب. أنا بتخيل أنه واحد محمد، يعني أنا بصراحة مش عارفة أكمل بالموضوع المسرح لأنه كثير مهم، ولا أنتقل لموضوع الكتابي. بس قبل ما ننتقل لموضوع الكتابي، أنت اليوم لقيت المسرح كمنصة، وفي حواليك ناس قد يكونوا عندهم رؤية حول كل أسئلتك الكبيرة، بس في جيل كامل اليوم من الشباب ما عندهم فرصة لقاء هذه الأعمال وهذه الفرص وهذه المواقف. كيف بتفكر أنت كشاب اليوم ممكن عن جد ننقذ بين أقواس، لأنه أنت مش عم تنقذ عن جد، أنت عم تفتح عيون الشباب. كيف ممكن نفتح عيون الشباب اليوم على وجودهم، على انتمائهم؟ أنت عندك مسرح، عندك كتابة، عندك إمكانية الطبيعة اللي بتتواصل معها بشكل كبير، شو بيعملوا شباب اليوم؟
0: للأسف في كثير من شبابنا ضايعة، وأنا في مرحلة ممكن أنا كنت أكون كمان من هاي الشباب الضايعة، فعشان هيك بحس إنه الفراغ نفسه هو إشي بدمر. فأنت لازم تكون ملتهي بأي إشي، اللي أنت لازم تشوف أشياء بحياتك، لازم تجرب تعمل أشياء جديدة بحياتك، لازم تعرف مين أنت بالأساس، كيف خلقت، ليش خلقت، أنت بأي أرض، أنت شو هاي الأرض، شو بالنسبة لك، شو بالنسبة لسيدك، شو بالنسبة لأبوك، شو بالنسبة لهاي الأشياء. فهاي الأشياء بحد ذاتها بحس إنها كمان رسالة، وبحس إنه أنا كمان دوري كمؤثر وعلى المنصات التواصل الاجتماعي، وبحس كمان كممثل وككاتب لازم أوصلها.
1: من خلال صفحتك ومواقع التواصل واستثمار هذه التكنولوجيا.
0: صحيح، يعني كثير بسأل حالي بقول محمد انت شو جاي تقدم، ودايما باجي بذكر حالي اليوم في كثير اشخاص على منصات التواصل الاجتماعي فيش هدف منهم، للأسف. ومع أنه بقدر يستغلوا هاي المنصة لتوصل لك

0: كثير أشياء منيحة. فبحس أنه خلص أنا في عندي رسالة لازم أوصلها، لازم أذكر حالي فيها، لازم بديش أتبع هذا الترندات اللي هاي اللي عم تمشي. لا، أنا في عندي الأسلوب الخاص فيي وأنا بعمل أكثر من إشي عادي. يعني اللي بفوت على صفحتي بصير أسأل أنه كيف ضابطة معه هاي وهاي وهاي وهاي وهاي وهاي. يعني
1: صحيح، وأنا سألت نفسي هذا الموضوع أنه مش غريب علي، بس مسألة عرض الأزياء شو منين إجت، شو هاي يعني ممكن تحكي لنا عنها شوي؟
0: عروض الأزياء هي إجت كمان من السوشيال ميديا. يعني أنا بحب أنا بحب الإشي، ومرة طلبوني فرحت، ومن هناك الإشي
1: بلش وصار في شغل بعرض الأزياء عن جد.
0: yes.
1: متواصل. وكمان في عنا مسألة الطبيعة والتسلق، وكمان يعني أنت بتعاقر عدة مجالات، بتخوض عدة ميادين مثل الكتاب، المسرح، الطبيعة، العروض الأزياء، وإيش كمان حكيت،
0: مصور
1: فوتوغرافي. هذه الأعمال كلها بدها تفرغ. شو مسألة الوقت معك؟ كيف بتشتغل مع كل هاي المجالات؟
0: هذا الإشي جدا صعب بس جدا حلو. يعني بآمن لما بدك تعيش إشي بده يكون فيه صعوبته، بس بالمقابل راح تحس بجماليته.
1: جميل. كتابي وين من كل هاي الأمور؟ أي رقم إذا بدنا نيجي نصنفهم من 1 لـ5، الواحد هو الأقل أهمية والخمسة هو الأكثر أهمية؟
0: بقدرش أختار بيناتهم. بحس إنه لأنه كل فترة معينة أنا بكون إشي. يعني أنا إنسان رحت على الفن لأنه بالفن بحس بقدر أعيش فيه أكثر من حياة.
1: الفن اللي بتقصد فيه الرسم والنحت والمسرح،
0: كل شيء، المسرح حتى الكتابة.
1: صحيح.
0: اليوم أنا بقرأ كتاب بحس حالي بعيش حياة مختلفة. إذا أنا بمثل شخصية بحس حالي حياة مختلفة. فهالأشياء كلها بحسها بتبعدني عن الروتين، وبحس إنه أنا إذا بعلق بروتين بكونش أنا.
1: بس المسرح والكتابة خلافا عن كثير أنواع فنون، يمكن أكون مخطئة بس أنا هيك بشوف الموضوع، بيحتاجوا ليكون في تفرغ لإلهم، لأنه لا يمكن يكون الإنسان مسرحي بدون أن يكون لديه مشروع مسرحي، لا يمكن أن يكون الإنسان كاتبا بدون أن يكون له مشروع أدبي. الكتابة والمسرح لازم تأخذن كمشروع. يعني أنا ما بفكر أنه المسرح والكتابة بيوقفوا أمام عرض الأزياء بنفس الدرجة، صح؟ ولا أنا ما بعرف.
0: إذا نيجي لنسبة العروض الأزياء، أنا بالنسبة مثلا العروض الأزياء بقدر ألغيها شيلة.
1: هذا هو، ما هذا هي الأولويات اللي بنحكي عنها.
0: إسا من ناحية كتابة ومسرح، هذول الأشياء اللي أنا بحس فيهن إنه أنا بحس فيهن بسعادة، اللي فيش إشي ثاني بقدر يعطيني إياه. بحس فيهن إنه أنا حر.
1: شو سبق، شو الكتابة ولا المسرح؟ يعني بدايتك كانت وين؟
0: هن الثنتين إجوا مع بعض. يعني بتذكر يمكن كنت أنا بصف سادس، اللي أنا كنت عم بكتب مسرحي، كنت عم بمثل مسرحية، وكنت برضو كاتب قصة للأطفال. القصة كانت تحكي عن اسمها الدب والمغارة.
1: الدب
0: والمغارة. اللي بيكون دب خايف يطلع من المغارة تاعته، ففجأة لما أمه بتنخطف عشان تودوها على السيرك بقرر يطلع من هاي المغارة. لما بقرر يطلع بالمغارة بعرف إنه فيش إشي بخوف.
1: وهاي القصة اعتمدوها في التدريس في محلات معينة ولا
0: هاي القصة كانت لإلي؟ أنا كتبتها كإلي. أوقات أنا بعمل أشياء عشان أرضي غروري أنا، مش عشان أفرجيها للناس.
1: وإنت كانت بداية النشر مع الكتابي؟
0: النشر هي 18/12/2025.
1: هذا النشر الفعلي كان؟
0: صحيح،
1: للكتاب وحيدي. وبداية تعريف الناس عليك ككاتب، تنشر بالسوشيال ميديا نصوص، بداية ما فكرت أنه أنت لازم تنشر كتاباتك قبل الكتاب؟
0: كنت قبل بالأساس أنشر خواطر موقع مدار على ما أتوقع اسمه. يعني وأنا صغير كانت هي بالأساس الإشي يبلش من عند أختي هدى. هدى أختي كانت تكتب، فأنا حبيت كيف هدى أختي بتكتب. كيف يعني هدى بتكتب أنا بكتب الشيك؟ يعني
1: هي كاتبة؟
0: لا إسا لا هي لا. بس عندها أسلوب جدا جميل. وإحنا بالمناسبة إحنا عائلة كلياتهن في عندهن أنواع من الفن، بس إنه كلياتهن اختاروا جانب مختلف. يعني
1: وإنت رحت على هذا النوع من الفنون، ونتحدث عن الكتابي محمد إياد. لا شك إنه الكاتب إذا أراد أن يكون كاتبا حقيقيا عليه أن يقرأ أكثر مما يكتب. لا يمكن، أنا شخصيا إذا كاتب بيقول لي أنا ما بقرأ له نصه.
0: ما في شيء أصلا.
1: فماذا تقرأ؟ كيف تنتقي الكتب التي تقرأها؟
0: أو بالأساس أنا بحس أنه في كتب بتناديني. يعني كل فترة معينة أنا بقرأ إشي. بس بتذكر أول مرة بلشت أقرأ فيها

0: كان بصف كمان تاسع, واجت المعلمة اعطتنا رواية اللي هي مش بالمنهج.
1: اوف هاي ممتاز.
0: فهذا اللي خلاني اقرا.
1: هاي خطوة مش طبيعية لمعلمين اليوم.
0: فهذا اللي خلاني اقرا. كان اسمها رجل الخطأ. وتحية للمعلمة لميا, يعني هي اللي جد يمكن لو لها ما قرأتش. فبعديها اجيت قرأت فوضى الحواس وما فهمتش منه ولا اي كلمة.
1: صارت فوضى بحواسك اثناء قراءته.
0: وبعديها صرت اروح من لاشخاص ثانية, اقرأ من هون اقرأ من هون اقرأ من هون, لحد ما صرت اعرف انا النوع اللي انا بحبه.
1: اي نوع بتحب تقرأ؟
0: بحب اقرأ الاشياء اللي فيها خيال وحقيقة بنفس الوقت. يعني بحس انه غالبا الخيال بيكون ملان حقيقة, فعشان هيك بحب اقرأ هذا الاشي, هذا النوع.
1: ممكن بما انه
0: بحب اقرأ الاشياء المبطنة كمان, يعني
1: مع انه لغتك في الكتاب مش مبطنة مباشرة.
0: صحيح بهذا الكتاب صح.
1: وشو شو الرؤية تبعتك للغة في الكتاب الثاني او الكتاب التالي؟
0: يمكن في اختلاف كبير بين وحيدي ووحيدي بين فقد وإيمان. من ناحية أول شيء أنا شخصيا, ومن ناحية لغة كمان طورت اللغة, ومن ناحية كمان في مثلا بهذول الكتابين شخصيا أنا ما كنتش, يعني أنا بالبداية بلشت أكتب إشي اسمه سيدة القمر رواية, فلتها على جانب, قلت إنه لا لسه مش وقتها, لحد ما أنا أحس حالي متمكن من اللغة بشكل كبير وبدي أكتبها بطريقة اللي هي تكون ملائمة ويكون فيها مصطلحات اللي هي قوية. فبروح على هذا الإشي. أما هذول الكتابين حسيت إنه لا, بدي أكتبهن بلغة بسيطة اللي تحاكي الناس, وبرضه حسيت يعني حاولت أعمل إنه يكون أي حدا بقرأ الكتاب يكون لإله.
1: طيب عنوان الكتاب وحيدي, أنا طوالي أول ما يتبادر إلى ذهني لما بسمع كلمة وحيدي بتخيل أم عم تحكي عن ابنها الوحيد. بالأساس هذا التخيل الأولي. إذا بدي أوسع شوي الاحتمال, ممكن أشوف صبية امرأة سيدة بتتحدث عن حبها الوحيد, فشاب عمر 26 بيختار هذا العنوان تحديدا. ليش اخترت هذا العنوان؟ مين هو وحيدك؟
0: أول إشي هات نروح لإشي هيك, أغلب المشاعر اللي مش منيحة أو المشاعر كمان الحلوة وانت بتجينا.
1: انت قول لي,
0: لما نكون بالليل لحالنا منفكر بكل هاي الأشياء.
1: أوكي,
0: ومين بكون بالليل؟
1: انت وحالك.
0: انت وحالي, القمر طالع, وفي كمان ربنا بكون سامع.
1: مع انك انت بتتوجه بحديثك, بتوجه حديثك بتحاور القمر في الكتاب, ما بتحكي مع ربنا.
0: صحيح, لأنه القمر هون مش بس ربنا.
1: ممكن يكون البشر.
0: القمر هو ممكن هو في اشياء مناجاة للرب فيه.
1: طبعا,
0: بس في كثير اشياء لا انا بتحاور مع اشخاص, او ممكن كمان في محلات معينه اللي انا بنيته كشخص اللي انا محتاجه.
1: مش عارف كثير المحاور حول محمد اياد بصراحه. احنا كتبنا كثير اسئله, بس وإذا بنحكي عن البداية بيصير سخيف شوي وتسطيح لكل فكرة إنه شو أول نص كتبته شو بتذكر منه. بس أنا بدي أخذك شوي على الجزء الثاني من هذا الكتاب, بين فقد وإيمان, وأنت في عندك تجربة بالفقد, أنا بحب نحكي عنها, وإلى أي مدى هاي التجربة كانت محفز للكتابة؟
0: أوف
1: يا أنا آسفة, بس بدنا نحكي عنها.
0: لا بدي أحكي عنها لأنه بيهمني أنا أحكي عنها. أول إشي بحب المستمعين يدعوا لأصحاب اثنين بالرحمة,
1: اللي هم الله يرحم,
0: اللي هم محمد حسن نعمة وعلي وسيم نعمة,
1: الله يرحمهم.
0: آمين يا رب. اللي هن بتذكر أول ما مات محمد حسن نعمة, اللي هو مات أول واحد, وبس مات هو صديقي وكمان صديق صديقي. فصديقي بحاله اللي هو عايش تلخبطات وعايش وجعه, وأنا الإنسان اللي كمان عايش وجعي. فبتذكر مرة إنه بس وصل الدفن ودفناه وحطناه بالقبر وقررنا نمشي, طلع حوالي فيش حوالي حدا. كان بس بدي حدا أعبطه, بديش أحكي ولا أي كلمة, كان بس بدي حدا أعبطه, ما لقيتش حدا أعبطه.
1: ليه ما لقيتش حدا؟
0: لأنه ما حسيتش إنه في حدا رح يحس بالوجع تاعي.
1: إذن هاي الوحدة متعلقة فيك بشعورك تجاه الآخر.
0: أكيد.
1: كيف توفوا صحابك؟
0: الاثنين على دراجات نارية, حوادث طرق.
1: شو بتوصل رسالة للشباب اللي ممكن يسمعونا وعندهم دراجات نارية؟
0: أول إشي إنه في دايما ناس حواليك وخايفة عليكم. أنت بتعرف الشعور إنه قديش إما

0: هناك بتقعد مش نايمة عبين ما أنت ترجع للدار، قديش إيدها على قلبها، قديش أبوك بيظلوا خايف، قديش خواتك، قديش أصحابك. فأنا شخصيا حتى صرت إذا في عندي صاحب إنه مع دراجة نارية خلص ابعد عني، بطل صاحبي. صار عندي عقدة من هيك إشي.
1: ولأي مدى هذا الفقد، طبعا الله يرحمهم أصحابك، لأي مدى هذا الفقد كان دافع للكتابة، وكان مادة للكتابة في كتابك الأول؟
0: أواخر كتاب وحيدي هو عن محمد، والجزء الثاني هو عن محمد وعلي. هيك
1: بين فقد وإيمان. ليش بين فقد وإيمان؟
0: لأنه لما الإنسان بفقد حدا بيجحد.
1: بيجحد؟
0: يس بيجحد،
1: بمعنى
0: بيصير مش عاجبه الحياة، بصير إنه مش راضي، بصير إنه إيش، ليش هيك أنا بصيبني، ليش هيك صار معي، كيف يعني صاحبي، كيف يعني أصحاب اثنين، كيف يعني أخوي، كيف يعني بعرف، كل هالأشياء بصير الواحد يفكر فيها. بس مع الوقت بصير الإيمان يطغى لقلبه، بصير هاي هدية من الرب اللي بيعطيه الإيمان اللي تريح له قلبه.
1: أنا دائما بقول من تجربتي الخاصة بأنه الله حكيم جدا مع عدم فهمنا لكل مسألة الموت وغموض هذه الحقيقة المطلقة الوحيدة، إلا أنه يسلمنا هدية كبيرة كما يقول محمد إياد بمسألة التسليم والاحتساب والإيمان. ما بدي أفوت على هذا المحور كثير، بدي أتمنى الرحمة لأصحابك، وبدي أتمنى كل السلام للشباب اللي بالسيارات وعلى المطارات. وانت اخذت هذا الفقدان وهذه التجربه الى حيز الكتابه والى النصوص، لانك تريد ان تؤثر. لاي مدى تعتقد محمد اياد انه الكتاب اليوم، النصوص والكتب تؤثر في جيلنا او في الجيل الجديد؟
0: في البدايه لما انا كمان بلشت اقرا كنت افكر بس انا بقرا من الشباب. حرفيا هيك كنت افكر، انه مين بعد بقرا كتب؟ بس شخصيا وحيدي صار اكثر من 300 نسخه مبيوعه خلال كم من شهر. فهذا بدل انه في اشخاص عم تقرا، وهذا واحد من الاسباب انه انا ما كتبتش بلغه اللي هي تكون كثير صعبه،
1: بدك اياها تكون متاحه للناس.
0: بدي انه الناس يقدر يقراوه ويفهموا، بدي الناس تشجع تقرا، لانه اليوم احنا اذا التيك توك هذا شغل عم خلينا بس انه نشغل عقلنا لدقيقه واحده وخلص، في اشياء اللي عم بتخلص عم تخرب لنا مخنا، انه لا في اشياء اللي خلص بدنا بنفع احنا بنقدر من الكتاب ناخذ كثير اشياء.
1: بكل يعني ذكرنا مع البدايات الكتاب فدوى طوقان اللي جوبهت في الرفض والمحاربة. عادة الكتاب يعني في كاتب صديق بحب شعره، شاعر جميل جدا من داخلنا الفلسطيني، لما سألته في واحدة من اللقاءات اللي أجريتها معه أنه متى اعترف بك أهلك كشاعر، فقال عندما جئتهم من بلاد الغرب شاعرا. أنه إحنا لا نؤمن بالكاتب وبالشاعر إلا إذا تم الاعتراف فيه خارجيا. هل عانيت من هذه النقطة، أم أنه هنالك في البيت دعم من وراء كتاباتك؟ هل وقف شخص معارض أم مؤيد؟
0: للصراحة الصراحة الصراحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله كلياتهن كانوا معي، وكلياتهن شفت الفخر بعينيهن. يعني لما بتيجي بتطلع أمي بتحكي محمد أنا فخورة فيك وأنا على المسرح، لما بتكون أختي ماسكة ضمة الورد وعم تبكي بس عشاني أنا على المسرح وعم بعمل إشي، فهي الأشياء كلها لحالها
1: بتحس بالدعم الكبير.
0: صحيح.
1: والكتاب تم قراءته في البيت ولا بس احتفلوا فيه؟
0: كلهن
1: قرأوا،
0: ممنوع ما يقرأوش.
1: طيب الكاتب بكتاباته بيبوح، البوح هو واحدة من أسس الأدب. الآن في ناس بتستعمل تقنيات مختلفة في البوح، في ناس بتبوح بشكل مباشر، في ناس تبوح بشكل موارب، وفي من الكثير من التورية والاستعار والمجاز. كيف تعاملوا مع بوحك في هذا الكتاب أهلك؟ وعادة منبوح بأشياء داخلية ما بنحكي عنها،
0: في أشياء اللي هني فيه موها غلط،
1: زي بتقدر تعطينا؟
0: في خاطرة اسمها السارق وقريبي. هنا أنا عم بحكي، مش عم بحكي أساسا على أي إنسان، أنا عم بحكي هنا على غزة. أنا عم بحكي على فلسطين،
1: على محتل مثلا،
0: على عم بحكي كيف إنه الناس العالم العربي اللي هن إخوتنا بشي مرحلة تركونا. تركوا هاي الأرض بنقسن، قالونا مش إلكو، اعطوها لحدا ثاني وضربونك بهالكف وانت ممنوع تبكي.
1: وهن فكروا انك بتكتب عن حدا عيني من
0: انه فكروا انه ايش انه مين هذا اللي يعني انت متذكر بعدك هذا الشيء من وانت صغير انه لا
1: كانه كان في حادثه شبيهه واعتقدوا بانه هذا النص يتحدث
0: ممكن معك. مش عارف بس انه بيقولوا لي يعني انت هيك صار معك او شيء بس انه انا ما كنت مش ذاكر انه صار معك هيك.

0: شيء.
1: هل شرحت ولا تركت النص مفتوح للتأويل لأهلك؟
0: إنه من ناحية أهلي لا كمان شرحت لهم، بس من ناحية أشخاص ثانية إني فكروا شو بدهن.
1: يعني جميل المحاور اللي بتفتحها محمد. بدي أحكيك شوي عن بعض النصوص. تحدثنا عن مسألة الفقدان لصديقيك المرحومين، بس بدي أخذك شوي على نصوص مختلفة. أي نص ممكن تذكر أنه فيه له حكاية وبتقدر تشاركنا فيها على الهواء؟ نص له حكاية، له حكاية عينية، مش بيحكي بشكل عام عن شيء وجودي كبير.
0: هن بشي مرحلة كلهن إلهن أشياء، يعني فيش شيء مكتوب من عبث، كلهن حرفيا كلهن. بس هون في نص يمكن أنا كنت معلمه ممكن أقرأه نتذكر شو الحكاية تاعته.
1: أي عنوان وأي صفحة عشان أتبع معك؟
0: غدا أخوة
1: بصفحة
0: صفحة 105.
1: 105.
0: اليوم أنت مكتمل يا وحيدي، وأنا أنزف من جراح انكساري. أنت نور يبدد وحشة الناس، وأنا غارق في عتمة الإحساس. لقد نعتوني بما لا يشبهني، وحاولوا أن يكسروني إلى شظايا تقزمني، لكنهم يجهلون أنني إن رممت نفسي فإن كمالي سيكون سقوطهم. أنا أعلم أن اليوم من المستضعفين، لكني أقسم غدا سأكون القوة لي ولكل ضعيف.
1: محمد، أنت في هذا النص شو حكايته قبل ما أن أسألك عن النهاية شوي؟
0: بحس في أشياء إذا بنحكيها بتروح بيروح الجمال تاعت الاشي.
1: بتحب تخليها قيد الغموض، قيد الكتمان؟
0: راح احكي شوي منها.
1: تفضل.
0: مع انه ممكن تكون احلى ذا شو اسمه، بس في اشياء اللي احنا بنعملها بالحياة الناس ما بتقدرنا فيها. والناس بتصير تفكر انه الاشياء اللي احنا بنعملها مفهومة ضمنا، ومن انت يعني خلص روح اعمل هاي الاشياء انت عم تعملها عادي، يعني انه خلص هذا انت، يعني انه فيش انك تطلع اكثر من هيك. وبالاخر هو بكون محتاجك اساسا، وهو بس عم بقولك هيك عشان ما تطلعش اكثر وما تروحش من عنده.
1: واو.
0: ف بديش احكي اتوسع اكثر يمكن لانه القصه بتنفهم شوي شوي، القصه معروفه شوي.
1: تمام. بدي اخذك شوي على نهايه النص اللي قراته، لما تقول عندما تقول انا اعلم اني اليوم من المستضعفين، لكني اقسم غدا ساكون القوه لي ولكل ضعيف. هذا دور الأدب محمد. أنت بتحكي كأنه ما يسمى في المصطلح العلمي أعزائي المستمعين اللي بيسمعونا من مجال الأدب الميتا أدب، بمعنى أنه يتحدث عن دور الأدب، يتحدث عن الأدب وليس نصا أدبيا، بقدر ما يتحدث عن الأدب أن يسمع صوت المستضعفين، أن يسمع الصوت غير المسموع. هل كنت تعلم أو ترمي إلى هذه النهاية، أم أنه كان انحيازك للإنسان اللي بده يناصر أخوه الإنسان دون علم بدور الأدب في هذا الجانب؟
0: لا، ما كان عندي صراحة، ما كان عندي معرفة بدور الأدب، بس أنا بحس أنه يعني من واجبي كإنسان أن لا أحكي الحق، من واجبي أن أكون مع الناس المستضعفة، من واجبي أن أقويهن.
1: طب بدون علم بالنظريات النقدية والأدبية الكبيرة، اليوم كإحساسك أنت من خلال قراءتك للأدب، من خلال كتابك، إذا تركناه إرثا أدبيا أيضا فيما بعد، ما هو دور الأدب؟ ليش شو الأدب بيعمل فينا لحتى بنقرأ ولحتى بنكتب وحسب رأيك؟ وكل الإجابات صحيحة محمد في هذا المجال.
0: أول شيء الأدب هو رسالة، هو من نفسه من كلمة أدب. بحس إنه كل إنسان يعني في أوقات مثلا ممكن أحس إنه أبلش أقرأ كتاب بأجي بحس إنه لا مش عن جد حاسس إنه أنا هيك منسجم مع الكتاب، بس بقول إنه لا لازم أقرأ الكتاب لأنه في رسالة اللي بده يوصلها الكاتب. ففي أكيد إشي يعني لولا إنه في بده يوصل رسالة ما كانش كتب الكتاب.
1: أنا هنا أريد أن أستسقي من كلام محمد ما قاله الكاتب اللبناني الكبير الياس خوري المرحوم، الذي ناصر القضية الإنسانية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. حين سئل عن جدوى الأدب وعن دور الأدب في تغيير الواقع، أجاب بإجابة واضحة ومباشرة وأنا أتبناها على الدوام، بأنه ليس مطلوبا من الأدب أن يغير الواقع، الأدب يغير قراءه. إذا تغير قارئ الأدب بنظرته إلى الحياة، بنظرته إلى الأمور، بإنحيازه المطلق بغير المشروط إلى الإنسانية، أنا بفكر أنه إحنا بنقدر نغير الواقع ساعتها. فبس هيك حبيت أضيف هاي من كلامك محمد. محمد، بدك تضيف إشي حول دور الأدب ولا؟ شو أعطتك هذه التجربة وحيدي؟

0: وحيدة خلتني أنضج بشكل كبير، أنضج من جميعنا من عدة نواحي، إنه بشيء مرحلة إنه حتى حسيت حالي إنه خلص تخطيت هاي الأشياء اللي أنا كنت عايشها.
1: تكتشف
0: يعني حتى لما في مرة كنت بمعرض كتاب، ولما إجت واحدة طلعت على الكتاب سألتها إنه ليش أخذت الكتاب، هي اشترت أول واحدة، فسألتها ليش اشترت الكتاب، بتقولي لأني حسيته عم بيناديني، بيقول لي قرأت من قدام وحيدة فحسيت إنه أنا وحيدة. فقرأت من ورا تذكرت ابن خالتي اللي توفى، فبتقول لي بهاي الفترة أنا حاسة حالي وحيدة رغم إنه حوالي كثير ناس. فقلت لها واو، وصل الكتاب معنا
1: الآن العنوان وحيدي بياء المتكلم، وحيدي ضمير النسبية، وطبعا بيرمي إذا بنسمعه بدون ما نقرأه بيرمي إلى وحيدة أيضا، وحيدي للأنثى. محمد، بسؤال أخير، محمد إياد من دير الأسد، الكاتب الشاب والمسرحي والفنان والرسام ومغامر الطبيعة وعارض الأزياء، هل يمكن أن نعتبر أنك ما زلت في البداية أم أن البداية انتهت وأنت الآن في مرحلة أخرى؟
0: طبعا في البداية طبعا.
1: هل تنتهي البداية برأيك؟
0: إذا قرر الإنسان أنه ينهيها بتنتهي.
1: كيف بينهيها؟
0: أنا شخصيا ما بحسش أنه رح أنهيها، بحس أنه هذا كمان مرة إشي اللي هو بخليني أكون حر، إشي بخليني أعبر عن جواتي، أعبر عن حالي، أعبر عن المجتمع، أعبر عن كل إشي. فبتقدرش تلاقي محل اللي يخليك تعبري أكثر من الكتابة والمسرح.
1: نتمنى لك التوفيق محمد في جميع المجالات. شكرا على أنه كنت معنا في إذاعة الشمس. قبل ما نقول لك يعني نودعك، بدنا إذا في شيء حابب تحكي وأنا ما سألته، أو شيء بتحس أنه باللقاءين ثلاثة اللي انعملوا معك إلى الآن ما تم السؤال عنه، فإحنا بنحب نسمع، ممكن تكون رسالتك للناس اللي بيسمعونا.
0: بحب أقول أنه كل إنسان فينا، إن كان إسا، إن كان بالماضي وإن كان بالمستقبل، رح يحس بهاي فترة الوحدة، يعني إلا ما بد إنه يحسها، لأنه بالآخر إحنا كلنا ناس، فتحسش حالك وحيد لأنه إحنا كلنا حسينا حالنا وحيدين، فهذا بحد ذاته مش وحدة.
1: محمد إياد من دير الأسد، شكرا لك على هذا الحوار الجميل. شكرا.
0: شكرا إليك.
1: عن جمال البدايات وطعمها ونكهتها تحدثنا اليوم مع ضيفنا الكاتب الشاب الواعد محمد إياد من دير الأسد، صاحب كتاب وحيدي، الممثل المسرحي، الرسام والنحات، ومتحدي الطبيعة أيضا، ومتحدي محو الذاكرة. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا المساء من كتاب في الشمس، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. لا أعدكم بأن الأسبوع المقبل ستكون حلقة، قد يطرأ لي عمل، ولكن ابقوا دائما على الموعد. نتمنى أن نكون يعني قدر الإمكان نسلط الضوء على قضايا تهمكم وأن تقرب الأدب واللغة إليكم. أريد أن أشكركم شكرا جزيلا أعزائي على المتابعة الدائمة، على الرسائل التي تصلنا، وأريد أن أشكر طاقم البرنامج الزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية، الزميلة ياسمين عابد في الإنتاج. تحيتي لكم أعزائي، حتى ألتقي بكم الموعد المقبل، لكم كل التحايا ودي ووردي فردوس حبيب الله، تصبحون على ألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار الثامنة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم التفاصيل. نبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت منطقة ميناء غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي أنه هاجم جوا عددا من قادة حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي القطاع، وقال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته في غزة.
1: استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين. على ميناء غزة الآن جثث وأشلاء في المكان. الآن جثث وأشلاء في المكان على ميناء غزة، استهداف من الطيران الإسرائيلي.
0: وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول مصاب بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في البطن، وذلك في منطقة مخيم الأمعري. وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله ويخضع لعملية جراحية. في سوريا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مرحلة متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا، وأضاف أن المواد النووية الموجودة في البلاد ستبقى تحت مسؤولية الحكومة السورية في إطار ضمانات الوكالة، مشددا على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. وبشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، نقلت وكالة فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية جرى تقاسمها مسبقا مع الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات. وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرك أنه لا يستطيع التصرف كما كان في النظام السابق. وفي سياق متصل، قال المسؤول إنه من الممكن أن الشرع لم يكن على علم بما يحدث أو لم يفهم تفاصيل الحدث دون تقديم معلومات إضافية. وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن استهداف مطار الظهور في منطقة إدلب في شمال سوريا. وفي الإمارات، أعلنت السلطات أن منظومات الدفاع الجوية طردت صاروخين أطلقا من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، ولم ترد في المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن أضرار أو إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة رفات الجندي هدى كاتس الذي قتل في معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى، وذلك في العام 1982، وظل منذ ذلك الحين في عداد المفقودين. وقال الجيش إن عملية البحث والتحديد استمرت أكثر من 4 عقود، وبذلك اكتملت مهمة إعادة جميع المفقودين في هذه المعركة. وفي الختام، الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذا المساء غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رأس الساعة برعاية
1: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: أخبار التاسعة ليلا من إذاعة الشمس، هذا جاكي خوري وإليكم التفاصيل. نبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة استهدفت منطقة ميناء غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي أنه هاجم جوا عددا من قادة حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي القطاع، وقال إنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد قواته في غزة.
1: استهداف الآن على ميناء غزة لعدد من المواطنين. على ميناء غزة الآن جثث وأشلاء في المكان. الآن جثث وأشلاء في المكان على ميناء غزة، استهداف من الطيران الإسرائيلي.
0: وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول مصاب بجروح حرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في البطن، وذلك في منطقة مخيم الأمعري. وقالت الوزارة إن المصاب نقل إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله ويخضع لعملية جراحية. في سوريا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مرحلة متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا، وأضاف أن المواد النووية الموجودة في البلاد ستبقى تحت مسؤولية الحكومة السورية في إطار ضمانات الوكالة، مشددا على حق بلاده في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية. وبشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، نقلت وكالة فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية جرى تقاسمها مسبقا مع الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات. وأضاف أن الرئيس السوري أحمد الشرع يدرك أنه لا يستطيع التصرف كما كان في النظام السابق. وفي سياق متصل، قال المسؤول إنه من الممكن أن الشرع لم يكن على علم بما يحدث أو لم يفهم تفاصيل الحدث دون تقديم معلومات إضافية. وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت عن استهداف مطار الظهور في منطقة إدلب في شمال سوريا. وفي الإمارات، أعلنت السلطات أن منظومات الدفاع الجوية طردت صاروخين أطلقا من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، ولم ترد في المعطيات المتاحة تفاصيل إضافية عن أضرار أو إصابات. أعلن الجيش الإسرائيلي عن استعادة رفات الجندي يهودا كاتس الذي قتل في معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى، وذلك في العام 1982، وظل منذ ذلك الحين في عداد المفقودين. وقال الجيش إن عملية البحث والتحديد استمرت أكثر من 4 عقود، وبذلك اكتملت مهمة إعادة جميع المفقودين في هذه المعركة. وفي الختام، الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذا المساء غائما جزئيا ويطرى انخفاض على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: تمام العشرة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار.
1: نبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة

0: 14 آخرين في استهداف إسرائيلي لمواطنين على شاطئ غزة وفق ما أفاد مجمع الشفاء الطبي. وقال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت عددا من قادة حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي القطاع، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إن سياسة إسرائيل في غزة واضحة وتتمثل في إزالة التهديدات والقصف القضاء على المسلحين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ويأتي هذا الهجوم بعد يومين فقط من لقاء نتنياهو بصهر الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنر، حيث تم الحديث عن إمكانية خفض التصعيد في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شخص بجروح حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بعيار حي في البطن، وتم نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي. وأشارت مصادر طبية أن المصاب أصيب في مخيم الأمعري. وفي سوريا قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا، وأضاف أن المواد النووية ستبقى تحت مسؤولية الحكومة في دمشق في إطار ضمانات الوكالة، مشددا على حق البلاد في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية كما قال. وبشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية جرت تقاسمها مسبقا مع الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات. وحذر المسؤول الإسرائيلي الرئيس السوري من مواصلة التعامل مع جهات وصفها بأنها مدعومة من قبل جهات معادية لإسرائيل. في الإمارات أعلنت السلطات أن منظومات الدفاع الجوية طردت صاروخين أطلقا من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية. وأشارت المصادر إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم التقدم في المفاوضات الجارية أو التي تمت بين الطرفين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن لا مفاوضات تتم في المرحلة الأخيرة مع طهران، وقام بنشر صورة لمضيق هرمز وقال إن المنطقة تحت السيطرة الأمريكية. وفي البلاد أعلن الجيش عن استعادة رفات الجندي يودا كاتس الذي قتل في معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى في العام 82، وكان في عداد المفقودين لأكثر من 4 عقود. وقال الجيش إن عملية البحث والتحديد استمرت لسنوات طويلة، وباستعادة رفات كاتس تكتمل مهمة إعادة جميع المفقودين من هذه المعركة. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، وينخفض طفيف على درجات الحرارة وتكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: الحديث عشر في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار.
1: نبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في استهداف إسرائيلي لمواطنين على شاطئ غزة، وفق ما أفاد مجمع الشفاء الطبي. وقال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت عددا من قادة حركة حماس في منطقة الشاطئ شمالي القطاع، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إن سياسة إسرائيل في غزة واضحة وتتمثل في إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ويأتي هذا الهجوم بعد 2 فقط من لقاء نتنياهو بصهر الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنر، حيث تم الحديث عن إمكانية خفض التصعيد في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شخص بجروح حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بعيار حي في البطن، وتم نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي. وأشارت مصادر طبية أن المصاب أصيب في مخيم الأمعري. وفي سوريا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا، وأضاف أن المواد النووية ستبقى تحت مسؤولية الحكومة في دمشق في إطار ضمانات الوكالة، مشددا على حق البلاد في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية كما قال. وبشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية جرت تقاسمها مسبقا مع الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات. وحذر المسؤول الإسرائيلي الرئيس السوري من مواصلة التعامل مع جهات وصفها بأنها مدعومة من قبل جهات معادية لإسرائيل. في الإمارات، أعلنت السلطات أن منظومات الدفاع الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية. وأشارت المصادر إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم التقدم في المفاوضات الجارية أو التي تمت بين الطرفين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن لا مفاوضات تتم في المرحلة الأخيرة مع طهران، وقام بنشر صورة لمضيق هرمز وقال إن المنطقة تحت السيطرة الأمريكية. وفي البلاد، أعلن الجيش عن استعادة رفات الجندي يوداكات الذي قتل في معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى في العام 82، وكان في عداد المفقودين لأكثر من 4 عقود. وقال الجيش إن عملية البحث والتحديد استمرت لسنوات طويلة، وباستعادة رفات كات تكتمل مهمة إعادة جميع المفقودين من هذه المعركة. وفي الختام، الأحوال الجوية.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، ويطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: انتصاف الليل في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار.
1: نبدأ من قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في استهداف إسرائيلي لمواطنين على شاطئ غزة، وفق ما أفاد مجمع الشفاء الطبي. وقال الجيش الإسرائيلي أنه شن غارات جوية استهدفت عددا من قادة حركة حماس في منطقة الشاطئ الشمالي القطاع، مدعيا أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. من جهته قال وزير الأمن الإسرائيلي إن سياسة إسرائيل في غزة واضحة وتتمثل في إزالة التهديدات والقضاء على المسلحين الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر. ويأتي هذا الهجوم بعد 2 فقط من لقاء نتنياهو بصهر الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنر، حيث تم الحديث عن إمكانية خفض التصعيد في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة شخص بجروح حرجة إثر تعرضه لإطلاق نار وإصابته بعيار حي في البطن، وتم نقل المصاب إلى مجمع فلسطين الطبي. وأشارت مصادر طبية أن المصاب أصيب في مخيم الأمعري. وفي سوريا، قال وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التعاون بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى مراحل متقدمة، مؤكدا أن الشفافية هي خيار سوريا، وأضاف أن المواد النووية ستبقى تحت مسؤولية الحكومة في دمشق في إطار ضمانات الوكالة.

0: مشددا على حق البلاد في استخدام الطاقة النووية لأغراض مدنية وسلمية كما قال. وبشأن الضربات الإسرائيلية الأخيرة في سوريا، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن معلومات استخباراتية شديدة الحساسية جرت تقاسمها مسبقا مع الولايات المتحدة وعلى أعلى المستويات. وحذر المسؤول الإسرائيلي الرئيس السوري من مواصلة التعامل مع جهات وصفها بأنها مدعومة من قبل جهات معادية لإسرائيل. في الإمارات، أعلنت السلطات أن منظومات الدفاع الجوية طردت صاروخين أطلقا من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية. وأشارت المصادر إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل عدم التقدم في المفاوضات الجارية أو التي تمت بين الطرفين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن لا مفاوضات تتم في المرحلة الأخيرة مع طهران، وقام بنشر صورة لمضيق هرمز وقال إن المنطقة تحت السيطرة الأمريكية. وفي البلاد، أعلن الجيش عن استعادة رفات الجندي يودا كاتس الذي قتل في معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى في العام 82، وكان في عداد المفقودين لأكثر من 4 عقود. وقال الجيش إن عملية البحث والتحديد استمرت لسنوات طويلة. وباستعادة رفات كاتس تكتمل مهمة إعادة جميع المفقودين من هذه المعركة. وفي الختام، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو هذه الليلة غائما جزئيا، وينخفض طفيف على درجات الحرارة، وتكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: كله عادي اللي انتي شمس طلع، كله حلو اللي انتي بس روعة، شكلي وقاتي فيكي اوبس اوعى.

Quel public! Wow.